0: ريد اف ام على هواك مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول ابن القيم رحمه الله: من أعظم مشاهد العبودية مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله، فيشهد العبد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. هذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المردود تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به وسياقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ولو ساوى الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. ما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور؟ ما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور؟ وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه؟ وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه؟ ذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال، من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. أحب القلوب إلى الله قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، فهذا سجود القلب. قلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه، وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعنى الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها، وذل العبد وخضع واستكان ووضع خده على عتبة العبودية، ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه، نظر الذليل إلى العزيز الرحيم. فلا يرى إلا متملقا لربه، خاضعا له، ذليلا مستعطفا له، يسأله عطفه ورحمته، فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له، الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، فليس له هم إلا استرضاءه واستعطافه، لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه ومحبته له. يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه، وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره. صاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه، يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن التربية، ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية، وهو القيم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج عليه في طريقه عدو فأسره وكتفه وشد وثاقه، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله، ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه. فبين هو في أسر عدوه يسومه

0: سوء العذاب ويريد نحره في آخر الأمر، إذ حانت منه التفاتة إلى ديار أبيه، فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه، ودموعه تستبق على خديه، قد اعتنقه والتزمه، وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه، وهو ملتزم لوالده ممسك به، فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفسه طريحا ببابه، يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه، يقول: يا رب يا رب، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مأوى له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرجيك، لا ملجأ له ولا منجأ له منك إلا إليك، أنت معاذه وبك ملاذه. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يحيطون عظما أنت جابره. إذا استبصر في هذا المشهد وتمكن من قلبه وباشره وذاق طعمه وحلاوته، ترقى منه إلى مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج به والفرح والسرور به، فتقر به عينه ويسكن إليه قلبه وتطمئن إليه جوارحه، ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادات التقريب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. فإذا امتلأ قلبه من محبته، ولهج لسانه بذكره، وانقادت الجوارح لطاعته، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ ب

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم.

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب.

مجيد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك

قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

0: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من فعل سلم. تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
2: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
3: الإتجار بالأشخاص هو استغلالهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد بالقوة. وفي ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الإتجار بالأشخاص، أنشئت لجنة وطنية معنية بهذا الأمر.
2: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
5: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من فعل سلم. تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
2: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
3: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
4: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الإتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
3: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
5: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة.

على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبتين في كل من. بس دقيقة نرفع المايك بحذر عشان المرة اللي فاتت طاح. طيب بدأنا مشوارنا معاكم في هذا الصباح من الآن وعلى مدى 3 ساعات حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، اللي راح للدوام، اللي والله قاعدين في البيت ويشرب القهوة ولكن قاعدين يسمعونا عبر تطبيقاتنا، نقول لكم أهلا وسهلا وصباح الخير. حنكون معاكم في هذا المشوار على مدى 3 ساعات ونص. كونوا معنا، بدأنا مشوارنا في برنامج ابدأ صح.
3: صباح الورد، صباح السعادة، صباح الجمال. أكيد سعيدين لأنه كمان بداية نهاية أسبوع إن شاء الله يا رب
2: بداية
3: تكون
2: بداية نهاية أسبوع. طويلة الجملة ورد.
3: بداية نهاية أسبوع، خليهم يشغلوا مخهم.
2: أيوة صح صح،
3: بهيئهم
2: صح.
3: بداية نهاية أسبوع إن شاء الله سعيدة على الجميع، وكده تقضوها وأنتوا رايقين مستكنين مع حبايبكم، أهلكم، أصدقائكم، وإن شاء الله يا رب يومكم يكون كله سعادة وتفاؤل.
2: طيب مشوارنا الصباحي زي ما تعودتوا دائما حنبدأ من الآن، عندنا فقراتنا المتنوعة مع الطقس وتصبيحاتكم وأيضا اللغز وأخبارنا ودردشتنا الصباحية اللي إن شاء الله تكونوا تستمتعوا فيها، وحتى ضيوفنا اللي حيطلوا علينا في هذه الحلقة نقول لكم أهلا وسهلا. نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف، أما التقديم معكم إيمان باحيدر دينا سعد، والإخراج للأستاذ طلال الخطيب.
3: أكيد بكل حماس يسعدنا نستقبل رسائلكم تصبيحاتكم على 8002442288، وحنقضي إن شاء الله وقت جميل بيكم ومعاكم، كل الأشياء الحلوة حنقولها والحماس مليون من دحين. يلا مرنوا أياديكم، مرنوا أصابعكم، سووا لها استطالات عشان نبغى نسمع أصواتكم كلكم. أول وقفة ونرجع نبدأ معكم ابدأ صح.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أحوال الطقس على جدة FM ليوم الخميس 30 يوليو. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان عسير وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة نجران والطريق الساحلي الواصل إلى جازان. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 45 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 45 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام، بداية مشوارنا معاكم ان شاء الله يا رب يومنا كله حماس وحيوية وتفاعل. نبدأ اكيد يومنا بتصبيحاتكم الحلوة. اول تصبيحة من عماد. عماد يقول لكم صباح الخير لمن اعتدنا على وجودهم، يحملون السلام والدعاء والكلمة الطيبة، رزقكم الله قلوب صافية نفس راضية، وبشركم بكل خير. شكرا يا عماد على كلماتك الجميلة.
1: أيضا عندنا محمود أبو رقية يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير. إن شاء الله صباح الخير، طبعا ذاكرنا كلنا فريق العمل، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: غازي شولان يقول لكم صباح الخير وراسل لكم بوكي ورد جميل.
1: لا تكذبي، وردتين، واحدة لي واحدة لك بس، خلاص انت خليتي الناس
0: خليهم يفرحوا.
1: اي ما انت بتفرحكم بس، يا ويلكم من اللغز يا ويلكم. يلا عبد الرحيم الثبيتي صبح علينا ايضا ويقول صباح الخير، اسال الله ان لا يحرمنا ولا يحرمكم من هذا اليوم من رزقه وتوفيقه ورحمته ومغفرته ورضوانه، يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد الرحيم.
0: وصباح الخير من الصادق آدم العاقب علي وبيحيي فريق العمل، وانت كمان شكرا لك. ويقول لكم جعل الله صباحكم رحمة ومغفرة وصحة وعافية، ولك كذلك.
1: أيضا عندنا فضل السنيدي يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يا فضل على كلماتك الجميلة، وكاتب لنا الدعاء يذكرنا فيه، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: سعيد البيشي من الدمام بيقول أسعد الله صباح الجميع وصباحك.
1: نوار العتيبي أيضا يصبح علينا بدعاء جميل، شكرا جزيلا لك يا نوار، أهلا وسهلا فيك.
0: علي كشيشي من جازان، صباح الورد وصباح الخميس وصباحك أحلى.
1: أيضا عندنا إسلام أمين يصبح علينا ويقول صباحكم وردي وياسمين، شكرا جزيلا لك وابدأ صح دايما معنا، أهلا وسهلا فيك يا إسلام.
0: عبد الله بركات بيصبح ويقول صباحكم الله بالخير والسرور وصباحك اسعد.
1: ايضا عبد الله ترى يعني استسلم، اول كان يكتب كلمات وكذا، استسلم وسواها مختصره، سواها مختصره وريحونا،
0: احلى شيء.
1: ايوه لانه يعني شويه صعب نقول الدعاء، شويه صعب نقول الكلام الكثير، الحديث اشياء كثير ترى صعب يعني نقولها على الهواء.
0: عبد الله بطل.
1: ايوه بطل صراحه، اكتشف الفكره. عبد العزيز عسيري شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز.
0: أبو مرام بيصبح عليكم وبيقول يوم مبشر بكل جميل وصباحك ورد يا أبو مرام.
1: وعندنا كمان روبن يصبح علينا، يعطيك العافية يا روبن. أمال علي أيضا تقول إنها ساعات الصباح وإنها ساعات الصباح الأولى، لقد وهبك سبحانه أن تعيش يوما آخر، لا زال بوسعك أن تعيش أحلامك وتحققها.

0: شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أمال، سامحيني ما كملتها.
1: أبو سليم يقول صباح الورد لقلوبكم الطيبة، صباح الأمل والتفاؤل.
0: عندنا أيضا عبد الهادي عمران يصبح علينا ويقول صباح الورد للقلوب النقية التي تنشر الحب والفرح إنما حللتم، صباحكم خير وسعادة جميعا. يعطيك العافية، فعلا كل القلوب اللي تكلمنا فعلا قلوب نقية، فعلا قلوب فعلا تجيب لنا السعادة.
1: عبد الله الرايق يصبح عليكم ويقول صباح النور والسرور على أحلى إذاعة، شكرا يا عبد الله.
0: أنا نفسي يعني استغنى عن اسم العيلة خلاص. وحطها الرايق خلاص، صار نيك نيم.
1: مو عجب اللقب اللي ادينا له هو.
0: طيب عندنا أيضا الطيب عبد الله يصبح علينا ويقول صباح الخير للجميع، صباحك أنوار، أهلا وسهلا يا الطيب.
1: وعندنا من أحمد بكري من جازان أبو عريش بيصبح عليكم، بيتمنى لكم بداية خير ورزق واسع، وتحية لأسرة البرنامج، وتحية أكيد لك يا أحمد.
0: أبو بدر الجبلي يقول صباح الأنوار عليكم، ربي يحفظكم ويحفظك، يعطيك العافية، شكرا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه كلها من فضل السنيدي، يعني لو ما نقرأ بالحرف يزعل مننا، ما نقدر يعني.
1: لا ما يزعل فضل، ليش يزعل، ما في شيء يزعل. إحنا كلنا مبسوطين من الصباح يعني. وتسلم أنت ويسلم وكل اللي بيشاركونا أجمل كلمات.
0: أيضا عندنا يزيد، بس لو يكتب اسمه نفرح. يزيد أيضا يصبح علينا ويقول دعاء وكلمات جميلة، شكرا جزيلا لك يا يزيد. تمام، هذه كل تصبيحاتكم اليوم معنا. قبل لا نطلع فاصل ولا نقول اللغز؟ خلينا نقول اللغز ونطلع فاصل.
1: يلا نقول اللغز ونطلع فاصل، واستعدوا اللغز اليوم، ونذكر بالأرقام
0: طبعا
1: برضو طبعًا. عشان نبغى نسمع أصوات كثيرة اليوم، يعني خميس، نبغاكم تتفاعلوا معنا أكثر، نبغاكم تتحمسوا. كالعادة عندنا لعبة يوم الخميس.
0: نعم،
1: اللغز يقول أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، مع ذلك التقنية سرقتني، اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكني جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة وأصوات عالية ولا ثقة فيها لأحد، عشوائيتي تنبه عقلك لانتصار أو هزيمة مؤكدة، فمن أنا؟
0: يلا نخلينا نعيده،
1: نعيد اللغز. طيب نعيد اللغز. أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، مع ذلك التقنية سرقتني، اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكني جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة وأصوات عالية ولا ثقة فيها لأحد، عشوائيتي تنبه عقلك لانتصار أو هزيمة، فمن أنا؟
0: طيب يلا أكيد تقدروا تشاركونا، نبغى نسمع أصواتكم على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-647-5444. هذا قلته 012-649-5154، هذه الأرقام للاتصال. أما على الواتساب على 800-244-28-28. تقدروا أيضا تشاركونا عن طريق إكس على حسابنا الرسمي في إكس أو تويتر سابقا، جدة أندرسكور راديو، حتلاقوا البث المباشر، تشوفونا صوت وصورة، وتشاركونا أيضا تحت التغريدة، تكتبونا أو تحت الهاشتاج تكتبونا إجاباتكم. أيضا من ضمن المشاركات تقدروا تسمعونا على تطبيق سعودي راديو بلس، تطبيق الإذاعة السعودية، حتلاقونا إذاعة جدة وتسمعونا أكيد وتكونوا معنا على السماء. خلونا نرجع نسمع اللغز قبل نطلع الفاصل.
1: كمان التطبيق بيخليهم يشوفونا صوت وصورة، يعني
0: كمان التطبيق
1: ما لكم عذر، في كل مكان تستطيعوا أنكم تسمعوا إذاعة جدة، وابدأ صح وما تنسوا تشاركوا معنا. في أحد بيقول، يعني أبو بدر يقول أتمنى لو في جائزة، والله للأسف يا أبو
0: ما
1: بدر ما عندنا جوائز،
0: ما حنغلها عليك أكيد.
1: هي يعني الفكرة، فإنه نتسلم من الصباح، نحرك عقولنا، نتحمس مع بعض، ونعمل لكم أجواء إن شاء الله يا رب تكون حلوة. نعيد اللغز، وبعده أبغى أسمع كم أصوات هائل وكم مشاركات أهول. حلوة أهول.
0: أنا ما عندي تعليق، ما عندي تعليق، تفضل.
1: أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، ومع ذلك التقنية سرقتني، اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكني جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة

مزيفة وأصوات عالية ولا ثقة فيها لأحد. عشوائيتي تنبه عقلك لانتصار أو هزيمة مؤكدة، فمن أنا؟

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في لغزنا. ركزوا كويس، ترى الموضوع ترى سهل، بس إمام صعبت لكم إياه، بس هو سهل.
2: تتوقعي
1: أيوة
2: سهل؟
1: أيوة، لا لا لا سهل، بس أنه أنت يعني مبالغة في الموضوع.
2: السهل الممتنع.
1: السهل أي بالضبط، السهل الممتنع. طيب خلينا نذكركم بالأرقام، بعدها نسمع اللغز من جديد، تركزوا فيه كويس لأنه ترى اللغز سهل، فيه دلالات مرة كثير مرة كثير. أوكي يلا، أكيد تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5144. هذه الأرقام للاتصال على الواتساب على 800-244-28-28. خلينا نسمع اللغز.
2: اللغز يقول: أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، ومع ذلك التقنية سرقتني. اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكني جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة وأصوات عالية لا ثقة فيها لأحد. عشوائيتي تنبه عقلك لانتصار أو هزيمة مؤكدة. فمن أنا؟ أنا أنصح أنه نسأل كثير قبل لا نستعجل، وقبل لا تستعجلوا تكتبوا لنا إجاباتكم على الواتساب. أسألوا، فكروا. دينا
1: والله أنا وقفت عندها شوية للحظة يعني. أيوة. وقفت، ولكن خلينا نشوف إجاباتكم. نروح لراجح. صباح الخير.
3: صباح النور، أسعد الله أوقاتكم كل خير.
1: أوقاتك يا رب، يعطيك العافية. وشلونك يا رابح؟
3: راجح.
1: راجح. راجح. راجح.
2: وإن شاء الله رابح معنا.
1: راجح. أوكي. ها يا راجح.
3: إجابة اللغز كرة القدم.
1: طيب. ليش ما سألت يا أخي؟ اسأل يا أخي.
3: ها؟
1: اسأل.
3: أسأل إيش؟
1: اسأل أسئلة. هذه قديمة من زمان نلعبها كثير، واحد يلعبها يعني كذا، أسئلة عشان توصل لل. اسألني أي سؤال.
3: هل هي قديمة؟
1: قديمة قالت لك، ولدت منذ زمن قديم. أنا بقول لك شغلة، اسألني فيها كورة.
2: في سؤال عبد الرحيم السبيتي بيسأل: هل فيها كورة اللعبة؟
1: عشان شفت نفس السؤال. طيب هل فيها كورة؟ لا ما فيها كورة، وانت تقول كرة القدم. شفت كيف الكلام؟ ها فكر فكر. لا لا فكر فكر فكر، اسأل عشان توصل.
2: ما في فكر راجع.
1: واضح انه من الصباح لسه
2: شاف الكورة قدامه وشاطر.
1: ايه اسمع راجح، اتقهويت؟ اتقهويت فطرت؟
3: اي نعم.
1: طيب يا اخي اسألني عشان تقدر توصل.
2: يا أخي اسألها سؤال من نفسها.
1: من نفسي اسأل.

0: عندي سؤال.
1: والله اللي ما ادري، انا فكرت
0: من
1: كرة القدم.
0: انا دحين اكتشفنا ان ما فيها كورة، فكر شوية.
2: اعد لك السؤال. انا لعبة ولدت منذ زمن قديم، ومع ذلك التقنية سرقتني. اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكني جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة وأصوات عالية لا ثقة فيها لأحد، عشوائيتي تنبه عقلك لانتصار أو هزيمة مؤكدة. فمن أنا؟ في حل آخر غير كرة القدم؟
1: لا والله مصر. ما في حل. أنا سعيدني شاركت معكم.
2: أسعد اللحظات. شكرا راجل.
0: يا هلا سهلا فيك. طيب عندنا إجابة.
2: يلا
0: إجابة شوف. من أبو بدر يقول الشطرنج. طب اسأل يا اخي اسأله.
2: صدقي في احد معايا في البيت امس لما قال شطرنج، لما قلت له هي قال لي شطرنج برضو.
0: حلو مش غلط. خلاص
2: لا مو شطرنج. قال لي قومي عني يا امام. خلاص لا توجعي لي راسي.
0: انت بتكتبي اللغز تحت الضغط.
2: لازم اجرب ايش يسوي معايا.
0: انت بتكتبيه تحت الضغط. واضح انك تكتبيه تحت الضغط. طيب نعيد اللغز ونطلع فاصل.
2: نعيد اللغز ونطلع فاصل، بس يمكن يكون في اتصال. في اتصال؟
0: طيب خلينا نعيد اللغز.
2: طيب
0: يلا.
2: أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، ومع ذلك التقنية سرقتني. اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكني جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة وأصوات عالية لا ثقة فيها لأحد، عشوائيتي تنبه عقلك لانتصار أو هزيمة مؤكدة. فمن أنا؟

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الإتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
0: مكافحة الإتجار بالأشخاص.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. خلينا نذكركم بلغزنا. لغزنا يقول ركزوا كويس لو سمحتوا، ترى مرة سهل. أوكي، اللغز يقول أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، مع ذلك التقنية سرقتني. اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكن جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة وأصوات عالية ولا ثقة فيها لأحد. عشوائيتي تنبه عقلك للانتصار أو الهزيمة المؤكدة. فمن أنا؟
3: هلا يا أبو سعود.
2: أبو سعود
4: مرحبتين.
3: يا هلا وسهلا، صباح الورد.
2: وصلت حسي، وصلت.
4: يا حي الله بنتي.
3: حي الله أبو سعود.
4: يا هلا، حي الله بنتي.
3: يا هلا بك. يا هلا بك. كيف حالك؟
4: يا هلا بنعمة.
3: كيف أهل حايل؟
4: الله بخير
3: دايم يا رب. طيب سمعت لغزنا اليوم يا أبو سعود؟
4: اي نعم.
3: طيب ايش رأيك؟ ايش هو؟ تبغى اسألني؟ اسألني قبل لا تسمي.
4: طيب، ما هو الزقطة؟ هو
3: لا،
4: احنا نقول الزقطة هو وش اسمه عندكم هو
2: كذا. إجابة صحيحة على طول، واضحة.
3: ما هي الزقطة؟ لا،
2: ما هي الزقطة.
4: ايه بس انه هو قديم.
3: حقول لك حاجة، هي قديمنا، قديمة جدا، بس ما هي من موروثنا الشعبي يعني. أظن هذه يعني حاجة ممكن تفيد الآخرين.
4: والله هذا اللي ما هي من موروثنا احنا، اللي ما انا عمري 80 سنة.
3: يعطيك الصحة والعافية.
2: يعني لحقت عليها وتعرفها وكل شيء.
3: يعطيك الصحة والعافية.
2: شوف
3: طب فكر كذا ولا كذا.
4: والله هاي عندنا زقطة، وعندنا اللعبة الثانية اللي هي ام تسع، وعندنا اول.
2: استنى استنى، وش ام تسع هذه؟
4: ام تسع اللي معي تسع حصوات. سمعت حصوات؟
2: حصى. اوكي،
4: انقطعت الان.
2: ايوه لا نحن نقول خلاص. اللعبه موجوده وتتلعب، موجوده
3: الى الان، موجوده يا ابو سعود. ايش رايك سمي لي لعبه؟
4: ما ادري يعني.
3: خلاص اثبت لك الزقطه.
4: اي ثبتيلي.
3: احلى شيء انه سمعنا صوتك يا ابو سعود. تسلم. شكرا. هلا بك.
2: يا هلا وسهلا فيك. نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
5: صباح الخير يا دينا.
2: يا هلا وسهلا.
5: يا هلا فيك يا مرحبا، شلونك؟ طيب اخبارك؟
2: بخير، جعلك بخير.
5: وايمان الرائعة دائما.
3: هلا بك. هلا بك اخوي علي. يا هلا وسهلا.
5: يا هلا فيك يا مرحبا فيك يا مرحبا.
2: يلا اعطيني اجابة يا علي.
5: اسم الكيرم.
2: الكيرم. من غير اي اسئلة،
5: لانه الكيرم برضو ظريفه، لعبه ظريفه وجميله والله.
2: ايوه يعني. جميله ولا ظريفه، هذه على نفسها. نحن نتكلم في لغز معين. يا علي ركز معنا. يا علي يا علي حتجيب لي الجلطه. يا علي
5: والله علي والله
3: خلاص خليها على الكيرم.
2: ها
3: خليها على الكيرم.
5: خلي الكيرم على قريب.
2: ايوه عشان جميل، عشان جميل الكيرم. ما صدق علي. يلا يعطيك العافيه، شكرا لك يا علي. يا هلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
3: طيب الى الان ما يعني ما جات إجابات ترضيني.
2: في
3: ما جات إجابات ترضيني، لكن خلينا نمر إجابة علي بركات.
2: ما عنده
3: ما جاوب لسه.
2: طيب أول شيء الإجابة من غير اسم، مع أنها جود، بس لو سمحتي يا جود تكتبي أسماء، اكتبوا أسماءكم يا ناس. جود تقول لعبة إنسان حيوان.
3: طيب
2: أوكي.
3: بكر بريكا من الرياض يقول حل اللغز النرد أو الزهر.
2: طيب عندنا كمان عبد الرحمن.

0: الحين انتبهتي ما خلى سؤال ما سألوه.
1: هل هي لعبة الكترونية؟
0: نحن اصلا في اللغز بتقول التقنية سرقتني، يعني تحولت وصارت منها لعبة الكترونية،
1: ولكن ما زال في الشكل الالكتروني والشكل العادي
0: الطبيعي العادي. كم شخص هي اللعبة؟ جماعية، اللعبة جماعية. حلو. اوكي،
1: عندنا أبو بكر يقول النرد أو الزهر، هذه إجابة أبو بكر.
0: طيب عندنا، خلينا نروح لمحمد الحربي. صباح الخير
1: محمد الحربي، يا هلا.
2: صباح النور للجميع، ده جد يوم اسمع محمد الحربي.
1: صباحك نور وسعادة يا محمد.
2: مين فل للجميع،
1: هلا وسهلا بمحمد. تبغى تسأل ولا تجاوب؟
2: سألت أنا بس، هي اللعبة يعني موجودة حاليا تلعب يعني زي باقي الألعاب ولا
1: موجودة؟
2: يعني
1: موجودة قديمة وموجودة، وصار في منها أيضا جزء تقني، يعني صار في تلعبها عادي وتلعبها دخل فيها التقنية، زي ما قلنا سرقتها التقنية، يعني لعبة موجودة
2: اللي هي إلكترونية، وهذه موجودة على اللي هي كرة القدم أكثر شيء، يعني تلعب إلكترونيا وتلعب
1: ونلعبها عادية. أثبت لك كرة القدم محمد؟
2: أنا أشوف في كمان لعبة الكريكت، لكن بقول كرة القدم بس.
1: كرة القدم، إحنا في الأول ما انتبهت، قلنا ما فيها كرة اللعبة.
2: بس أنت بقولت جماعية عشان كذا.
1: كثير يعني ألعاب جماعية محمد، كثير.
2: صح كثير، بس نقول طيب لعبة السباحة.
1: السباحة قصدك؟ نعم. السباحة. طيب يا محمد شكرا لك.
2: العفو العفو.
1: هلا وسهلا. أم حمودي تقول كم شخص يلعبها؟ قلنا إنها جماعية يا أم حمودي،
0: يعني تتحمل اللعبة إنه يلعبوها كثير. عندنا من ضمن الإجابات علي الراجح.
1: علي راجح، يا ريت لو تشرح أكثر، لأنه أنا مو قادرة أقرأ أنت إيش كتبت.
0: ليه أونو صكة.
1: أونو صكة. طيب الأونو حاجة والصكة حاجة تانية، معليش ممكن توضح لي أكثر إيش قصدك باللعبة؟ طيب اللي كتبتها.
0: عندنا يزيد قال لعبة الكراسي الموسيقية.
1: محمد أبو زيد من مصر قال هل اللعبة تعتمد على الأرقام والحروف أم أرقام فقط؟ لا ما تعتمد على حروف،
0: فيها
1: يعني ماني عارفة، يعني هي لعبة كده نشأت بطرق معينة. ولا أرجع أفكر أكثر، يعني في أستفيد من أسئلة
0: أو
1: الناس.
0: أعطينا اللي في راسك عشان نعرف يعني أنت رايح صح ولا رايح إيش ولا إيش بالضبط. دلال تقول إيش؟
1: البلوت قصدها.
0: البلوت؟
1: جود تقول لعبة التخمين، هي قصدها على أمس. لعبة التخمين إنسان حيوان.
0: أيوه.
1: طيب
0: هذه هي الألعاب.
1: ما تفكروا وألين ما تتحمسوا وألين ما تتصلوا على 0-1-2-6-4-5-7-7-1-5-4-0-2-6-4-9-5-1-5-4. نشوف عبد الله.
0: يلا يا عبد الله صباح الخير.
3: صباح النور، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: واركم إيه؟
0: تمام يا عبد الله، كيف حالك أنت؟ كويس؟
3: كله تمام.
0: يلا أعطيني اسم لعبة.
3: هو مش اسم، أنا برضو عاوز أستفسر عن حاجة.
0: أتفضل.
3: اللعبة دي فيها ورق زي ورق الكوتشينة كده مثلا؟
0: مش عارفة فيها ورق، مش عارفة.
3: طب فيها ظهر، فيها لعب ظهر،
0: فيها زهر. قبل شوية جاوبوا زهر،
1: بس ما قلنا لهم صح وخطأ.
0: ايوه بس قبل شوية
3: انا ما ذكرتش، يعني انا بقول فيها لعب ظهر، يعني انا ممكن
0: فيها.
3: العب فيها.
0: مش عارفة. شو ادوات اللعبة؟ ترى مرة بسيطة، ما تحتاج ادوات وزهر ولم. ما تحتاج كل ده، ما فيها ادوات كثير،
3: ما فيها بس فيها يعني حاجات مشابهة
0: للأدوات. انت اعطيني اللي في راسك وقول لي.
3: طيب هي شبه حاجة عندنا كنا بنلعبها اسمها بنك الحظ.
0: بنك الحظ اللي قصدك يا صفحة ونحرك حجار ومدري ايه وكده صح؟
3: يعني زي كده. او هو
0: ما قلت، ما انا قلت ما فيش ادوات يا معلم، ركز معانا يا معلم.
1: لا هي فيها ادوات
0: يعني،
1: بس يعني ما هي متعددة،
0: بسيطة.
1: نعم.
0: بسيطة.
1: نعم.
0: ها
3: صراحة ورايح عن بالي، أنا ما لعبتش يعني ألعب شبه كده صراحة.
1: الله أنت عزيز.
0: طيب يعني
1: آخر برنامج هاخدك على جنب كده وأتفاهم معك.
0: طيب عبد الله إيش آخر شيء؟ ها
3: بنك الحظ.
0: بنك طيب الحظ حلو. يلا بنك الحظ، يعطيك العافية شكرا لك.
1: هلا يا محمد.
4: صباح الخير أستاذ إيمان.
1: صباح الورد والسعادة.
4: صباح
1: يا
4: الورد أستاذ دينا.
0: يا هلا فيك،
4: سعد صباحكم جميعا، أصب عليك وعلى طلال وعلى كل المستمعين الكرام.
1: يسعد صباح.

0: حق.
1: بالنسبة للعبة تعتمد على الجري شيء؟
0: لا، هي ما تعتمد على المجهود البدني، تعتمد على المجهود الذهني.
1: طيب أنا أقول
0: إيش
1: اللعبة اللي قالها قبل شوية خوينا اللي
2: قال بياخد منه اللعبة خلاص.
1: اللعبة اللي قالها الآخر اللي قبلي.
0: أيوة إيش قال؟ أنت بس تبى تسمي اللعبة وخلاص وتمشي، تبى تاخدها من آخر
1: أنا
0: واحد.
1: ما أنا عارف اللعبة اللي قالها.
0: قال بنك الحظ. بنك الحظ.
1: بنك الحظ هي بنك الحظ.
0: بنك الحظ.
1: طيب.
2: ما في حال يفكر
1: ولو اللي ما عرفها والله قسم بالله.
0: طيب ما حاجة ليش تقول؟
2: ليش تقول؟
0: ليش تقول بنك الحظ وأنت ما تعرفها؟
1: طيب أنا أقول أنا أقول زي ما قال علي الكرم يلا.
2: الكرم. ما صدق.
0: طيب خلاص محمد النجار. محمد النجار يكفي متعة المشاركة.
2: مشتري ما.
0: أيوة والله شكرا لك شكرا لك.
2: تمام. مضطرين نطلع فاصل.
0: نطلع فاصل.
2: مضطرين.
0: قبل لا نطلع فاصل نذكركم باللغز ويلا كلمونا أو شاركونا عبر الواتساب. اللعبة تقول أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، مع ذلك التقنية سرقتني، اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكني جمعتكم بوعود كاذبة، ابتسامات مزيفة وأصوات عالية لا ثقة فيها لأحد، عشوائيتي تنبه عقلك لانتصار أو هزيمة مؤكدة، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد. أكيد نبغى حماس أكثر يا جماعة، يا جماعة
2: يا جماعة،
1: الاتصالات نايمة لسه، أنا أحسها. لا مو أنتو، مو أنتو، أنتو مع لغزنا حق اليوم. 8-0-0-2-4-4 أكيد لكل اللي حابب يشاركنا. 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8 على الواتساب، والاتصال على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4. ونرجع للواتساب.
2: أبدعتوا في الواتساب، أبدعتوا أبدعتوا أبدعتوا. عندنا إجابة من بكر بكير،
1: بريكا
2: يقول لعبة النرد أو الزهر. أوكي.
1: في عندنا أبو بدر الجبلي كتب الشطرنج بعدين راح للبلياردو.
2: نحن ما قلنا ما فيها كورة، والبلياردو كله كور.
1: البلياردو يعني لا، عشان كور مو كورة، كور يفرق.
2: طيب عبد الرحيم الثبيت يقول الضومنة.
1: فهيد يقول الشطرنج.
2: طيب بكر يقول
1: أداكي حل ثاني،
2: حل ثاني لعبة الكوتشينة.
1: الكوتشينة يعني بكر. طب بكر معلش، أديتني حل أول وديتني حل ثاني، يا ريت تثبت على حل، لأن
2: يعني لا يجينا حل ثالث،
1: ما حناخد أكثر من حل. تبى حل واحد ولا اثنين؟ تبى الكوتشينة ولا الزهر؟
2: لا هو حناخد الأخير.
1: الأخير
2: الأخير
1: طيب.
2: يبغى ولا بسلامته.
1: محمد أبو زيد يقول لعبة عشوائية جماعية، هل تعتمد على الصغار فقط؟ لا لا، ما تعتمد على الصغار، لعبة جماعية نلعبها كلنا إحنا الكبار
2: والصغار، يلعبوها يضيعوها ممكن، وننقهر منهم
1: ممكن،
2: ونزعل منهم وحالتنا تصير حالة ممكن. وفيلم هندي وفينها.
1: أوكي شوف يا أم خلود،
2: أم خلود تقول أنا أقول البلوت. أوكي طيب يا أم خلود، خلود اللي تبغي. على يعني البنات ما يلعبوا بلوت
1: إلا إلا صاروا يلعبوا.
2: أنا أعرف ألعب بلوت، بس يعني ألاقي
1: والله أنا حسيتها صعبة وتعقد الدماغ، كبيتها ومشيت.
2: شفتي
1: صعبة.
2: بس البنات أيوه، البنات ترى ما يحبوا البلوت، يعني الشباب أكثر. ولاحظت إنه الشباب لما يعرفوا إنه في بنت تعرف تلعب بلوت أوه ينصدموا كذا.
1: لا لا عادي ترى، هي يعني ليه تنصدموا، هي فكرة إنه كيف اعتمد على مخي.
2: أيوة تكنيك، هي تكنيك
1: فعلًا. طيب نشوف اللغز تاني عشان معلش لسه فاتح. أهلا بك يا مصطفى، نحييك في إذاعة جدة ونقول لك اللغز يقول أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، ومع ذلك التقنية سرقتني، اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، ولكني جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة وأصوات عالية لا ثقة فيها لأحد، عشوائيتي تنبه عقلك لانتصار أو هزيمة مؤكدة. فمن أنا؟ قلنا أنها جماعية، قلنا أنه ما فيها كورة، بس في أحد راح ناحية البلياردو عشان كورة كثير. أنا اللي أقدر أقول أنه ما فيها كورة.
2: لا رجع رجع قال الشطرن. خلينا ناخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح النور والعافية. أول شيء يسعد صباحكم أنتم الاثنين والمخرج.
2: صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. محمد مين معانا؟
3: محمد عبده، دائما انا شارك معك. اهلا
2: وسهلا
3: يعني.
2: اهلا وسهلا فيك يا محمد، يعطيك العافيه.
3: دائما افشل، دائما افشل.
2: ما مو مو هي
1: أنا
2: الهدف
1: لك.
2: الهدف
1: أنا
2: مش أفشل. مش انك تنجح، الهدف ان نشارك.
3: الهدف انه نشوف يعني عقليه
2: الشخص صحيح. يلا يا محمد قل لي ايش
1: يا محمد. هون عليك، انا عمري ما قلت واحده صح لما دينا تقولها ولا عمري جبتها.
2: يلا قول يا محمد.
3: والله شوفي في انت بس ما تضحكوا علينا، حاول
2: ما حنضحك يا ابن الحلال، ما ضحكنا على اللي قبل، ما حنضحك يا ابن الحلال. يلا قول.
3: شوفي انا في اقول اول شيء البلياردو
2: حلو، طيب
3: وثاني شيء اقول طيب اللعبه دي يلعبوها

0: بتعرفي اني
1: ابو بدر
0: انتبهت لحاجه انه فعلا كل الالعاب اللي نلعبها وكل الالعاب اللي في العالم صارت لها نسخ الكترونيه.
1: صحيح.
0: يعني مو بس يعني كل الالعاب. صحيح. صرت تلاقيها حتى انسان حيوان لقيتها على الانترنت.
1: صحيح.
0: فكل اللعب صار لها نسخ إلكترونية.
1: في سؤال عجبني، هل هي عالمية أو عند العرب؟ عالمية وعند العرب وعند كل الناس،
0: مثل ما قلنا كل الناس،
1: كل العالم يعرف هذه اللعبة.
0: طيب أحمد يبغى لغز حال أمس.
1: دحين نحن مننا فاكرين ونحن مشغولين في لغزنا حق اليوم.
0: لا لغز أمس كان الباركينج، مواقف السيارات.
1: يلا
0: مواقف السيارات يا أحمد. كان غازي شولان، ما أعرف غازي، يا ريت تشرح لأنه مو واضحة كتابتك ولا هي مفهومة.
1: الشطرنج قصده.
0: طيب معلش أرجع أكتب. أيوه. لنا هي مرة ثانية،
1: أكتب لنا عشان نعرف.
0: أبو نواف يقول قديمة اللعبة. نعم قديمة.
1: بدأ اللغز يقول لك ولدت منذ القدم. اسألوا أسئلة ثانية غير.
0: طيب
1: شوف مها إيش تقول.
0: مها تقول لعبة الورق،
1: ريحت راسها
0: صباح النور.
1: يلا ريحت راسها،
0: شيلوا وامشوا،
1: قالت ورق وخلاص.
0: ذكرينا بالارقام دندون.
1: طيب حنروح للارقام، 0126477154 او 0126478544 او 0126495154. هذه الارقام للاتصال، اما على الواتساب على 800-244-28-28. نتذكر اللغز، اللغز يقول أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم ومع ذلك التقنية سرقتني، اختلفت لغاتي في التسمية وطريقتي، في تسميتي وطريقتي، اختلفت لغات اللي يسأل عالمية، اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكن جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة وأصوات عالية ولا ثقة في أحد، عشوائيتي تنبه عقلك للانتصار أو الهزيمة المؤكدة، فمن أنا؟
0: نقول يا هلا. ألو
2: ألو
0: ألو، ترفع لي صوتك لو تكرمت. يا هلا ومرحبا، صوتك بعيد
1: مرة
0: أخويا.
1: بعيد
0: الجوال.
1: شيل السماعة عشان تسمعنا من
0: مين معايا؟
2: داخلية، السماعة الداخلية.
0: طيب ولا يهمك. مين معايا؟ أتعرف بك. دياب تسمعني؟ لا دياب مو سامعني، أعتقد في مشكلة في تليفونك.
1: نرجع
0: لك إن شاء الله يا دياب.
1: خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع من جديد. خلينا نسمع اللغز وبعدين نطلع. طيب. الفاصل. اللغز إيش يقول؟
0: اللغز يقول أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم مع ذلك التقنية سرقتني، اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكني جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة وأصوات عالية لا ثقة فيها لأحد، عشوائيتي تنبه عقلك، وإما لانتصار أو هزيمة مؤكدة، فمن أنا؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. لعبتنا تقول أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، ومع ذلك التقنية سرقتني. اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكني جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات وأصوات عالية ولا ثقة فيها لأحد. عشوائيتي تنبه عقلك للانتصار أو الهزيمة المؤكدة، فمن أنا؟ هذا لغزنا. خلينا ناخذ أبو ماهر. صباح الخير.
4: صباح النور.
3: أهلا وسهلا.
4: كيف حالك يا أختي؟ طيبة؟
3: بخير، جعلك بخير. شلونك؟
4: والله الحمد لله. والله أسئلتكم هذه أو الغاز راح جدا سهلة.
3: طيب يلا عطيني.
4: طيب عشوائيتي إيش تقولين أنت؟ عشوائيتي إيش فيها؟
3: تنبه عقلك للانتصار أو الهزيمة المؤكدة، يعني طيب. أكيد الهزيمة يا انتصار، أكيد واحد فيه.
4: أكيد ما فيها يا هزيمة
3: بالضبط.
4: تكون من ثلاث نقاط.
3: أول شيء من وين تكلمني يا أبو ماهر؟
4: أكلمك من الرياض.
3: من الرياض، أهلا وسهلا مرحبتين. ها يا أبو ماهر، قل لي الإجابة.
4: طيب أنا بس بعطيك أول شيء، بس السؤال
3: اتفضل.
4: هي تكون الثالثة هي الانتصار.
3: هي إيه؟
4: الثالثة هي الانتصار.
3: أساسها مو أساسها، بس إنه
4: طيب ممكن مرة على حسب الاتفاق.
3: ما في اتفاق في الموضوع، لعبة هي وفي واحد، في واحد مهزوم واحد انتصر.
4: طيب بين شخصين ما تيجي بين أكثر صح؟
3: بين، هي لعبة جماعية أصلا، أساسها جماعية.
5: يعني
3: وتتحمل وتتحمل أشخاص واجد تتحمل.
4: ايوه انا ما ركزت معكم. انا
3: ركز معنا
4: فقط.
3: ها
4: انا كنت افكرها بين شخصين فقط، توني سمعت الجماعي.
3: انت قل لي ايش اللي في راسك.
4: شوف اللي براسي هي بين اثنين، ما تتحمل اكثر من كذا، وكل الكلام اللي قلته ينطبق عليها.
3: قل لي ايش اللي في راسك.
4: اللي هي حجره ورقه مقص.
3: حجره.

0: خلاص اه والله ما تتحمل الاثنين. لا بس نحن لا لعبتنا تتحمل كثير.
1: بس حبيت اللعبه دي.
0: اي والله حنجيبها يوم
2: اللغز راكب عليها.
0: مو لا مو مو مره راكب عليها، لانه لو قلنا لك الاجابه حتقول راكب عليه برضو.
2: لا لا لا
0: صدقني، حجر ورق مقص ما كانوا يلعبوها في ايام الجاهليه. احنا ورقتنا نحن لعبتنا ترى يعني تعتمد على شيء بسيط مره.
2: يمكن دخلت معكم متاخر لكن ما سمعت الجاهليه الا الان والجماعية.
0: لا لا انا الحين اقول لك
1: لا
0: الجاهليه،
1: ما في جاهليه،
0: انا اللي قاعد اقول لك
1: استنى
2: تقول الجاهليه
0: يعني قديمة. انا قديمه يعني قصدي مره قديمه.
1: ولو انتبهت انا قلت هي لعبه ليست في موروث، مع انه حجر ورقه مقص لعبوها في الدول العربيه كلهم.
0: كلها نحن نقول لعبتنا عالميه ترى، ما هي يعني بس عربيه.
2: كله يلعب.
0: ايه كله يلعبها.
2: طيب عيدي السؤال ثاني مره.
0: نعيد اللعبة تقول أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، يعني كأنه الجاهلية، خذها عاد أنت كذا. ومع ذلك التقنية سرقتني، اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكن جمعتكم بوعود كاذبة وابتسامات مزيفة، أصوات عالية ولا ثقة في أحد، عشوائيتي تنبه عقلك للانتصار أو الهزيمة المؤكدة.
1: يلا سمي لنا.
0: ها
2: والله ما ادري يسمونها هم، بس احنا نسميها قبل شجره نمله.
0: شجره نمله. ترى في احد سالنا قبل قال هل تعتمد على الجري، قلنا ما هي بدنيه ابدا، ما لها علاقه في البدنيه.
1: انا بدي اعرف شجره نمله دي كيف
0: يعني، توقفي شجره نمله تقعدي، تقعدي توقفي تقعدي توقفي، هذه رياضه. ايوه رياضه
1: موسوعه ما شاء الله،
0: موسوعه في الالعاب. هي خدي مني انت، بس خدي مني. ايوه قولي
2: ولا خلاص.
0: ها
2: في محاولة أخيرة؟
0: قول أنت، أنا معاك. يلا
2: طيب.
0: ها
1: لا تسكت، سمي
0: يعني
1: لنا.
0: سمي لي، يعطيني اسم أو أنه والله أسألني، يعني واحدة منهم بس. يلا. ها
2: فيها تحكيمي،
0: فيها تحكيم على حسب، في ناس وناس، وقلنا لعبة عالمية وأسماءها مختلفة وكثير.
1: يلا سمي لنا أبو ماهر عشان الوقت ما يرضى عليك.
0: يلا
2: طيب.
1: يلا
2: والله صراحة أنا استعجلت.
1: خلاص نخليها شجرة نملة.
0: نخليها شجرة نملة، وغير لي على الواتساب، أستناك تغير لي على الواتساب. أوكي
2: طيب.
0: أوكي
1: رقم الواتساب لكل اللي حابب يشاركنا أكيد 8
0: إيه لا مو نفس الرقم، اسمع إيمان تعطيك الرقم
1: 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8 هذا رقم الواتساب لكل اللي حابب يشارك معنا. شكرا أبو ماهر، ونقول هلا بأبو ناصر.
0: راح أبو ناصر. إبراهيم
1: طولنا عليه، ياريت نرجع مرة ثانية نشوف أبو ناصر.
0: إبراهيم
1: هلا إبراهيم.
3: هلا مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا.
3: صباح الخير جميعا.
1: صباح الخير إبراهيم، من فين تكلمني؟
3: أكلمكم من الرياض.
1: من الرياض، هلا بك أنت وكل أهل الرياض. إبراهيم سمعت الأسئلة، سمعت اللغز، عندك أسئلة، عندك إجابة على طول؟
3: والله أنا صراحة فكرت بين إجابتين.
1: إيش وإيش؟
3: الإجابة الأولى اللعبة اللي تسمى لودو شيش.
1: لودو تمام.
3: أيوة.
1: والإجابة الثانية؟
3: اللعبة المونوبولي.
1: المونوبولي. المونوبولي. طيب اللودو أو المونوبولي كانت قديمة جداً.
3: ايوه الشيش كانت قديمة جدا.
1: قديمة جدا.
0: قديمة من متى يعني مثلا؟
3: ترى ما هو من عصر الجاهلية، لاني ما
1: لا احنا ما نتكلم، اتخيل عصر الجاهلية قاعدين يلعبوا اللعبة.
0: ما انا هذا اللي بقوله،
1: احنا قصدنا انها قديمة. اسمعني ابراهيم، قديمة جدا اللعبة، منتشرة في العالم كله. ايش عندك سؤال اخر؟
3: يعني لا الشيش ولا هي المونوبولي.
1: هذا الشيش، ايش قصدك الشيش؟
3: طب الحين نلعبها اللودو. الحين
0: اللي هي اللودو يعني. اي نلعبها الحين. ايوه
1: انت ايش هي الشيش بس فهمني؟
3: هي اللودو
1: مختلف
3: تسميها.
1: لا أيوه. في لعبه يلعبوها كانوا بسيوف رفيعه جدا اسمها لعبه الشيش،
0: زي المبارزه يعني،
1: مبارزه بالسيف اسمها الشيش. تقصد هذه انت؟
3: لا
1: تقصد النرد الزهر.
3: ايوه
1: اثبت لك على الزهر.
3: ثبت لي على الزهر.
1: ثبت على الزهر. شكرا يا ابراهيم.
0: يلا نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
4: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا بحضرتك.
0: ازيك يا عادل، اخبارك ايه؟
4: الحمد لله. نعم
0: اول والله. مره بتكلمني يا عادل؟
4: اول مره ادخل في اي مشاركه في اي برنامج.
0: في اي برنامج في الحياه
1: عليه النعمه. انت جدع.
0: جدع والله.
4: اه والله بس انا متابعينكم، انا دايما بسمعكم وانا رايح الشغل.
0: طيب طيب عادل بتكلمني من أي منطقة؟
4: من الرياض.
0: من الرياض، جميل. طيب عادل يعني قل لي عرفت إيش اللعبة؟ عندك أسئلة؟ أعطيني.
4: عندي أسئلة، هي بتعتمد على الأوراق والأرقام.
0: تعتمد على الأوراق والأرقام، ممكن لأنه في أحد سألنا نفس السؤال. ممكن
4: ممكن
0: ممكن.
4: طيب هي أنا بقول الكوتشينة.
0: الكوتشينة
4: وخاصة لعبة الشايب.
0: أوكي، الكوتشينة يعني أنت بيت لك الكوتشينة. طيب تمام. يعطيك العافية، شكرا لك يا عادل.
4: أنا حاجة أخيرة ممكن أقولها؟
0: تفضل.
4: عايز أرسل سلامي بس لزوجتي وأولادي مريم ونورين وإبراهيم.
0: إن شاء الله يسمعوك. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
4: ويجمعنا على خير. شكرا.
0: إن شاء الله بإذن الله يا رب.
1: عادل الثاني. عادل الثاني، ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام. سبحان الله كيف جيتوا عادل عادل ورا بعض.
0: ورا بعض
1: توأم أنتم ما شاء الله.
5: صباح الخير. ممكن لعبة البلوت؟
1: ممكن لعبة البلوت. أثبت لك ولا تسأل؟
5: لا، هي اللي فيها مشاجرة وفيها حسابات. لعبة البلوت
1: مشاجرة.
0: مشاجرة،
1: احنا قلنا مشاجرة. شكلك تلعب مع أصحابك بلوت وتخانقهم.
0: واضح واضح.
5: أقول إن شاء الله لعبة البلوت.
1: طيب عادل من فين تكلمنا؟
5: أنا أكلمكم مكة. مكة.
1: أيوة عاد، أمه المكة والبيشك والبلوت.
0: يلا خذ.
1: طيب يا عادل شكرا لك.
5: شكرا.
1: يسعد صباحك.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل، حنرجع من جديد نقول اللغز. اللغز يقول أنا لعبة ولدت منذ زمن قديم، مع ذلك التقنية سرقتني، اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكن جمعتكم بوعود كاذبة، ابتسامات مزيفة، أصوات عارية، ولا ثقة في أحد. عشوائيتي تنبه عقلك لانتصار أو هزيمة مؤكدة، فمن أنا؟

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم
2: سوري دخلت عليك
3: ما عليك كلنا بندخلنا
1: يلا. يلا حياكم من جديد الحماس ألف دينا مين معنا
3: يلا ناخد زين على فكرة ترى هذا آخر لينك أوكي آخر لينك اللي يلحق علينا على طول اتصال أو حتى واتساب. زين صباح الخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة. يا هلا يا هلا
4: طبعي عليكم جميعا
3: يا هلا فيك يا هلا فيك. يلا يا زين
4: أقول لك هذا هذه اللعبة يلعبونها واقفين وقاعدين
3: قاعدين وواقفين
4: قاعدين
3: واقفين وقاعدين كلهم يقدروا يلعبون
4: يعني يلعبونها جماعة
3: يعني أبوها جماعة ولا يفرق هم واقفين ولا قاعدين لأنهم يقدروا يلعبوها واقفين ويقدروا يلعبوها قاعدين. ها
4: واقفين حتى واقفين
3: أيوة يقدروا يلعبوها لأنه صارت تقنية ترى ممكن نلعبها وأنا أمشي عادي
4: تمشي
3: أي أقدر ألعبها وأنا أمشي
4: كورة
3: ما فيها كورة
4: أقول لك كورة تلعبين عم تمشي
3: ما فيها كورة اللعبة
4: أنا عارفة عارفة ما فيها كورة
3: ها
4: بس أقول لك اللي يمشي ما يلعب
3: اللي ما يمشي يلعب ما يلعب شوفي
4: ما يلعب إلا في الكورة
3: شوفي عيالنا كلهم ماسكين الجوالات ويلعبوا ويمشوا عادي
4: أيوه
3: صح أيوه هذا اللي بقول
4: أيوه صح
3: أيوه عشان كذا أقول لك يلعبوها واقفين وقاعدين
4: إن شاء الله لعبة الورق الباسرة
3: الباسرة
4: أيوه لعبة الورق
3: متأكدة خلاص
4: إن شاء الله
3: يا سلام يعطيك العافية شكرا لك يا زين
1: هلا مجاهد
4: شكرا
3: يا هلا
1: يلا. يا هلا مجاهد
5: يا هلا ومرحبا
1: فيك هلا ومرحبا
5: انا عندي بس كم سؤال بس
1: تفضل تفضل
5: سؤال واحد بالاخر
1: تفضل بس علي لي صوتك لو تكرمت
5: الصوت مو واضح
1: تمام كذا تمام تفضل اسال
5: طيب انتوا ذكرتوا انها لعبه جماعيه
1: نعم
5: انا حبيت اضيف هل هي اسركه او كل واحد الحالة يلعب
1: هي لعبه جماعيه يلعبوها مع بعض
5: مع بعض ايه مع بس بعض. فريق افريقا يعني كل اثنين مع بعض او كل
3: احيانا
1: نعم في بعض الالعاب تكون يعني هي لها عده العاب ففي احيانا ايوه يلعبوا اثنين يلعبوا اكثر
5: طيب انا اجابتي اجل بتكون البلوت
1: البلوت
5: اول ورق ايه
1: اول ورق اكيد خلاص تثبت
5: ايه اكيد ان شاء الله
1: شكرا شكرا مجاهد في أسئلة عن مصطفى يقول هل في حكم أو من يدير اللعبة؟ لا هل جميع اللاعبون يلعبوا في نفس الوقت؟ نعم يلعبوا في نفس الوقت التبادل حسب نوع اللعبة هل تعتمد على الكلام أكثر ولا الحركة؟ لا تعتمد لا على الكلام ولا على الحركة قلنا ليست لعبة بدنية
3: يعني ما فيها كلام ولكن يتضاربوا فيها أكثر طيب نروح لمحمد صباح الخير يا محمد يا محمد يا هلا
1: هلا وسهلا
6: يا اخي مع طلب طلال البهيه عايزين لغز هديه
3: يا راجل يا راجل هناك
1: احلى لغز هديه من الصبح
3: يلا اعطينا اجابه
6: حل اللغز ان شاء الله الكوتشينه
3: الكوتشينه متاكد
6: ان شاء الله
3: اخر كلام
6: اخر كلام
3: يلا يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا وسهلا فيك يا محمد
1: يلا هلا بعادل
7: السلام عليكم
1: اهلا يا عادل عليكم السلام أهلا.
7: رقم ثلاثة أنا
1: اليوم عادل رقم ثلاثة فعلا
3: والله ثلاثة والله
1: نفتح ثلاثة. الكنز يقول لك
7: هذا معناته وهذا الخير هذا
1: معناته دائما الخير. دائما تجوا معكم الخير عادل حتسأل ولا حتسمي
7: والله يا مشكلة ما فيش وقت إلا هذا بس وأنا
3: أنا خلق لك وقت يسا. يلا يلا
1: قول لك الوقت قول. أنت وكل أصدقائنا
3: لك الوقت يلا
1: تفضل
7: المشكلة هي لعبة عالمية وفيها أكثر من يعني ما في عدد مفتوح ما في عدد محدد
1: أيوه
7: انا كان في بالي جال اونو في البدايه بس قلت فيها ما فيها ورق او ما فيها ورق
1: ما قلنا ما فيها ورق قلنا فيها ادوات ربما فيها أدوات تحتمل الاوراق ربما تحتمل الارقام ربما فيها ممكن
7: تكون لعبه اللي هي الزهر هذه او النرد ممكن هي
1: زي ما تبغى انت ايش تبغى
3: جاتنا صدمه جاتنا صدمه لانه نحن تعبنا ونحن نقول ما فيها ادوات
1: ادواتها بسيطه يعني أنا لو قلت أدواتها الكل حيعرفها وترى واضحة وجاوبونا وجاوبناهم ويجوا ويحودوا يلا
3: ترى هذا اللينك الأخير هو اللي
1: يلا يا عادل ركز ركز يا عادل أرجع وفكر وعدل
3: بسرعة
1: عدل يا عادل
3: بسرعة
7: عدل خلاص هابي ويكند ومع السلامة
3: يا راجل
1: سميلي سميلي استنى
3: الانسحاب التكتيكي ده مو كويس
1: لا سميلي انت ايش تبغى اجاب بالك
7: انا جاب بالي اللودو في البدايه
1: اللودو
7: اكثر من عكي اكثر من يعني عدد مفتوح واسماء مختلفه فاللون لا اسم واحد تقريبا.
1: يعني عدد مفتوح مو عشرة، يعني عدد مفتوح احنا نطلع اثنين اربعة ممكن في بعض الالعاب نكتر بعض، يعني مو لدرجة عشرة يعني.
7: خلي اقول اللود مبدئيا
1: اللود
3: شيء. هو ما في مبدئيا، هذا اخر اخر لينك
7: اخر شيء ما في يعني
3: لودو. لودو
1: اللودو.
3: حرام عليك يا عادل، بس اوكي حرام عليك حرام عليك والله يا عادل. اليوم سمعتك
1: عادل زي عبد الله الرايق اللي ابى اتفاهم معه على جنب.
3: يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا عادل.
1: شكرا يا عادل.
3: طيب خلينا نشوف، والله انه اللي في الواتساب تفوق وتفوق وتفوق
1: وبعدين صراحة. كلهم فجأة كذا ما
3: صراحة تفوق وتفوق باهر باهر.
1: نعم. خلينا نرجع من البداية. انا ما فهمت اللعبة ايش.
3: انا كمان ما فهمتها. محمود الباز دايما يفاجئنا ويطلع لنا العاب غريبة.
1: ايش يعني اللعبة اللي انت قصدك عليها؟ يا ريت تشرح لنا اكثر
3: نفهمها. ايوه طيب خلينا نبدا من البداية. طيب.
1: نبدا من عند سليمان الدبيان.
3: يلا
1: سليمان الدبيان. لا مع انه غير،
3: لا هو طيب هو نرجع. هو طلع فوق عشان بس غير الاجابه حقته هنا من هنا. ايوه من هنا،
1: من عند هنا.
3: ايوه يلا. عندنا سعد الدوسري يقول لعبه الشطرنج،
1: وعندنا يوسف الترابي قال لعبه الحبار،
3: ايضا ابو عناد السهلي قال الشطرنج،
1: وايضا عندنا نجود قالت البلوت،
3: ايضا عندنا اسم. ما في اسم اجابه وصحيحه ولكن ما في اسم للاسف، نحن حنحذفها.
1: عبد الرحيم الثبيتي قال الكوتشينا.
3: ايضا عندنا سؤال ابو نواف يقول هل هي رياضيه؟ لا ما هي رياضيه،
1: يعني ما هي بدنيه.
3: ما هي بدنيه.
1: عندنا نبيل زين هل فيها كوره؟ قلنا من اول ما فيها كوره. امي عاد تقول الضمنه.
3: ايضا عندنا مي قالت البلوت،
1: لعبه اكس او بس هنا ما في اسم، اذا ايضا كمان سنتجاهل الاجابه.
3: أيوة ما تحسب. طيب عندنا حسين هزازي قال اتوقع الرمح او القوس والسهم. حلوه حلوه.
1: عبد الهادي عمران قال لعبه النرد او الزهر.
3: ايضا عندنا ابو بدر عبد الرحمن العنزي قال شد الحبل.
1: عندنا سليمان الدبيان غير وبيكتب ما اعرف اذا بيغير الاجابه مره اخرى.
3: طيب عندنا صالح احمد صالح قال حسب المعطيات البربر.
1: وعندنا عبد العزيز عسيري قال البلوت.
3: ايضا عندنا منيره قالت هي وراكان الشطرنج، واسماء قالت البلوت قصدها.
1: عندنا مريم الحمادي قالت ان شاء الله البلوت.
3: ايضا من ضمن الاجابات عبد العظيم ابراهيم قال الكوتشينا،
1: واحمد الدهمشي قال الدومينو.
3: ايضا اجابه من غير اسم للاسف حنحذفها.
1: عندنا اجابه من مصطفى قال الكوتشينا.
3: ايضا عندنا منار قالت الاونو،
1: وعندنا اجابه من حسين اللي قال اكس او. حسين طيب
3: عندنا اجابه من خلاص قال قلنا البلوت. ايضا عندنا ابو سليم قال البلوت،
1: ومحمود الباز قال حغير لبنك الحظ.
3: جميل. عندنا كمان يزيد قال الكوتشينا.
1: احنا كده خلاص ما في اتصالات صح؟
3: ايوه خلاص كده خلاص خلصنا اصلا، خلص الوقت عندنا. ابو نواف اخر اجابه قال الورق. خلاص
1: ما عاد حنستقبل اي اجابات اضافيه لانه حنبدا نشرح اللغز. انا لعبه ولدت منذ زمن قديم، مع ذلك التقنيه سرقتني، اختلفت اللغات في تسميتي وطريقتي، لكن جمعتكم بوعود كاذبه، ابتسامات مزيفه واصوات عاليه ولا ثقه فيها لاحد. عشوائيتي تنبه عقلك إما لانتصار أو هزيمة مؤكدة. لعبة اليوم هي فعلا لعبة الورق. نيجي نشرح اللغز أكثر. لعبة منذ زمن قديم، قديمة جدا جدا جدا، يمكن من القرن الثامن أو التاسع نشأت في الصين، بعد كده انتشرت في العالم، أسماءها اختلفت، طريقة لعبها اختلفت، يعني فارسية هندية عربية إيطالية. عندنا المسميات، المسميات تختلف حتى بين الدول العربية. صحيح. يعني في بلاد الشام يسموها الشدة، في الكويت يسموها الجنشفة، عندنا نقول إسكمبيل. البعض يسميها إسكمبيل والتسمية جاية من تركيا، بعضنا يسميها البلوت، بعضنا يسميها لعبة الورق، في مصر كثير يسموها الكوتشينا، هي جاية من اسم إيطالي محرف. أو أبو كمال يقول لي الصكة، فعلا صكة بلوت أو صكة. فعندنا كثير مسميات لها، لكن في الأخير هي لها أيضا عدة طرق للعب، فينا من يلعبها سكة، فينا من يلعبها بلوت، فينا يلعبها شاي.
3: لا وأنواع كثير يعني البلوت. أي البلوت نوع من أنواع الألعاب، لأنه هي في الأساس لعبة ورق أو أنها كوتشينة أو زي ما قالت المسميات اللي ذكرتها
1: الإسكمبيل. كثير لها ألعاب، حتى مسميات الأشكال اللي جوا المعينة، الشجرة، نعم، القلب، نعم، الكذا، نعم، لها مسميات بين دول مختلفة. فيها أصوات عالية، فيها مشاجرات زي ما قال واحد من الشباب اسمه عادل، وفيها وعود مزيفة ما نعرف مين حينتصر مين حينهزم، لكن هي لعبة تعتمد على الذهن وعلى تحكيم العقل وعشوائيتها، انه احنا بنلخبط الورق بعشوائية وبعد كده انتو بتلاقوا طريق اما للنجاح اما للهزيمة.
3: طيب عندنا الإجابات اللي وصلتنا على الاتصال. صراحة أنتوا وقفتوا فجأة، ما في ولا أحد جاب إجابة صحيحة. أول واحد قال لنا عادل اللي كان من مصر، أول واحد جاوب إجابة صحيحة، بعدها كمان عادل
1: المكاوي
3: الأيام مكة، وأيضا عندنا زين، وعندنا مجاهد، عندنا أيضا محمد. للأسف هذول اللي جاوبوا فقط إجابات صحيحة.
1: ليش كنت أقول لعادل وعبد الله إنه أنا أتفاهم معكم؟ لأنهم نطقوا
3: قالوا الاسم
1: وحمدوا عنه.
3: أيوة عبد الله من مصر قال الاسم، قال هي ورق تعتمد على الورق والكوتشينة، ما هو هي كوتشينة يعني هي نفسها ورق. وعادل راح للودو، راح
1: وقال أونو أودو
3: لودو. طيب يعني جبتوا يعني الإجابة.
1: طيب نقول أكثر شخص جاوب صحيح في الدقيقة 7:01 كان علي الأسمري.
3: صحيح
1: علي، شكرا الأسمري. يا علي الأسمري. بعد كده جانا عبد الله بركات، دلال، فهد العتيبي، علي راجح، ناصر جعفري، بكر بريكا، أم خلود، مها، العنود الراشد، نجود، عبد الرحيم بيتي، مي، سليمان الدبيان، عبد العزيز عسير، منيرة، رجعوا عدلوا منيرة وأسماء وراكان إلى البلوت، ومريم الحمادي، عبد العظيم إبراهيم مصطفى، ويزيد وأبو نواف. شكرا صراحة الجو الحماس، شكرا الجو حماسك كمان، حبيت إنك
3: معني أنا نايمة.
1: كنت بعد شوي حتقول لهم إيوه فيها ورق،
3: ترى أنا قلت
1: ورق ضاعت اللعبة.
3: لا ترى أنا قلت والله ورق، بس قلت ما حد إيوه. انتبه أي ما حد قال ولا قلت ورق ترى،
1: على لأن هي تعتمد على الورق.
3: ما في، أنا قلت يعني هو شغلة واحدة اللي نحن نعتمد.
1: أنت لازم ترجعي تلعبي بلوت، تعرفي ليه؟
3: ليه؟
1: لأنه لو أنا كنت أتمنى هذا السؤال يسألونا هل هي أولمبية، لأنها عالمية. صحيح. ولكن ليست صحيح. أولمبية.
3: لا نحن لين عندنا صارت، ولكن من ضمن مواسم الرياض صار فيها بطولات
1: صارت يعني. في المملكة العربية السعودية بيعتمدوها، وصارت لعبة سنوية وعليها جوائز ضخمة، لأنه تعتبر من الرياضات الذهنية. فدينا أنصحك طالما أنه ما شاء الله أنت فنانة فيها،
3: فنانة فيها،
1: أرجعي ألعبي وشاركي في الموسم.
3: لا أشارك في الموسم دي صعبة،
1: نص مليون جوائز.
3: ما حنشترك
1: دينا،
3: ما
1: نص مليون جوائز يعني البلوت يا
3: ما
1: جماعة.
3: ما أبغى أتناقش معك في الموضوع. خلينا نطلع فاصل ونتضارب مع إيمان تحت الهواء. يلا.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: الإتجار بالأشخاص هو استغلالهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد بالقوة. وفي ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الإتجار بالأشخاص، أنشئت لجنة وطنية معنية بهذا الأمر.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: جدة FM على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: رجعنا لكم من جديد ووصلنا لفقرة خبر اليوم. خبر اليوم من المدينة المنورة وموسم تمور المدينة، اللي بيقدم تجربة متكاملة تجمع التراث وجودة المنتج المحلي. يشهد موسم تمور المدينة 2026 إقبال من الزوار، بوصفه مهرجان موسمي يحتفي بأصناف تمور المدينة المنورة الأصيلة، وفي مقدمتها العجوة أصفاوي البرني، ويبرز مكانة المنطقة الاقتصادية والتراثية بوصفها أحد أبرز مناطق إنتاج التمور في المملكة. يتيح الموسم للزوار التعرف على أصناف التمور ومنتجاتها والاستمتاع بتجربة تعكس جودة المنتج المحلي كرم الضيافة في المدينة المنورة، إلى جانب دعم المنتجين المحلي ورواد صناعة التمور، وذلك يعزز ارتباط الزائر بالموروث الزراعي والثقافي للمنطقة. يتضمن الموسم منطقة خيرات المدينة اللي تضم 28 جناح بتستعرض أصناف التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بها، إلى جانب منافذ مخصصة لأسر منتجة ومنشآت غذائية وسوق يومي للتمور النادرة والمتميزة، إضافة لبرامج تعريفية بتسلط الضوء على تراث التمور وتقنيات القطاع. الموسم يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية، العروض الشعبية، ومنطقة مخصصة للأطفال، متجر للهدايا، إضافة إلى عدد من المقاهي وخيارات متنوعة للطعام والمشروبات، ويوفر بذلك تجربة متكاملة تجمع الترفيه، التسوق، والتعرف على ثقافة النخيل والتمور. يشكل الموسم منصة لإبراز القيمة الاقتصادية لقطاع التمور، وذلك من توفير فرص التسويق والتصدير ودعم رواد الأعمال. اتاحت أيضا الفرصة للمنتجين المحليين لعرض منتجاتهم ومشتقاتها، ويسهم في تعزيز سلاسل القيمة وتنمية القطاع وترسيخ مكانة المدينة المنورة

كمركز رائد في صناعة التمور. أكيد الموسم يستقبل زواره يوميا، لكل اللي حابب أكيد من الفترة حاليا خلال هذه الفترة بدأنا أمس واليوم إلى الثاني من أغسطس ابتداء من الرابعة مساء ولمدة 6 ساعات، الدخول مجاني ويمكن أنه تحجزوا تذكرة عبر منصة وافي. هو حجز التذاكر طبعا لتنظيم الدخول ولكنها مجانية، لكن يجب أنكم تحجزوا منصات من منصة وافي تذاكر لكل أفراد العائلة اللي حابة تزور المكان. هذه تجربة أكيد بتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع المنتجات السياحية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ردة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لسالفتنا الصباحية، واليوم بما أنه ويكند وبداية نهاية الأسبوع.
2: إيه شفتي كيف حلوة؟
1: حلوة طويلة الجملة. بداية نهاية الأسبوع
2: بس تشغل المخ
1: صح. أيوة أصير أبغى إيش
2: بداية إحنا في بداية الأسبوع.
1: لا نحن نقولها
2: بداية
1: سريعا
2: نهاية الأسبوع.
1: بس شوفي لما نقولها سريعا نقولها نهاية الويكند أو بداية
2: ايه
1: الويكند
2: ايه.
1: أيوة لا عشان كذا ما نفكر فيها، بس لما تقوليها بداية نهاية الأسبوع
2: شفتي كيف خليتكم تشغلوا
1: مخكم. والله شغلنا مخنا.
2: يلا
1: طيب بما أنه وصلنا لبداية نهاية الأسبوع، ودائما الواحد إيه يفكر في الطلعات وين حنروح وين نجي، ونبدأ نحط الخطط والمشاريع. حنروح بيت خالنا، لا حنروح بيت عمنا، لا والله حنروح عند جدتنا، والله لا حنروح السينما، حنروح والله دائما نفكر في الطلعات كيف حنقضي هذا الويكند، أو حتى يعني نقعد في البيت اللي هو أنا أقعد في البيت معكم
2: بيتوتية
1: مرة بزيادة. بأمس شفت شغلة
2: إيش
1: مقطع طلع لي أتوقع في التيك توك
2: عن البيتوتي.
1: أيوه إيش قال الشخص اللي دائما اللي يطول يقعد في البيت، يعني دائما يطلع يقعد في البيت يصير يفقد مهارة الاجتماعية.
2: هذه حقيقة.
1: أيوه يفقد هذه المهارة ويصير أي صوت يزعجه وأي قاعدة مع ناس توتره ويصير ردات فعله غير منطقية. أيوه أنا الأسبوع اللي فات بهدلت إيمان وسارة.
2: لا بس حقولك أنت ليه إن شاء الله ما تصل لدي الأمور. أيوه. لأنه أنت أصل شغلك فترة طويلة مع ناس
1: بتتكلمي
2: وبتاخدي وبتعطي بس بتتكلمي.
1: لا بس ما من
2: لن تفقدي مثلا قدرة انه انا افكر في الرد.
1: ليه
2: افكر في الحلول؟
1: ما انا برد على علي وفهد.
2: ما هذه حلاوة هذا السبايسي حق دينا مع بعض المتابعين اللي شوفوا هي
1: أنا
2: تحب كثيرة جدا معاكم.
1: انا شفافة زيادة على اللزوم و...
2: لا بس انت بس دائما ترى يا جماعة تقولي اليوم ما اتصل علينا فؤاد وعلي.
1: لا لا لا لا لا اليوم
2: تدور لكم.
1: لا علي اليوم اتصل علينا فؤاد يرسل لنا على الواتساب.
2: ما رسل اليوم شيء.
1: مو لازم.
2: الله لا يجعلك.
1: أيوة لا إن شاء الله أموره تمام.
2: الخير. أرسل لنا يا فؤاد.
1: طيب عندنا اليوم سؤالنا. إيش اللي يخرب طلعتك؟ إيش اللي يخرب فعلا مزاجك ويخرب طلعتك؟ يعني أعطونا بعض السيناريوهات. في مثلا سيدات تقول لك يخرب طلعتي لما أولادي فجأة في آخر لحظة يطلبوا أكل، يعني يطلبوا طبخة مضطرة أني وأنا لابسة أنه أرجع أطبخ لهم طبخة، يعني مو بس شيء سريع
2: ممكن
1: لا أطبخ طبخة حيصير ريحة أكل ريحتي زفر مثلا. والله الرجال مثلا يقول لك أنه ينسم كفر السيارة
2: مثلا،
1: أو أنه أصحابي يبطلوا، أو أنه في أحد والله جانا في الدوانية أو الاستراحة اللي نحن نتجمع فيها أنا ما أحبه.
2: إيه غثيث
1: غثيث مثلا. السيدات والله ما تسكر السحاب، والله خرب الميكب، والله انحرق شعري بالاستشوار مثلا. في أشياء تنكد عليك الطلعة
2: فعلا.
1: فعليا إيش الأشياء اللي فعلا تنكد عليك الطلعة؟
2: أعتقد أنه الأشياء دي إما تكون بسبب أشخاص إما تكون بسبب مواقف مثل ما قلتي طارئة.
1: صح.
2: أنا لا أتدخل فيها، إما بشيء أنا أتدخل فيه، يعني إما أكون أنا إنسانة مزاجية على مضض أخرج ما أخرج أقوم أخذ وقت ألبس بعدين مزاجي يقول لي خاص يصير أي شيء في البيت بسيط دينا.
1: أيوة.
2: هيا من يخرج.
1: أيوة
2: لأنه
1: يعني
2: أنت ما تكوني حابة تخرج.
1: صح صح.
2: فبتعلقي أحيانا الأعذار على أمور
1: تافه بس تافه. ايوه تافه. لا بس هذه فعليا هذه مزاجيه من نفس الشخص وهو حاطط شماعه عشان بس يحط عذر انه ما يطلع. اي لا بس في ناس لا فعليا تتنكد عليهم الطلع يكون متحمس ومحضر لها
2: لسبب اشخاص
1: او لا زي
2: مواقف طارئه.
1: مواقف طارئه. ايوه يعني فعلا موقف طارئ مو بس اتلكك انه انا ما حطلع. لا والله طارق مثلا ولدي مريض، طارق والله الوالدة تحتاجني، والله طارق جانا ضيوف فجأة،
2: أو أنت معتمدة على زوجك أو أخوك
1: ما
2: يوصلك.
1: أيوة.
2: لكن ما جاء. في ناس ما تحب تركب تطبيقات.
1: صح.
2: في ناس
1: صح.
2: معتمدة على سيارتها أو سائقها الخاص أو على أحد من أفراد عائلتها يوديها ويجيبها.
1: بما أننا نحن سيدات بدأنا نسوق يعني متهيألي أسوأ سيناريو أنه أنا أكون معزومة وأنا لابسة وكاشخة وحالتي حالة وكعب ودنيا ومدري مين، أطلع ألاقي الخفر مبنشر. هذا أتوقع صحيح. هو هذا أسوأ شيء. شوفوا أنا ما سوق، ولكن أنا أتوقع أنه هذا أسوأ سيناريو يحصل معي.
2: صحيح، لأنه نعم. خلاص جيتي في آخر لحظة خربت الطلعة.
1: نعم.
2: في هذه اللحظة كمان أجي أقول لك خذي تطبيق، تقولي لي أنا ما أحب التطبيقات.
1: يلا.
2: طب بدك تكلمي أخوك ولا زوجك يكون ارتبط خلاص بشيء، أو أنت إنسانة مثلا ما أنت مرتبطة، أخوانك مشغولين،

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. إيش اللي يخرب طلعتك؟ إيش اللي فعلا ينكد عليك الطلعة ويخليك تقعد في البيت تفتح الراديو وخلاص، تفتح التلفزيون وخلاص وانتهينا؟ نقول صباح الخير يا نوال.
3: هلا يا نوال. نوال يا هلا وسهلا.
4: هلا، صباح الخير.
3: صباح الورد، يا هلا ومرحبا.
4: يعطيكم العافية، شخبارك؟
3: كيفك نوال؟ أمورك طيبة؟
4: الحمد لله بخير.
3: الحمد لله. كيف أجواء الشرقية؟ زادت حرارة؟
4: والله بس رطوبة حين شوية حلوة الجو، بس ما نرجع بعد شوي في الرطب.
3: يا الله يا ستي، إن شاء الله تكون أجواء جميلة. نوال، إيش اللي يخرب طلعتك ممكن، أو حصل لك موقف في يوم من الأيام وخربت طلعتك؟
4: إيه وايد لازم تصير. مثلا أنت نحن جاهزة بتطلعين، صار عندك ظرف في البيت.
2: أنت نوال خلوا المواضيع العمومية. أنتو
3: أعطينا حادثة.
4: مو عشان

0: دينا مو انتين عشان بتطلعين يصير الضف تتعكر طلعت ما تقدرين تطلعين.
1: صحيح. انت يعني نوال ايش ينكد عليك اكثر شيء؟
0: هو اللي ينكد علي اذا بروح مكان يصير شيء.
1: اي اكثر شيء. لا بس يعني خرب الفستان، التسريحه، السياره تعطلت.
0: لا, لا لا ما صار لي هذا.
1: الاولاد يبوا اكل فجاه.
0: لا انا قلت لك يعني يصير ظرف طارئ في البيت.
1: بس ظرف طارئ هو اللي
0: يعني طيب ظرف طارئ كذا مثلا.
2: لما يصير هذا الظرف الطارئ تحاولي تحليه ولا تستسلمي خلاص ما نبطالة؟
0: والله ساعات اقدر احله بس اذا استسعى خلاص يعني. أي. وصل الحد يعني ما اقدر يعني اطلع يكون.
2: طيب انت تحبي الطلعات ولا تحبي البيت؟
0: انا صراحه
2: بيتوتيه. بيتوتيه تعالي صفي جنبي.
1: ايه عشان ما يفرق معك خلاص طلعتي ولا ما طلعتي ما هو فارق. ما هو فارق.
0: يعطيك لا بس انا اطلع مره في الاسبوع في مرتين بس يعني يوميا ما احب صراحه يوميا.
2: طيب يا نوال ان شاء الله يا رب نهايه اسبوع
0: يعني
2: سعيده.
0: يعني انا معاش ايمان ها.
2: لا انا لا مع دينا انا احب اخرج.
1: لا انت بعيده تماما.
2: انا لو احط سريري خارج المنزل ما اقول لا.
1: ايوه
2: أحب أخرج.
1: في صدمة عنه صارت. في صدمة. عملتي لها صدمة.
2: لا أنا أحب الخروج وأحب الحياة وأحب الزحمة.
0: دينا أنا الحين حاطة الفيديو وطالعكم فنشوف إيش دينا علامات وجهش. ما أدري كيف يعني تقولين صدمتها.
1: أيوة أيوة يعني إيمان نوال صدمت. واضح إنه إيمان صدمتك.
2: لا أنا أحب الخروج وأحب التجارب
1: تطلع.
0: شوفي أنا الحين التحليل من النوع اللي ما يحب يطلع وايد.
1: انا ما اطلع
0: تطلع وايد.
1: العكس. شكلنا العكس.
2: هي شايفه
1: شكلنا العكس. اوكي
0: هتطلع
2: وشو
1: كذا. اوكي ها
2: ابدا يطلع وايد.
1: اكيد لا
2: يلا. اكيد لا.
1: يعطيك العافيه نوال. تسلمي. شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي للجميع. أيوة. حبيبتي
2: شكرا لك نوال. اسعدتينا.
1: شفتي العباره اللي تيجي على كرت الافراح اللي
2: جنه الاطفال منزلها.
1: انا دينا جنتها منزلها. بس خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا يا اسيا. يا هلا وعليكم السلام يا آسيا.
3: يا هلا بكلينا وأمونة شخصاتكم.
2: يا هلا ومرحبا.
1: يعطيك العافية. هاي يا آسيا إيش اللي يخرب طلعتك؟
3: اللي يخرب طلعتي
1: اللي ينكد عليك ويخليكي فعلا تخرب طلعتك.
3: الانتظار.
1: الانتظار؟
3: الانتظار
1: إيوه. إذا يعني قعدت تنتظري السيارة أو كذا ممكن يخليك تبطلي؟
3: أنا شوفي أنا ما أسوق ولا أني أطلب أوبر.
1: أي
3: انا مرتبطه
1: ما من غير شركات ما نطلب من التطبيقات. ايوه
3: زوجي هو الانتظار هذا يبهدلني.
1: فتبطلي من الطلعه
3: يعني اذا قال لي بجي 8 ولا مثلا 7 مساء فاعرف انه بيجيني 11 طيب وش الفايده.
1: اوكي
2: قولي له تعالي 5.
1: خمسة لسه ما طلع من البيت.
2: هو إذا قالت له 7 جاه 11. أيوة خمسة. أيوة. جاه 9.
1: ما هو 5 توقع ما طلع من البيت. اطلعي معاه وانتي طالع اطلعي معاه وين ما كانت طلع إن شاء الله حتى زواج اطلعي معاه بدري والله وريحي راسك. إلصقي فيه أيوة إلصقي فيه ولا اطلعي معاه.
3: شوفي أحياناً إذا شفت مرة العلاقات المزودة
1: زودها. أيوه
3: أعصب فيكم مو طبيعي. طيب أشاهك زي الطفل.
1: طيب غير الانتظار هل يحصل معاكي مثلاً الفستان ما ضبط العيال طلبوا أكل كذا والله واحدة جات أنت عارفة أنها بتجي فبتنكد عليك الطلعة ما قد حصل معاكي شيء زي كذا؟
3: شوفي إذا بتجيني واحدة وأنا بطلع مثلاً
1: إيه
3: اذا مثلا من اهل مثلا من اهل زوجي بصرف الموضوع او اني اخليها تجي وانا اروح لاني في النهايه بشوف
2: بيتك يعني
1: يا ويلك يا
2: ويلك طيب يعني
1: ايوه معليه بيتها بس انت
3: طيب تكون مع اخوها وش اللي يا ويلي
1: ايوه لانه حيقعدوا اهل زوجك وشفتوا ما قعدت معانا شفتوا كده
3: خلهم يقولون
2: اللي
3: يقولون
2: وش اللي شفت خلينا محافظين على العلاقة الأسرية.
1: أيوة
3: يعني انت يا اخي في شيء اسمه زوج. طيب زوجتك موجودة يا اخوي او تتواصل معاي
1: مثلا. ايوه مثلا صح صح صح.
3: اما كذا
2: مدرع ما انا من رأي آسيا يعني الامور سهلات جيتي بيت اخوك حياك انا والله مرتبطة لانه ما في سابق موعد بيننا.
1: هو شوفي هو الموضوع سهل ايوه بس في ناس تقعد تفكر كذا
2: كيف
3: هذه؟
1: لا لا, لا لا مو نقالين علوم بس انها يعني دائما مرت الزوج مرت الولد دائما يعني محطوطه تحت المجهر.
3: دقيقه انا بجي عنده برضعها اختي
1: خلاص الحلا صلي على النبي صلي على النبي. آسيا انا اخاف منها عشان كذا دائما اختصر المكالمه. يعطيك العافيه يا آسيا. يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. شفتي اللي ما تقدري تربطيه آسيا، ما تقدري تربطيها.
2: طيب هلا بمحمد.
4: صباح الخير يا جان.
2: يا هلا والله بمحمد السهلي، هلا والله.
4: صباح الخير يا دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، يعطيك العافية.
4: الله يصبحك بالخير،
2: يصبحك بالرضا والسرور. محمد ايش اللي ممكن يخرب طلعتك؟
4: والله بالنسبة أنا بيتوتي معطلة.
1: ما فجأة كلكم بيتوتيين.
2: إذا بدك تطلع طب اسمع الله يسر لك ويكتب لك الخير، بس إذا تبغى تطلع طلعة، وإيش ممكن شيء يصير ويخليك خلاص تخرب هذه الطلعة؟ ما ودي
4: والله أنا بطلع، أنا كنت مساند أبيع أحد يساندني صح أطلع أطلع، بس ما يواجهني شيء، ما يواجهني صعوبة، ما تواجهني
2: يعني. أيوة يعني الأمور سهلات، لو تخربت الطلعة ما انت بزعل،
1: ما عنده مشكلة.
4: أي ما عندي مشكلة.
2: يلا روح كمل روقانك بيتك يا محمد، وشكرا على اتصالك وسمعنا صوتك.
1: شفتي فكرة؟
2: هلا والله،
1: يا هلا يا هلا وسهلا.
2: فكرة ايش؟
1: طيب سعري، في فكرة اللي نحن كنا قاعدين نقولها انه كل الناس تقول نحن طيبين، طيب فين الشريرين؟
2: ايه
1: دحين كل الناس في البيت، وين اللي يطلع؟ الزحمة فين؟ هذه الزحمة اللي في الشارع حقت مين؟
2: اقول لك على حاجة،
1: حقت مين دي الزحمة؟
2: اقول لك على حاجة، يعني يمكن هي فعلا الانسان اللي حبيته يقول لك يلا جات من ربنا خلاص بقعد في البيت
1: بالضبط،
2: لكن مثلا اللي يحب الخروج ما يخلي شيء يعيقه حتى لما تصير احداث،
1: صح
2: بده يلاقي لها مية حل، لانه هو روحه في طلعه يبغى يطلع،
1: يبغى يطلع بس
2: فما حيخلي شيء يعيقه.
1: اي لا بس الفكره ينكد عليه، ممكن اطلع بس انا طالع منكد لانه خرب علي الطلعه. هي فكره مش اني ارجع البيت، فكره انه تنكدت علي الطلعه. ايش اللي ينكدها فعلا؟
2: طيب
1: ايوه، يعني زي الام اللي هي طالعه ولازم تطبخ المكرونه دي اللي بصل وثوم وبهدله،
2: لا خلاص اقول لهم حبايبي هطلب لكم احلى دليفري وانا مكمله سكتي
1: وانا ايوه خلاص. مثلا
2: يعني نلاقي حلول لنكد على نفسنا.
1: في امهات تقول لك لا ما ابغاهم ياكلوا من برا، ما ابغى، فهي طالعه طلعت بس نكد عليها انه والله لازم تتحمم وترجع من جديد تلبس ولا الفيلم
2: صحيح.
1: والله حيرجع واحد من نص الطريق زي ما يقول لنا يحيى، يرجع من نص الطريق عشان نسي البوك في البيت.
2: تعالي نشوف ايش يقول يحيى.
1: يلا يحيى يقول تخرب الطلعة إذا تذكرت شيء وأنا في الطريق ولازم أرجع البيت.
2: طيب كمان
1: هذه والله مشوار ثاني اليوم. اليوم أنا إيش قلت لك؟
2: اليوم دينا فعلا في الصباح
1: اليوم الصباح
2: لي أنا شايلة هم إنه الجوال ما يكون، فحضطر أرجع للبيت عشان أجيب الجوال. قلت هذي أرجع الوقت معاك.
1: هي طبعا بالنسبة لها سهل الموضوع، بس أنا مو المسألة
2: فكرة التوتر،
1: فكرة التوتر بس صادق. فكرة إنه أنا يعني صحيح حخرب ويضيع علي الوقت وحرجع ثاني مرة البيت ومدري إيه، هذا هو المشكلة.
2: عبد الله بركات يقول اللي يخرب طلعتك لما تتجهز وتضبط أمورك قبلها بيوم وتتكنسل الطلعة بدون سبب، يعني نفس ما قلنا انه احيانا الاصدقاء يكنسلوا الطلعة ويقول لك هذا الشيء تكرر اكثر من مرة.
1: طيب موضوعنا اليوم بنتكلم ايش اللي ينكد عليك ويخرب عليك الطلعة، ايش السيناريو اللي ممكن يخرب عليك طلعتك، سواء انك حترجع ولا سواء انك رايح بس متنكد. اكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28 او حتى على الاتصال على 012-647-7154.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
1: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: حياكم من جديد، مكملين معاكم حماسنا في ابدأ صح، واكيد عندنا كلام كثير نقوله، فقرات اكثر، لكن الان بنسألكم في دردشتنا الصباحية، ايش الشيء اللي ممكن يغير او ايش دينا قولي
1: يخرب او ينكد عليك طلعتك.
0: شوفي من كثر ماني متفائلة كلمة يخرب ما تطلع من فمي.
1: يا راجل يا راجل، يعني التفاؤل مقطع بعضه بالحياة، مو معقول.
0: دينا اللي تعرف خايفة الكواليس.
1: طيب ايش اللي نكد عليه طلعتك، ايش اللي يخربها، سواء انت حترجع ولا انت طالع اوريدي، بس انه في غصة في القلب. يعني خلينا ناخذ احمد. صباح الخير يا احمد. يا اهلا،
2: عبل ما بيوصل والله.
1: يا راجل عبل ما بيوصل ايه، ما الصوت اسرع يا عم.
2: لا المشوار بعيد بس المسافة
1: يعني. يا راجل
0: ورايح بتاكسو وراجع بتاكسو وقافل المحل.
1: انا عندي مشكلة في خفة الدم احيانا تسير.
2: لا والله
1: طيب
2: توصل والله.
1: طيب ماشي. ها احمد ازيك، اخبارك ايه، عامل ايه؟
2: الحمد لله.
1: امورك كويسة؟ الحمد لله.
2: اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله. ايش اللي يخرب عليك طلعتك يا احمد، ايش ينكد عليك؟
2: والله هو كتير، بس كان في موقف مميز جدا جدا وعمري ما اقدر انساه. يعني
1: يلا قول لي.
2: علم عليا يعني صراحه. يعني احنا كنا بنطلع بنعمل نسوي زردة دي باللغه البدويه المصريه، ان احنا بنطلع زي البر كده ونقعد يومين
1: سفاري زي السفاري. كشتة حقتنا كشتة. أيوة.
2: فأنا ماشي ففي حد كده من اللي هو الجار الفضولي أو الجار الفضولية قابلتني، انتوا رايحين فين، ايه الجمال، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة والجمال ده، انتوا رايحين خارجين في
1: خدوني
2: فبتقضوا الأجازة يعني العربية اتقلبت 10,000.
1: واو
0: يا لطيف. واو. جارتك دي تقاطعها
2: عين ليزرية.
1: ليزرية. واو.
0: الجارة دي يا أحمد تقاطعها للأبد.
2: صراحة أنا هجرت من البلد أصلا.
1: أنا خرجت من الدنيا وخليتها.
2: اللي هو بيرجع أجازة كده يستخبى، ينزل بالباراشوت من فوق البيت.
0: أنت كده
1: بيعوا البيت.
0: لا يجي هبوط مظلة.
1: أيوة
0: ينزل بيت وهبوط مظلة.
2: عشان كده ده الموقف الوحيد اللي علم عليا يعني.
1: طبعا طبعا
2: والله صراحة
0: يعني الناس ليه ما تقول ما شاء الله. وفي حاجة مهمة يا أحمد، أتوقع أنه إن شاء الله أنت تكون عاملها التحصين يا جماعة. التحصين.
1: صحيح.
2: لا ما منتدى ده مش تحصين، ده خلاص بقى
1: ده عدى التحصين وعدى الصلوات وعدى
0: سبحان الله.
2: أخطر موقف أهم الموقف التاني.
1: شوف هذه جارتكم دي تهديد على الحياة. أنا أقول بيعوا بيتكم واطلعوا منه.
2: ما احنا لو بعنا بيتنا طب وبقيت الجيران برضو لهم حق علينا، الناس برضو مظلومة.
1: خلاص انتوا اعطوا بيت الجيران، اعطوهم رقمكم، بس هي قولوا لها نحن متنا كده، ارسلوا رسالة احنا متنا.
2: تخيلي حضرتك ان انا بماشي الاربع كفرات يسيحوا كده والعربية تتقلب في الجبل. يعني شو
0: الله يكفينا شر العيون.
2: والله فهي دي كانت اخطر شيء والله. لكن الباقي كله ممكن
1: يمشي الحال.
2: ده بقى مثلا ممكن ننسى حاجة، ننسى أو ننسى الأكل مثلا. مثلا الفحم، الحاجات اللي هي البسيطة دي مش تنكد. بس الأخطر برضو في المرتبة الثانية بعد الحاجات الليزرية دي، اللي هو بقى إيه الصاحب النكدي اللي هو متوقع إن هو حيفرح في الخروجة ولازم ينكد علينا. ده أنا باخده بربطه وأحطه في شنطة العربية.
0: يا عمي لا تاخذوا معاك
1: من الاساس. لا تاخذوا معاك.
2: مش بيتكشف الا بعد ايه لما بيحس.
0: هذه حقيقه والله يا احمد، حقيقه
2: صح. الفرحه
0: هذه حقيقه فعلا.
1: تجاهلوه.
2: لا مش هنتجاهله، ما احنا هنتجاهله هينكد علينا اكتر واكتر. فاحنا نعمل ايه، بنروح جايين مكتفين وحاطينه في العربيه.
1: والله شوف يا احمد، شويه الموضوع شويه لمسني لاني انا نكده مع اخواني، فعرفت فاقعد انتوا ما جبتوا معاكم، ما سويتوا معاكم. فانا دحين بما اني الاكبر فخايفه انه يربطوني في العربيه.
0: يربطوكي في العربيه.
2: انا عندي حد من اولادي كده اللي هو ايه بيجي في الخروجه
1: ولازم
2: يعمل اي موقف اللي هو ينكد.
1: ايوه الغلس ده الغلس.
2: لا طب خلاص بقى، روح اقعد بقى في السياره كده او شوف لك جنب كده اقعد فيه، سيبنا نفرح بقى.
1: اخفي من وشي السعادي.
2: ما حتطلع بالجو بتاعك على انها تلاقينا مستنيينك ونرحب.
0: يا ربي يسعد ايامك يا احمد، اسعدتنا اسعدتنا بحكاويك وباتصالك، شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لامتنان. صباح الخير يا امتنان.
0: يا هلا يا امتنان.
3: الو،
0: هلا وسهلا.
3: اهلا، يسعد لي صباحكم كل خير.
0: ويسعد صباحك امتنان، كيف حالك؟
3: خير يا عمري، كيفك انت؟
0: خير الله يسلمك. ايش اللي ممكن يخرب طلعتك؟
3: والله للأمانة كثرة التصوير اللي مبالغ فيه.
1: أوه حلوة
0: حلوة يا امتنان. حلوة
3: والله، درجة الواحد يقتل المتعة من كثر ما
0: فعلا. طيب هل تنبهي بنات صاحباتك؟ أيوة، أخواتك؟
3: أيوة أقول لهم أوكي أنتم صوروا، بس مو كذا الصورة تكرروها أكثر من 100,000 مرة.
1: ولا نقدر ناكل ولا نقدر نشرب ولا شيء.
0: فعلا مثل ما قلتي،
3: قولي تطفشي خلاص يصير تبي ترجع البيت.
0: يفسد متعة اللحظة فعلا التصوير المتكرر.
1: يقتلها يقتلها مو يفسدها.
0: امتنان
3: هلا.
0: طيب انت من الناس اللي ما تحبي معناته تصوري؟
3: من الناس اللي ايش؟
0: اللي ما تحبي تصوري في الطلعات.
3: لا احب اصور بس صورة صورتين وخلاص كافي،
1: بطريقة منطقية.
0: طيب اليوم فعلا في ناس كثير ممكن بتسوي نفس اللي بتقولي. ايش تقولي لامتنان اللي بيسمعك؟
3: أقول
0: اللي بيضيع السعادة بكثرة التصوير أو بالانشغال بالسوشال ميديا.
3: أقول لهم ملحقين على كثرة التصوير، يعني حق الطلعة والتعب وذا، استمتعوا عيشوا اللحظة وعيشوا يومكم. يعني إنه حرفيا أنا أشوف بنات يصوروا والله كأنه يعني شيء مرة مبالغ فيه.
1: صحيح، يسووا فيلم. أيوة. يسووا فيلم. أيوة.
0: شكرا امتنان، صراحة مرة قيمة ملاحظتك. تسلمي.
1: يومك
0: سعيد وإن شاء الله ما في أحد ينكد عليك نهاية أسبوعك.
1: يلا نروح لعبدالله. صباح الخير يا عبدالله.
4: هلا.
1: أنا آسفة والله طولنا عليك، يعطيك العافية. كيف حالك يا عبد الله؟ تمام
4: الحمد لله بخير الله يسلمك.
1: إيش اللي ينكد طلعتك يا عبد الله مع إنه صوتك رايق ولا تتنكد؟ يعني
0: يخاف لا يكون هو اللي ينكد.
1: يعني أمورك باين إنها تمام، إيش اللي ينكد عليك؟
4: والله اللي ينكد عليه لو نكون خويني، لما يكونوا تأخروا علي
1: الانتظار.
4: إيه الانتظار وزي كذا. إيه
1: طيب قد حصلت لك مواقف يعني لما تصير كذا المواقف تخرب الطلعة تماما ولا لما تطلع معاهم تبهدلهم؟
4: لا أحيان كذا أحيان كذا
1: يعني على حسب الطلعة.
4: أيوه على حسب الطلعة.
1: طيب يقول لك أحمد جارتهم عينها ليزرية، هل حصل معك كذا مواقف مثلا أحد قعد لك في الطلعة
4: زي كيف؟
1: أحد يعني قعد لك في الطلعة أعطاك عين في دي الطلعة حسدك عليها، صار معاكم موقف قبل ولا لا؟
4: والله ما قد حصل لي هذه الطريقة بس ما قد حصل لي يعني.
1: أوكي تمام. يعطيك العافية عبد الله، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية، شكرا لك. طيب عندنا من ضمن المشاركات عندنا أحمد القيسي يقول أحب الخروج المنظم، ويحدث أحيانا أنه توجد بعض الأمور الخارج عن المألوف أو الإرادة وأتضايق صحيح، لكن دائما أنا مؤمن واثق أنه لم يحدث هذا الأمر إلا إرادة الله، وأنه أتقبله بصدر رحم، لكن المشكلة في الطرف الآخر سواء عائلة أو أصدقاء. أي أكيد كل شيء بإرادة الله 100%، ولكن نحن بنقول إيش اللي ينكد عليك، بس إيش اللي ينكد عليك وفعلا يضايقك. يعني أكيد في شيء غير الباقين، يعني أكلة والله لما أنسى شيء، إلا ما في شيء واحد.
0: عبد الهادي عمران كل التحية لك، يقول أكثر شيء يخرب علي الطلعة الشخص النكدي والشخص المستعجل. إذا كانت الطلعة فيها طبخة فيها كشتة ويكون في شخص دائم يجي ينتقد الأكل، هذا ملح زايد، هذا بهار زايد، يعني ما يعرف يقول شكرا، ما يعرف يمشي الليلة، هذه الأمور كلها تقول لك ترفع ضغطه يعني
1: تدخل المتعة.
0: وكان راسل لنا صورة، شكرا لصورتك وإن شاء الله دائما طلعاتك حلوة مع أخوانك وأصدقائك في السودان.
1: يعطيك العافية.
0: يعني فعلا الشخص النكدي، الشخص المستعجل.
1: أنا أبغى أعلق على الشخص المستعجل
0: والشخص اللي ينتقد.
1: أمس المستعجل، بالنسبة للمستعجل قل لي ينتقد، نحن الحين قبل شوية ذكرناه والنكدي ذكرناه، ولكن المستعجل أمس كنت عند أحد يعني بتحكيني بتقول لي انه انا صايره اقعد في البيت مره كثير، لانه اول شغلها يعني في البيت وكذا وتقعد في البيت كثير، ولكن تقول صاحباتي لما يكلموني ما أحب أطلع معهم. ليه ما تحب تطلع معهم؟ قالت واحدة فيهم مرة مستعجلة، يعني هم فعليا يقولوا يلا بنروح نشرب قهوة، يروحوا يشربوا القهوة يطلعوا على طول. يعني مو
0: بنات زي كده.
1: أيوة يعني أنا مستغربة، قلت لها قدي يعني ليه كذا؟ قالت دائما يعني زي ما يقولوا الأخوان الشوام بصلتها محروقة. دائما مستعجلة في كل شيء،
0: مع أنه دائما إحنا يعني طالع عنا نصيط، وأتوقع أيوة. أنه صحيح أنه إحنا ناخد وقت
1: راحتنا.
0: ألين ما ألبس، ألين ما تمكياج، ألين ما أجهز أموري، أجهز أمور بيتي. يعني ما في شيء اسمه الطلعة وقتية، هذه ما هي في ميزاني أبدا.
1: لا يعني حتى لو أنا طالعة أقول لك مثلا إيمان يلا نطلع الساعة 6،
0: خلاص أعمل حسابي للساعة 6،
1: نعمل حساب الساعة 6، بس هي الطلعة قهوة. فأنا لو أتأخرت 10 دقائق، جيت قبل بدري، والله لا أتأخرت ساعة، يعني أوكي هو موعد ونحترم الموعد، ولكن الطلعة ما فيها شيء يستدعي العجلة.
0: صحيح،
1: يعني لسه احنا قاعدين، احنا طالعين 3-4 صحبات، اذا تاخرت واحدة ما هي مصيبة، عادي.
0: والنقيض ايضا مقابل هذه العجلة، إيه؟ احيانا تجي واحدة تتاخر زيادة
1: اي ما انا هذا
0: يعني
1: اللي بقول لك، تتاخر ساعة
0: معاها.
1: ماشي لما اكون انا وياهم وتاخرت علي حكره اطلع، بس لما اكون نحن 3-4-5 مع بعض، لو تاخرت ترى يعني مش مشكله ابدا، لانه انا متونسه مع الباقين.
0: مع
1: الباقين انا متى والله يعني حطير فيها، خلينا نقول لما خلص خلص الوقت نحن حنمشي.
0: يعني اقدر اقول كمان انه الاشياء اللي تخرب الطلعه عدم احترام المواعيد
1: مثلا.
0: هذه من الامور اللي طيب فلانه قد ما قلتي لي دائما اتاخر عليك، حتى بطلي تطلع معي.
1: ما ابغى اطلع. ايوه بالضبط، يعني حعرف اتصرف، بس انه يعني مو ضروري اقعد وانكد.
0: صح.
1: ومو ضروري اقعد واكون مستعجله وعلى طيب. قبل الاسبوع اللي فات حصل موقف معايا، الوالد كان مسافر خط رايح الشرقيه، من الرياض رايح الشرقيه خط.
0: تمام.
1: فاخواني قالوا له حنعدي عليك، وانا ابويا مره ملتزم في المواعيد
0: ايه
1: بزياده. اوكي فهم وجوه بدري،
0: هو الصح،
1: هو ملتزم في المواعيد صح، وابويا يعني رجال كبير، فيعني
0: جو بدري،
1: هم جو بدري من باب انه يعني ما نخليه يستنى. هو صار معصب.

0: انهم جو بدري.
1: ليه ما احترموا الموعد؟
0: إيه طيب جو بدري، ما هم ما استعجلوك، هم بس قاعدين يعني ما
1: قعدتوا في السياره.
0: أيوه. وبعدين احنا ايوه لا بعدين يعني هم حيسافروا خط، فما عندنا موعد. صح. عادي يعني عادي، بعد ساعة نمشي، بعد شوية نمشي، بعد ساعتين.
1: هي دينا نرجع نقول كيف طبايعنا إحنا، هل صح. نتفهم طبايع الإنسان اللي طالع معانا أو المجموعة اللي طالع معانا، لا نكون ثقال ولا نزعج غيرنا ولا نزعج أنفسنا أيضا. هلا نورة.
2: ألو السلام عليكم.
1: هلا ومرحبا يا نورة،
2: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: عليكم السلام، كيف حالك؟
2: حبيت أشارك في النقطة، بس قبل ما أشارك اسمحوا لي أقول لكم أنا مشتاقت لكم جدا.
1: شكرا لكم،
2: ما اتصلت.
1: شكرا يا
2: أنا
1: نورة.
2: أنا اللي قاطعة على قولتهم.
1: نورة أنت من فين تكلمينا؟
2: من الرياض.
1: الرياض، والله يا هلا بك يا نورة.
0: نورة جاية مسلمة نفسها تسليم أهالي زي
1: أيوة
0: ما
1: يعني هي مشتاقة والاشتياق مسلمة نفسها، وإحنا كمان أكيد مشتاقين نسمع صوتك. شكرا يا نورة. يلا قولي لي انت اول شيء، انت اللي بتخربي الطلعة ولا لا انت اللي مسكينة بيخربوا طلعتك؟
2: لا الحمد لله انا ما اخرب الطلعات الحمد لله ابدا، بس انه الاشياء اللي تزعجني الطلعات لما اقعد وقت طويل، بمعنى انا بعد 6 ساعات من الطلعة خلاص يصير فيني خلاص.
1: يعني انت ما ينفع لك الطلعات الطويلة الكشتات مثلا؟
0: انا معك والله، انا معك،
2: بس انه مثلا خلينا نفترض انا طالعه مثلا زواره او طالعه مثلا مشوار مثلا كافيه او مثلا تسوق او اي نزهه تسليه، اكثر من 6 ساعات خلاص يخلص طاقتي التواجد.
1: إيه انت قصدك 6 ساعات تحسب من خروجك للبيت، المشوار، الروحه، الرجعه؟
2: لا يعني من تواجدي الفعلي يعني كتركيز ومشاعر وكذا يعني، فاهمه؟
1: بس
2: يعني
1: ما في طلعه 6 ساعات يا نوره
0: الا الكشتات. هي تقول لك الكشكات ما عندها مشكله فيها، بس عندها مشكله في الطلعه. أيوة. للمطعم، تخيلي اقعد 6 ساعات والله كثير.
2: أيوة.
1: في احد يقعد 6 ساعات في المطعم؟
0: يعني يروح يعني مشوار الزوارات. لمشوار مشوار لمشوار.
1: هذا اللي بجرب اقول
2: يعني أيوة. مثلا يعني بالزواره مثلا تبعدين نقول الساعه 7 المغرب احيانا الى 12.
1: ليه؟
2: بعد 12 خلاص خلص في الزوارة. أيوه. مثلا
1: أيوه قبلية طويلة خلاص وزادت عن اللزوم.
2: أيوه. خلاص عرفتي كده يصير فيني في يمرني هذه.
1: طيب
2: المشاعر
1: في دي الحالات. طيب في ناس معاكي ما يبغوا يقوموا من القعدة مبسوطين، انت ايش تسوي؟ خلاص ترجعي بسيارتك، ترجعي
2: طبعا
1: بيتك.
2: طبعا انا ما انهي الجلسة ولا اتحكم فيهم ولا اي شيء.
0: هي
2: انا تسيني رغبتي اللي خلاص يعني
1: القعدات الطويله تخرب مزاج،
2: مع اني اكون مستمتعه وكل شيء بس انه يعني مرات تسيني خلاص يعني.
0: صدقي انا افهمك نوره، لانه انا زيها لما يكون عندي طلعه يعني زي ما قالت من 7 لين 12 انا قاعده معاهم احس اني خلاص عشت معاهم في البيت.
2: أيوة.
0: يعني ما لازم اروح خلاص الغرفه انام. هي. يعني ما
1: طالت
0: كذا.
1: أيوة. عن الوقت،
0: طالت عن الوقت
1: محدود.
0: ولما
2: أيوة. واحيانا احيانا مو شرط انام بقدر ما انه
0: صح
2: مثلا ابي اقعد مع نفسي
0: 100%.
2: خلاص يعني انا اديت واجبي وفعلا احبهم وابغى قعدتهم كذا واشتري وتواجدهم، بس انه يصير فيني مرات خلاص ابغى فاصل.
1: هل تصنف في ملوله؟
2: ما أدري في الأول الأخيرة
1: ملولة. أقول لك هي ملولة.
0: لا لا لا ما هي ملولة بالعكس.
1: بس أنا مع نورة، أنا ما بدي أزعج نفسي، أنا أدي الناس حقها وأدي نفسي كمان حقها.
0: لا يعني أنا من الناس ويضحكوا علي على فكرة، بس أشوفي يعني تقريبا نفس الفكرة حقت نورة. أنا من الناس اللي ما أقدر أقعد في برا البيت أكثر يعني من بعد الساعة 6، لازم قبل الستة لازم أكون في البيت، لازم
1: 6 مغرب
0: لازم اكون في البيت بالنسبه لي. لا يمكن.
1: طب تطلعيني في طلعاتك وخرجاتك ومواعيدك
0: في النهار؟ انا خلاص برا البيت خلاص في النهار خلصوني، عشان انا الساعه 6 لازم ارجع بيتي بالنسبه لي.
2: أنا
0: لازم
2: انا مو شرط
0: قانون.
2: عندي وقت معين سواء النهار او مساء، بس انه عدد الساعات.
1: جميل جدا نورة.
0: اي تفضلي،
2: معلش اقول النقطة.
0: لا تفضلي طبعا خدي راحتك.
2: النقطة الثانية اللي تزعجني في الطلعات انه انا شوفي انا بشخصيتي يعني شلون اشرح لك، ما ادري شلون اوصفها، بس انه ما احب المتهورين في الطلعة.
0: حلو.
2: مغامرين يعني، فاهمة يعني؟
0: حلو.
2: مثلا أي. احنا طالعين مثلا الساعة 10 احنا طالعين مطعم كذا، انا ما احب مثلا لو مثلا اي صارت ظروف تأخير وكذا واضطرينا نقعد لين 2 ساعات كذا برا البيت. لا انا اشوف نتهور.
1: ايوه انه خلاص في حدود للروحه للخرجه. أيوة. للوقت للرجوع.
2: أيوة. أيوة.
0: هذه هي النقطه اللي انا بتكلم فيها لما اقول الساعه هذا انا بقول لك مثال، بس بالنسبه لي في حدود.
1: معنى. حلوه والله مشاركاتك. أيوة. نورة
0: يعطيك العافيه.
1: تسلمي نورة، اسعدتينا.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد، لسه مكملين معاكم. موضوعنا اليوم يتكلم ايش اللي ينكد عليك طلعتك، سواء حتوقف في الطلعه ولا انه ولا انه حنخليها ولا انه حنخليها يعني الطلعه مختصره، ولا اروح بس انا منكده وماني مبسوطه. نطلع فاصل وراجعين.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثها في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 30 يوليو. نبدأ أحداثنا من عام 1898، تسجيل رقائق الذرة الكورنفليكس لتصبح لاحقا واحدة من أشهر منتجات الإفطار في العالم.
3: في عام 1932، افتتاح الدورة العاشرة من الألعاب الأولمبية الصيفية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بمشاركة رياضيين من عشرات الدول.
2: 1965، نشر أول صورة مقربة لسطح كوكب المريخ التقطها المسبار مينار 4، ما شكل نقلة نوعية في اكتشاف الفضاء.
3: في عام 1984، انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية اللي أيضا شهدت أرقام قياسية ومشاركة واسعة من دول العالم.
2: 1996، انطلاق أولى منافسات كرة القدم النسائية في الرياضة الأولمبية، وفي خطوة تاريخية عززت حضور الرياضة النسائية عالمياً.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: مشكلة لما الواحد يكون لابس عباية فيها جيوب يضيع الأشياء
2: حاطة في الجيوب
1: وقاعدة ساعة دور النظارة. طيب بما أنه لقينا النظارة نبدأ مشوارنا.
2: عارف أنك تلبسي نظارة؟
1: أيوه خلاص أيوه. لا كل اللي شايفني يعرف أن أنا
2: في ناس بتسمع بس
1: اللي بتسمع بس ترى على فكرة أنا ألبس نظارة.
2: خلاص أنا ألبس بس ما ألبسها قدامكم.
1: طيب نبدأ مشوارنا معاكم. طبعا سؤالنا يقول بما أنه نحن بداية نهاية أسبوع، بداية نهاية أسبوع، أوكي؟ حس حية في الموضوع.

0: مهم. بداية من نهاية الأسبوع دايما نرتب لطلعاتنا ونرتب لأمورنا، ولكن هل الطلعة دائما سلسة؟ لا مو دائما، دائما في ظروف خارجية تنكد علينا الطلعة. إيش اللي نكد عليك طلعتك؟ تمام؟ ما نقول الطوارئ ونقول المصايب، لا فعليا في أشياء بسيطة تنكد عليك الطلعة، وفي أشياء لا ما تهمك. يعني والله يخرب الفستان عادي ألبس فستان ثاني ما ينكد علي. والله في ناس تقول لك لا أنا يخرب الفستان ما أطلع أزعل كده. والله في واحد من أصحابنا نكد والله ما أطلع معه. في واحد من أصحابنا لا هو نكد ولكن أنا حربطه حقعد له على الحبة.
1: طيب أوكي. خلينا نشوف يارا يا ترى إيش اللي ممكن يخرب طلعتها. هلا يارا.
2: يا اهلا وسهلا،
1: صباحك ورد يا هلا،
2: يسعد صباحكم.
1: كيف حماسك في يوم الخميس يا يارا؟
2: عادي مثل اي يوم يعني
1: عادي. شوفي احس يارا من النوع اللي يلا ما في اروح اطلع من الاساس. ايش رايك؟
2: يمكن يوم الخميس يفرق عند الموظفين او
1: انت عشان ما تعملي إيه. فعادي عندك
2: إيه.
1: طيب يارا ايش ممكن يخرب طلعتك؟
2: هو شوف يعني اللي يخربها أكثر نقول اللي ينتقد على كل صغيرة وكبيرة يعني
1: حلو.
2: في كل شيء يعني يبدي رأيه فيك على كل شيء، على مثلا طلعة معينة، على قهوة، على شاي، على مثلا حلا معين
1: يعني يخرب طلعتك بس ما يخليكي ما تروحيها.
2: يعني خرب يعني احنا نجينا نطلع نستانس مو نقيم اي شيء يعني قدامنا.
1: الشخص النقاد قلنا، المستعجل برضه، الشخص النقاد من الاشخاص المزعجين فعلا.
2: ايه وبرضه اللي يمسك جواله يعني ما كان طالع معنا يعني بعالم ثاني يعني على جواله. وما
1: لما تشوفي دي المواقف يارا بينك وبين صديقاتك او قريباتك يعني تقولي تدي وجهة نظر ولا تظلي ساكتة وما انت حابة تديهم يعني تلفت انتباههم؟
2: اللي مثلا تمسك جوالها ولا
1: يعني إيه يعني تقولي لا ترى احنا ما طلعنا عشان تمسكي جوالك، او تقولي ما تنقد لان لا تخرب لنا جونا، تتحدثي تتكلمي ولا تراقبي بصمت؟
2: هو شوف يعني اذا معايا بنت ثانيه تسولف معايا وكذا عادي ما تهمني اللي عند الجوال عليها يعني تمسك الجوال، لكن اذا كلهم يمسكون جوالات لا صراحه يعني
3: صعب.
2: بنتقد وبقول لهم او امسك جوالي معهم يعني
1: جوالي المشاركة. طيب صارت لك مواقف تحبي تذكريها ولا بشكل عام هذه الأمور اللي تخرب طلعاتك؟
2: لا ما في مواقف معينة، بس في اللي ينتقدون صراحة يعني ينتقد مثلا أكلة معينة، طبخة معينة، مثلا طلعة معينة يعني.
1: والله يا يارا الشخص النقاد في حياتنا كلها مزعج مو بس الطلعة.
3: صحيح.
2: إيه برضو أنا اللي يعني الطلع اللي ما تعجبني مثلا إذا كان نفس المكان أو نفس يعني الطلع يعني نفس المكان يعني البر أو كذا يعني
3: اللي رايحين له
2: يصير ممل. يصير ممل يعني إذا دائما نتكرر عليه ودائما نروح يعني
3: أوكي.
2: حلو التغيير.
1: حلو التغيير، شكرا يارا.
3: في أغنية فيها كذا حلو التغيير
1: أصلا. صح. حلو التغيير.
0: طيب خلينا ناخذ عوض. صباح الخير يا عوض.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، أهلا يا عوض.
4: الإمام عوض.
0: الإمام عوض، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
4: كيف الحال؟ تمام.
0: يا هلا وسهلا فيك. يلا قل لي إيش اللي يخرب طلعتك؟
4: والله اللي يخرب طلعتي مثلا يعني أنا طالع وعندي أحد من العيال تعبان، ده اللي يخرب طلعتي.
0: ينكد عليك هذا ظرف. أيوة. طارئ، خلينا نقول إيوة كلنا حتى نتنكد، بس الأشياء البسيطة إيش اللي ممكن يخرب طلعتك؟
4: وليوعدني ويخلف الميعاد.
0: الموعد. حلو. المواعيد.
1: حلو يا عوض.
0: التوقيت.
4: أي والله
0: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك يا عوض.
1: إبراهيم.
0: يا هلا يا هلا فيك. يا
1: إبراهيم من جازان يصبح عليكم ويصبح على الجميع والمخرج، ويقول اللي يخرب طلعته لما أحد من الأهل يتعب ويتأخر. وهذا الشيء صار له شخصيا، ويمكن يتشابه مع عوض في نفس الفكرة. عوض قال أحد من الأولاد، إبراهيم قال أحد من الأهل تعب فجأة فتأخر في طلعته وخرب عليه طلعته. وشكرا لمشاركتك يا إبراهيم من جازان.
0: طيب يلا ناخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
5: مرحبا. صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا محمد؟
5: الله يسلمك ان شاء الله. كيف الاخت اللي معاك؟ معلش ما
1: هلا بك. ايمان اسمي، ايمان اخوي محمد.
5: ايمان يا هلا وسهلا.
1: هلا بك. هلا
0: يا هلا فيك.
5: اللي ضايق ويعكر جو مثلا طالعين خارجه للهدا والطايف.
0: أيوة.
5: انا من
0: حلو
5: وواحد من المجموعه تلاقيه متنفخ كده. ما يبغى لا يقوم لا يساعد لا يسوي لا يحط فاهمة؟ هذا الناس كذا يعني الواحد.
0: يا سلام مكبر راسه وانتو خدموني.
5: ايه مرة اخدموني وانا

0: نسينا المشكلة الرأس الكهربائي حق الشيش.
1: حلو.
2: أوه المكاويين.
1: أيوة مشاكلكم كثير.
0: أيوة مرة.
1: أيوة
0: المدام مدري طيب خد لك سيارة خد لك مدري قلت والله ما أبات
2: صنقر عم محمد.
1: أيوة
0: كانت المسافة يمكن ساعتين أو ثلاث ساعات.
1: رجعتها؟
0: والله رجعتها.
2: حرام مرتك مسكينة.
1: رجعتها؟ والله لا أزعل أزعل منك وأنكد عليك.
2: والله زعلت مرتك تلاقيها.
0: وبعد كذا وصلنا البيت شيشت شيشتين ثلاثة وروحت.
1: والله والله لا أزعل أنا منها.
2: شوفي دينا
1: عليك الخطوة أزعل منك وأرجع.
2: المزاج المكاوي الصعب.
1: لا يعني كمان يعني شوف أنا أقول لك شغلة يعني عادة سيئة وكمان ترجع ساعتين والله لا أزعل.
2: رجع والله
1: والله لا أزعل.
2: تعودت الآدمية تلاقيها.
0: إيش كورة؟
1: ممكن ممكن يا محمد المدام تكلمنا عشان أنا بحرشها بنفسي صراحة. أيوة لا عصبت صراحة والله زعلتني يا محمد.
0: حرام عليك يا دينا والله,
1: والله أنا ما أرحم في هذه الأمور ما أرحم.
2: هذا المزاج المكاوي العجيب ما تقدري تقفي أمامه.
1: لا لا لا لا
2: أنا أنا فاهمة محمد.
1: أبدا
2: كثير ناس في عائلتي بنفس الطريق.
1: أنا لا هذا الكلام ما يمشي.
2: أنصحك نصيحة.
1: أنا أنصحك تعطيني رقم مرتك.
2: أنا أنصحك تبطل التدخين.
0: طيب اسمع هذا كنت أياميها 24 25 سنة
1: كمان صغير كنت أوكي
0: يعني فراغ
1: دحين دحين إيش الوضع؟
0: أنا دحين
1: إيش أنا
0: أنا دحين أشيش الحمد لله.
1: أعطيني رقم المرأة الآن
2: يا أخي أقول لك بطل بطل بطل التدخين.
1: أعطوني رقمهم تحت الهواء أنا والله لحرش المرأة أنا ححرشها.
2: لا بطل بطل التدخين فكر بجدية والله يا محمد عشان صحتك.
0: والله أنا لا الحمد لله الآن أوفريج الحمد لله يعني في 67 سنة.
2: الله يديك الصحة والعافية بس نباك يعني تغير سلوكياتك في الحياة إلى الأفضل وتبطل تدخين.
1: صدقني أعطيني أغير سلوكياتك. أعطيني رقم المرأة والله أغير سلوكياتك للأفضل. حغير حياتك على قول مخرجنا. أيوة
0: ما قدرت والله ما قدرت صراحة.
1: أنا أقدر أنا أقدر أنت بس أعطيني وشوف.
2: سيب الحلمة في حالة.
1: يعطيك العافية محمد شكرا للاتصال.
2: شكرا نهارك سعيد أتمنى لك أنت.
1: يا هلا وسهلا بك.
2: قل لي
0: أدعو لي بس الله يسعدكم.
1: آمين يا رب آمين الله يوفقك.
2: وأنا صراحة أدعي لك أنت وكل إنسان مدخن في دي الحياة أنه يقلع عن هذه العادة ويحفظ صحته ويحفظ صحة أبنائه وصحة كل من حوله. الله يا ربي إن شاء الله يخليك أنت
1: العافية.
2: وكل المدخنين يبطلوا من اليوم يحطوا قرار أنه لا للتدخين في حياتي من أجل أني أحافظ على صحتي.
1: يعطيك العافية شكرا لك يا محمد. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يلا حنطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد لسه مكملين معاكم في الدا صح.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد في فقرة محليات. حنتكلم عن السنوات الأخيرة اللي شهدت تحول ملموس في المملكة العربية السعودية في مفهوم جودة الحياة من خلال مبادرات برامج أسهمت في تطوير المدن وتعزيز الخيارات الثقافية والترفيهية والرياضية، وأيضا حسنت تجربة المواطن والمقيم بالتزامن مع صدور تقرير جودة الحياة لعام 2025 تحت شعار جودة حياة تعيشها. يسعدنا اليوم أنه نستضيف الأستاذ سلمان الخطاف، مدير عام دعم اتخاذ القرار في مركز برنامج جودة الحياة، للحديث أكثر عن أبرز ما تحقق وكيف انعكست هذه المبادرات على المجتمع

0: كانت المملكة محليا ودوليا. يا هلا وسهلا أستاذ سلمان.
1: صباحكم الله بالخير وعلى السادة المستمعين.
0: صباحك الله بالنور.
2: صباحك أنوار، يعطيك العافية. هلا وسهلا فيك أستاذ سلمان. بنتكلم عن جودة الحياة وشعار جودة الحياة في 2025، جودة حياة تعيشها، إيش الرسالة اللي تعكسها؟
1: أول شيء الحمد لله، الأسبوع الماضي أطلق تقرير السنوي لبرنامج جودة الحياة تحت شعار جودة حياة تعيشها. الشعار عندنا هذا امتداد لفلسفتنا اللي نشتغل عليها من سنوات، أن الإنسان أولا. رحلة البرنامج مرت بمراحل، في مرحلة الوعود والتخطيط، ثم مرحلة التنفيذ والمشاريع والبناء، واليوم ولله الحمد نتكلم عن مرحلة المعايشة اللي نعيشها اليوم ولله الحمد. فتعيشها هو فعل موجه للإنسان سواء كان مواطن أو زائر أو مقيم. والرسالة الحقيقة بنيت عشان تكتمل في التقرير، بنيت عشان يعني أن بنيت المشاريع هذه ليس لمجرد أن تضع في التقارير، بل لأن تعيشها، تمشي فيها مع أبنائك، الفعالية تروح لها مو عشان تحسب في مؤشر، أقيمت عشان تختم فيها أسبوعك. إحنا نقيس المشاريع بدقة لكن نحتفل بالتجربة. فالشعار ما هو حملة على غلاف، هو وعد بأن الإنجاز عندنا يكتمل يوم يصير جزء من يوم.
0: طيب، بالحديث عن هذه الإنجازات، مبارك لكم هذه الإنجازات، مبارك لهذا الوطن أكيد، وعساكم على القوة. لو أردنا التعريف أكثر بأبرز الإنجازات اللي رصدها التقرير المذكور مقارنة بالأعوام الماضية أستاذ سلمان.
1: الحقيقة التقرير كبير وأنصح الجميع بالاطلاع عليه، موجود على موقع رؤية المملكة 2030 تحت برنامج جودة الحياة، وأنصح الجميع أن يطلع عليه بما فيه من أرقام وإحصاءات وإنجازات تمت من خلال الجهات الحكومية المتعددة. لكن ممكن أعطيك بعض الأمثلة لما ورد في التقرير، ولا ودي أغرقكم بالأرقام. خلينا نتكلم عن الثقافة مثلا. المملكة كانت تنتج في السنة 188 يوم ثقافي في السنة، اليوم الرقم هذا نسويه في 11 يوم.
0: ما شاء الله.
1: في التراث كان الزوار ما يتجاوزون 7 ملايين، اليوم نتكلم عن 14 مليون. السعودي صار يكتشف بلاده ويتفاخر في أماكنه. الترفيه كذلك، الأماكن اللي يمارس فيها الترفيه أو الأماكن الترفيهية زي ما نسميها، 154 كانت قبل الرؤية، اليوم 954. فكانت التجارب نسافر لها وننتظر الإجازات عشان نسافر ونعيش تجربة جميلة، اليوم صارت الحمد لله في كل نهاية أسبوع تحتار وين تقضي نهاية أسبوعك. كذلك صحة أبنائنا، 19% من الصغار اليوم يمارسون الرياضة بانتظام، هذا أكثر من 3 أضعاف 3 سنوات الماضية. فالحمد لله الشغف موجود عند الناس.
0: لا، واليوم صرنا يعني حتى الفعاليات أو الأماكن المخصصة للرياضة، المسارات، الحدائق، اليوم صرنا ما نقدر في يوم واحد نغطي عدة فعاليات، وهذا يمكن تأكيد لكلام حضرتك.
1: هو الفكرة من جودة الحياة أنه نتيح خيارات متعددة لكل مكان بما يناسب ذوق الناس. فمن الطبيعي أن يكون في خيارات متعددة في كل مدينة تناسب احتياجات الناس وأذواقهم ورغباتهم وفئاتهم السنية، وهل هم زوار ولا سكان ولا مواطنين ولا مقيمين. يجب أن نرضي جميع الأذواق هذه والاحتياجات والرغبات.
2: طيب أستاذ سلمان، لو حنتكلم عن المؤشرات اللي فعلا تقيس من خلالها جودة الحياة اللي حققتها المملكة، إيش نتكلم في هذا الجانب؟
1: حقيقة عندنا أنواع كثيرة من المؤشرات، عندنا مؤشرات كبرى على الجانب الاقتصادي، تشوف الناتج المحلي والقدرة الاقتصادية لقطاعات جودة الحياة، وعندنا مؤشرات قطاعية لتقيس الثقافة الحال والترفيه الحال والرياضة الحال والقطاع الأمني الحال، وكذلك عندنا مؤشرات اللي نسميها مؤشرات الانطباعية اللي تقيس رأي الناس وذائقتهم واحتياجاتهم ورغباتهم، وعندنا مؤشرات مركبة اللي تخلط بين هذا وذاك عشان تعطينا زوايا فريدة للقياس والمتابعة. فمؤشراتنا صراحة متعددة، ولا ودي يعني أغرق المستمعين بأرقام كثيرة.
2: نعم.
1: الفكرة ودي أوضح المفهوم أكثر.
0: طيب جميل. طيب خلينا نتكلم عن دور الجهات الحكومية، دور الشركاء في تحقيق هذه المستهدفات للبرنامج، لأنه بالتأكيد لا تستطيعون أنتم وحدكم العمل، هذه منظومة متكاملة بين المجتمع ومن يعيش على أرض هذه المملكة الغالية. ما دور الجهات الحكومية والشركاء، ومن هم الشركاء؟
1: جميل سؤال. الحقيقة يعني زي ما تفضلتم، برنامج جودة الحياة هو ليس جهاز تنفيذي، هو جهاز تنسيقي وإشرافي واستراتيجي يدعم الجهات المتعددة في الوصول للغايات الوطنية. فالجهود اللي حصلت ورصدت في التقرير هي جهود الجهات الحكومية المتعددة اللي نشتغل معها بشكل لصيق، من وزارة الداخلية إلى البلديات إلى وزارة الثقافة، وزارة الرياضة، وزارة السياحة، هيئات التطوير والهيئات الملكية. كل الرقم في التقرير يعني مشار له مين اللي أنجزه من الجهات الخاصة. وما أنسى كذلك شركائنا اللي دعموا في وصول الخدمات هذه للناس اللي هم القطاع الخاص.
0: نعم.
1: القطاع الخاص استثمر بشكل كبير.
0: نعم.
1: في قطاعات جودة الحياة اللي رصدناها قبل الرؤية كان 2 مليار ريال لحجم الاستثمار القطاع الخاص في هذه القطاعات، اليوم تعدينا 21 مليار، يعني 10 أضعاف.
0: نعم.
1: رأس المال ما يجامل لو هذه القطاعات ما فيها قدرة وفيها رغبة من الناس. ولا أنسى المجتمع هو شريك الأهم اللي نوجه له هذه الخدمات والجودة الحياة.
0: نعم.
1: المجتمع اللي يمارس، المجتمع اللي يروح حدايق، المجتمع اللي يشارك في الأنشطة الثقافية والرياضية، المجتمع اللي يطلع في الماراثون، المجتمع اللي يبني أندية هواياته ويعتز فيها. هذه الأرقام كلها احنا نفسرها، نحللها، نعدل بناء عليها. الحكومة مكنت، رأس المال صدق واستثمر، والمجتمع عاش، وهذا الثلاثي اللي يصنع جودة الحياة.
2: جميل. السعودية 2030 ضمن أفضل الوجهات للعيش والسياحة وأيضا أحد روافد الاقتصاد، كيف تحققت كل المستهدفات في هذا الموضوع في كم جهة من الجهات؟ إحنا بنتكلم عن السياحة ونتكلم عن العمل ونتكلم عن الاقتصاد أيضا.
1: جميل، خليني أجاوبك بمشهد بسيط.
2: حلو.
1: في السابق كنا نسافر عشان نعيش تجربة. الإنسان لما يطلع من مدينته ويروح لمدينة أخرى في أي مكان في العالم هو يبحث عن تجارب يعيشها.
2: نعم.
1: اليوم الحمد لله العالم يسافر لنا عشان يعيشها.
2: صحيح.
1: جودة الحياة ارتفعت، الخيارات الثقافية والرياضية والترفيهية وكلها والتنوع الكبير لثقافات المملكة وجغرافيتها خلى العالم يجي يصرف عندنا. فالحمد لله يعني المملكة الأولى عالميا في نمو إيرادات السياحة الدوليين، 32 مليون سائح بس في موسم الصيف في السنة الماضية، أنفقوا 53 مليار.
0: نعم.
1: جهزنا بيوت الضيافة قبل الضيوف، الغرف الفندقية المرخصة ضاعفت من 255 ألف إلى حوالي 600 ألف غرفة. العيش والعمل شواهدوا أكثر من 60% من العلامات التجارية موجودة في سوقنا. المطاعم الراقية قاعدة تنتشر في كل مكان.
0: صحيح.
1: رضا المقيمين عن ظروف معيشتهم حقق مستهدفه الوطني. جاذبية العمل تبدأ من جودة العيش، الوطن نفسه صار هو الوجهة.
0: صحيح.
1: وهذا أثر الرؤية.
0: وهذه أمور نستطيع اليوم قياسها على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال السياح اللي بنشاهدهم في مختلف مناطق المملكة. الأسئلة تطول ويمكن
2: نعم.
0: وقتنا لم يعد كافي، لكن أنا حابة أسألك سؤال أخير عن مهم جدا. لما نقول اليوم المملكة أصبح لها وجود على خارطة العالم في جودة الحياة، حابة أتكلم عن هذه المقارنة. اليوم جودة الحياة العالمية كيف انعكس ذلك على تعاونكم مع برنامج الأمم المتحدة، وأصبح حضور وموجود في المملكة جودة الحياة اليوم في المملكة مقياس للمؤشر العالمي في أقل من دقيقة؟
1: الحقيقة يعني كنا في البداية نستورد النماذج ونتعلم جودة الحياة من خلال المؤشرات العالمية، نفهمها ونحللها ونعمق فهمنا لها ونقيس بناء عليها مدننا. اليوم لله الحمد صرنا النموذج اللي يصدر للعالم. المدن كانت تقاس في السابق عبر بناها التحتية، شبكة الطرق المعبدة، المياه وإيصالها للمنازل وكم نسبة تغطيتها، الخدمات الأساسية، السعة السريرية، كل هذه الأرقام اللي عادة في المنظومة العالمية تقيس جودة الحياة بناء عليها.
0: نعم.
1: اليوم اللي حنا غيرناه وحطينا الإنسان في قلب المعادلة. لما حطينا الإنسان في قلب المعادلة انعكست الأرقام كلها بمعنى مختلف. صرنا نعرف نتخذ قرارات في المدينة بناء على ترتيب أولويات المدينة بناء على فهمنا لسكانها. بلدية، هيئة تطوير، قطاع خاص، كل اتخاذ القرار يصير من خلال فهمنا للسوق وفهمنا للمستهلك وفهمنا للإنسان اللي حطيناه في قلب المعادلة. هذا الشيء خلانا نشتغل مع الأمم المتحدة عبر مشروع كبير امتد لسنوات والحمد لله حقق النجاح وعكسنا النجاح هذا لأول مرة في التقرير 2025. صرنا نصدر هذه الفكرة وهذا النموذج، اشتغلنا مع خبراء عالميين على تطوير النموذج، والحمد لله اليوم أكثر من 90 مدينة عالمية من فانكوفر غربا إلى أقصى الشرق قاعدة تحاول تسجل وتضبط أرقامها ونتائجها لأن تشترك في هذا المؤشر العالمي. فالحمد لله كنا نستورد واليوم صرنا نصدر المعلومة.
0: الحمد لله جميل. بالفعل جودة حياة تعيشها هذا مش فقط شعار، هذه حقيقة نعيشها. نعم. اليوم
2: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يعطيكم عافية على مجهود كبير بتعملوه في خدمة الوطن وخدمة المواطن وأيضا الزائر وجميع المستفيدين. شكرا جزيلا لك أستاذ سلمان فهد الخطاف، مدير عام دعم اتخاذ القرار في مركز برنامج جودة الحياة. حدثتنا عن تقرير جودة الحياة لعام 2025 تحت شعار جودة حياة تعيشها. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: حياكم الله. هلا وسهلا.
0: هلا.

0: وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم وبرنامجنا من إبدأ صح صحيح. قعدنا وقت طويل لكنه ممتع وماتع بيكم بمشاركاتكم بالأجواء الحماسية. مين كان تصبيحاتكم أو اللغز اليوم اللي تحمسنا عليه وحاولنا نقنع دينا أنها ترجع تلعب بلوت؟
1: أيوة حلعب أنا ألعب بلوت.
0: لا باكي تكبري
1: لا لا
0: تطلعي وتجيبي لنا فلوس وتجي ترشي على زملائك في ال
1: ما أنتوا لعبوا ورشوا علي. ليش أنا اللي
0: أعرف ألعب بلوت؟
1: ليش المسؤولية محملتني إياها؟ ما أبغى المسؤولية أنا دي. طيب نقول بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا. يعطيكم العافية, شكرا جزيلا لكل اللي تابعنا. تحية كبيرة من فريق العمل, من الإعداد علياء الهدى لفاطمة شرف, أما من التقديم كانت معكم إيمان باحيدر دينا سعد, والإخراج لطلال الخطيب. نقول لكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد كونوا على الموعد.
0: روحوا انبسطوا بنهاية الأسبوع وإجازتكم إن شاء الله الأسبوعية. دائما أنشروا المحبة والسعادة ولا تكونوا نقادين أو مستعجلين ولا تخربوا طلعات غيركم. استمتعوا بوقتكم, نلقاكم على خير.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة, إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة, ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك, وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل, مو بتالي الليل وبس, إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية, وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة, وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: الإتجار بالأشخاص هو استغلالهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد بالقوة. وفي ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الإتجار بالأشخاص، أنشئت لجنة وطنية معنية بهذا الأمر.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة FM. رح أكون بإذن الله معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن تقويم الأسنان سواء كان الجراحي أو الشفاف. طبعا كلنا عارفين أنه تقويم الأسنان هو علاج لمشكلة اصطفاف الأسنان، يعطي كمان مظهر جمالي للأسنان، لتصحيح أيضا الإطباق عند الكثير من اللي يعانوا مشكلة سواء في الإطباق العلوي أو الإطباق السفلي. كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه أكيد مع الدكتورة أمل محمد أبو شال، استشارية تقويم الأسنان. دكتورة أمل، أسعد الله صباحك.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام يا
6: رهام، وأنا سعيدة جدا بهذه المقابلة في هذا الصباح الجميل. إن شاء
5: الله يعطيك العافية. إحنا أسعد يا دكتورة.
6: أنا حب أعرف عن نفسي، أنا دكتورة أمل محمد سعيد أبو شال، استشارية تقويم أسنان في جامعة الملك عبد العزيز. الحمد لله حصلت على البورد

0: السعودي والبرد البريطاني، والحمد لله من خبرة 23 سنة في مجال تقويم الأسنان سواء الجراحي أو مع الأطفال أو العادي، الحمد لله رب العالمين.
1: طيب بما أنك
0: هذه المقابلة أنها تفيد المستمعين يعرفوا معلومات كثيرة عن التقويم الشفاف والتقويم العادي.
1: أكيد دكتورة، في البداية يعني عادة في كثير من الأطفال أو كثير من السيدات أو الرجال عندهم مشكلة في اصطفاف الأسنان، في ناس بتعالجها منذ الصغر، في ناس لا لما بتكبر بتعالجها. طيب أنا بنتكلم عن علاجها، خلينا نقول علاج تقويم الأسنان سواء كان الشفاف سواء كان الجراحي، متى الشخص يحتاج الشفاف متى يحتاج الجراحي، وكمان إيش الفرق بينهم؟
0: ممتاز، هذا مرة سؤال مهم ريهام. طبعا أول شيء متى نبدأ التقويم؟ بعض المرضى بيتأخروا في البدء بعلاج التقويم، يعني بيسمعوا أنه لا لما نبدل الأسنان كاملة، لا لما يكبر، طبعا هذا خطأ. طبعا أنا متى أروح لدكتور أسنان؟ المفروض دكتور الأسنان اللي هو استشاري التقويم يشوف الطفل من أول ما تقطع الأسنان الدائمة تظهر من 6 سنين 7 سنين.
1: نعم، يعني بعد ما تطيح الأسنان اللي احنا يعني نعرف عند الأطفال اللبنية.
0: تمام، وأول ما يحس إنه في مشكلة في فم الطفل، يعني للأسف أنا طبعا جامعة مركز رئيسي لكل الحالات، بيجونا ناس متأخرين بقولها طب أنت ما أنت شايفة إنه أسنان أطباق الطفل ما هو كويس، الأسنان الأمامية جدا مزدحمة وملخبطة، تقول لا أنا أحس لما يكبر. لا طبعا هو بيعرض الطفل لأنه ممكن يطيح، ممكن تنكسر، ممكن يكون في تشوه عنده في الفكين. فدائما بقول للأم المفروض يراجع عند طبيب الأطفال حق الصغار، بس أنا أشوفه 6 7 سنين لازم أشوفه. ليش؟ لأنه في مرحلة من حالات التشوه الفكين أو تغيير نمو الفكين لازم نعالجه من بدري. تعرف ريهام إنه في حالات من 7 سنين لازم نبدأ نعدله في الفك، إذا كان عنده تأخر في الفك العلوي لازم يبدأ علاج تعديل للعظم نفسه. يعني فلازم يكون في متابعة، ما يستنى لما يكبر الولد. يجونا حالات عندهم ضمو عدم يعني ضمور في النابين ما طلعوا، لأنه يقول والله يحس بحيطلع، بس أنت الحين 13 15 وما طلع، معناه ما حيطلع طبيعي. فأنا أقول دائما 6 7 سنين لازم يكون أول زيارة، وإذا الطبيب وجهه إنه ينتظر أو وجهه يبدأ. هذا
1: صحيح.
0: متى يبدأ؟ طيب فأنا دائما لازم في زيارة دورية، وهذا دائما بكون حريصة أقول للناس دكتور الأسنان العادي لازم يكون لك سنويا زيارة، لكن الاستشاري مجرد ما يقول لك الطبيب العادي روح للاستشاري على طول تروح، لأن هو وقتها فعلا أنت تحتاج تبدأ الآن.
1: صح،
0: فيختلف من حالة إلى حالة. نرجع لسؤالك الثاني، التقويم الشفاف والتقويم المعدني التقليدي. انت بتقولي جراحي، وما يعتبر جراحي، يعتبر تقويم معدني. احنا عندنا نوعين طبعا، التقويم المعدني موجود من زمان، عباره عن تقويم تقليدي يعتمد على حاصرات واسلاك نحطها على الاسنان طول فتره العلاج، وهدف هذه الحاصرات والاسلاك انها تحرك الاسنان وتصحح اطباقها واصطفافها. الحمد لله مع تطور العلم، طبعا انت عارفه ان الاسنان ما شاء الله تقريبا كل سنه بتطلع اشياء مره جديده. فعلى التقويم الشفاف الان، ايش يعني التقويم الشفاف؟ بيشتغل يا دكتوره؟ طبعا بيشتغل. التقويم الشفاف عباره عن قوالب بلاستيكيه شفافه مصممه لكل مريض، يعني انا ما يقدر اثنين ينسبوا واحد نوع، لا كل واحد عنده مقاسه عنده قوالبه
1: وعلى حسب اطباق كمان الاسنان وعدد الاسنان. إيه لانه هو بيتصمم اصلا على الاسنان،
0: باخذ له سكانر ماسح الضوئي واصممه لي هو نفسه. طبعا هذه مصممه ان هي تغيرها كل اسبوعين الى اسبوع حسب الطبيب ايش بيشوف مع المريض، يغيرها كل يعني مو نفسه حيفضل طول العلاج، لا كل اسبوعين بياخذ واحد جديد يحرك الاسنان تدريجيا. تخيل ما شاء الله وصلنا بدرجه يعني الدقه انه بيحرك الاسنان لفاصله ولا فاصله من واحد من مليمتر ولا اثنين. في النهاية بنلاقي إنه ما شاء الله التقويم تم والأسنان اصطفت وطلعنا بنفس النتيجة في حالات كثيرة من حالات التقويم. فطبعا الآن كثير بدأوا يدخلوا هذه الآلية ويستفيدوا من التقويم الشفاف، وتجربة المريض مرة تحسنت صراحة.
1: يعني خلينا نقول انه يمكن الاطفال شويه ما بيلتزموا بالتقويم الشفاف لانه هو ممكن تركبيه وتخلعيه في اي وقت، الكبير ممكن يلتزم يعني، ولا انت ايش رايك يا دكتوره؟ في اطفال فعلا بيلتزموا؟
0: ما شاء الله انا يعني نسبه كبيره من يمكن مرضايا تعد يمكن 30 إلى 40% اطفال على فكره، وتقويم شفاف. الطفل انا في البدايه ايش اسوي؟ اقول للام خلينا نسوي تجربه، اعطي له واحد تقويم عادي اسوي له هنا في المعمل العادي بس انه يلبسه، ما شاء الله الطفل لما يشوف قديش هو سهل يلبس ويفسخ، لما بياكل بيفسخ التقويم وبياكل براحته بينظف براحته وبعدين يلبسه. انا عندي نسبه مره كبيره ما شاء الله عندي من الاطفال ملتزمين، لانه الطفل لما نشوف ان هو في تقويم سهل وبيحطه بس انه بيلبس بيلتزم. انا اشوف طبعا هي توجيه من الاهل بس الوقت الولد يعني الطفل لو شاف الدكتور معه كيف الدكتور اقنعه وكيف الدكتور كان متعاون معه هو حيستمر.
1: صح،
0: عندي نسبه كبيره في كم الاطفال ما شاء الله عليهم يعني وخلصوا تقويمهم على التقويم الشفاف.
1: نعم.
0: فبالعكس هو حسب المريض ما انت تقدر يعني يفهم الرساله ويقتنع بيكي ويسوي هذا الشيء.
1: طيب دكتورة، يعني ايش مميزات التقويم الشفاف عن التقويم اللي هو المعدني؟
0: طبعا هو تطوير طبعا بيصير لانه بنشوف مميزات اكثر، مثلا يعني انا ولا انت ولا اي واحد شخصيه متحدثه شخصيه بتظهر على التلفزيون احتاج مثلا مشكله عنده في الاستفاف الاسنان حيقول لي دكتور انا ما بدي احط المعدن، يعني ما ابغى يكون ضحكه فيها شكل
1: صح
0: معدني.
1: يعني حيكون مقيد.
0: طبعا هو مناسب مظهر جمالي جدا عالي لانه شبه غير مرئي.
1: نعم.
0: ما هو باين الا اللي يقرب منك يشوفها اولا. ثانيا كانت المشكله عنها في الاسلاك تقويم المعدني انه المريض مسكين لما ياكل يعني حوسه لانه بيطير الاكل بيجي حوالين الحاصرات حوالين الاسلاك ونقول له لازم تنظف ولو ما نظفت حيصير تسوس، لكن التقويم الشفاف بيشيله بروقان بيشيله بياكل بيروح ينظف اسنانه يستخدم الخيط الطبي ويرجع يلبس. يعني قمه الايش التعامل مع حاجات المريض. ثاني
1: نعم.
0: شيء فمو حيكون سهل ينظف ما يصير في تسوس بعد التقويم، بعدين هو كمان يعني حتى اللثه تكون مرتاحه. ولعلمك انا الحين يعني بستخدمه في الحالات اللي هي مثلا زي كان ناس عندهم سيوله في الدم او ناس عندهم امراض زي كده يعني عنده مثلا صمام في القلب، طبعا هذه تكون ممتازه لي لانه ما في اي جروح في اللثه ما يتعير تعرض لاي شيء
1: خاصه
0: من
1: مرضى السكري.
0: والسكري بقول لك يعني رسائل يعني جدا صراحه مثالي لكبار السن ولصغار السن مدى ما فهموا اهميه وكيف يتعاملوا معه. طبعا لا تنسي انا لما يجيني المريض في البدايه اوري له حالته قبل وبعد في نفس الجلسه اقول له شوف كده انت كده وكده حتوصل باذن الله الى 5.
1: انا عجبتني على فكره هذه التقنيه انه هو يعني يصمم لك الابتسامه على حسب شكل وجهك ويعطيكي الشكل فانت تتحمسي يعني تمري بمراحل العلاج وتتحملي حتى الالم.
0: تمام يا ريهام، مو بس كده يوريك خطوه خطوه في كل خطوه في كل تغيير السن ايت اللي يتحرك وفيش يتحرك وكيف النتيجه من اول زياره ممكن يعني نتفق فيها العلاج يكون المريض عنده فكره. فهذا طبعا مره شيء يعني انا اشوف يعني مع تطور الزمن السريع لازم احنا نتطور كمان في علاجنا للمرضى.
1: صح. طيب يعني اكيد لكل شيء يعني بيتم اختراعه في ايجابيات وسلبيات، خلينا نتكلم. هذه ايجابياته وحضرتك ذكرتيها وجدا جميله، نتكلم عن سلبياته، ايش ابرز سلبياته؟
0: طيب انا اقول يعني ما اتكلم كسلبيات قد ما اتكلم كتحديات. تحديات بالنسبه للتقويم الشفاف انه طبعا زي ما قلتي انت شو قلتي في البدايه قلت الاطفال ما يلبسوا يعتمد انه المريض يلبس. فانا اتفق صراحه مع المريض اقول له شوف من البدايه تبي تلبس نسوي، ما تبي تلبس ما نسوي.
1: لا هو مو فكرة ما تبي تلبس وتلبس، هي فكرة تبي تلتزم ولا لا.
0: ايوه لا هو احنا بنتكلم بالعامية تبي تلتزم باللبس، انا قصدي يعني
1: نعم
0: فاهمة انا
1: لانه هو مو في اللبس في الالتزام، ما في احد بيلتزم.
0: ايوه هذا قصدي انه انا طبعا قصدي بتكلم بها بطريقة عامية انه انا قصدي تبي تلتزم معايا في العلاج يلا نبدا باذن الله. وما شاء الله بقول لك اللي يقولوا نقدر بيكملوا. طبعا اكيد تلاقي واحد مريض او اثنين ما يلتزموا باللبس الساعات اللي انا ابغى، لان انا بقول له لازم تلبسها من 20 الى 22 ساعه. بس حقيقي يعني انا يمكن من حالاتي اللي انا
1: حتى وهو نايم يعني لازم يكون لابسه ولا ممكن يشيله عادي؟
0: لا لا حتى هو نايم بالعكس. انت عارف المرضى حقوني دكتوره بعضهم حتى يعني بيلبسوه لين 24 ساعه اقول له لا وقت الاكل لازم تشيله. انت عارف مرات انا اقول له مع المويه اشربه بالمويه عادي ما يصير مشكله. في بعض المرضى متحمسين يعني انه يكملوا لانه شافوا النتيجه.
1: صح.
0: فهي سلبياته انه التزام المريض مره مهم. ممكن يكون بعض الحالات الصعبه زي التشوهات الهيكليه والتشوهات اللي تحتاج جراحه هذه ممكن تكون صعب شويه لانه نحتاج نزيد عليها حاصرات معدنيه عشان يساعد. طبعا لا تنسي انه ممكن يتغير لونه، بس انا ما اعتبر هذه مره سلبيه لانه حيغيره بعد اسبوع او اسبوعين. ممكن انه يضيعه، هذه طبعا هذه المشكله الاساسيه. دائما اقول للمريض انت تشتهي تروح تاكل في اي مكان اهم شيء يكون معك علبتك، مو تحط لي منديل ولا في البيت والله حطيته في منديل بالغلط
1: في البيت نسيته.
0: أي

0: أو اترمى بالغلط، ما يحطوا برا جاف. طبعا هذه مشكلة إنه ممكن
1: يعني، ولازم كمان يعقمه يعني في النهاية حتى لو أنت فسخته ولبسته. طيب حنتكلم يا دكتور عن طريقة التعقيم وطريقة اللبس وعدد الساعات اللي بتختلف عن كل مريض، ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معاك.
0: تمام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد

0: وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتورة، طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التقويم الشفاف، وحضرتك ذكرتي انه ممكن يتغير لونه، وممكن الشخص مثلا ينساه، او خلينا نقول يعني يغلفه بطريقة معينة، من ناحية ايضا تعقيمه مهم جدا، وتوقفنا عند التعقيم. خلينا نتكلم كيف ممكن الشخص اذا فكه ورجع ركبه مرة تانية كيف يعقمه، كيف يحافظ عليه يعني.
3: طيب، هو يعني طبيعي لازم انا انبه المريض انه طبعا زي ما قلت لك ممكن ينام، ينام أكيد الواحد لما يصحى يبغى يعني ينظف أسنانه، وحينظف كمان التقويم الشفاف، يستخدم فرشة ناعمة وموية فاترة، طبعا أكد عليه موية فاترة ما هي ساخنة، لأنه الساخنة ممكن تسوي تشوف القالب نفسه. يستخدم، أنا بقول له ممكن تستخدم نفس المعجون اللي بتستخدم في أسنانك، وفي بعض المنظفات تكون تتباع مخصصة
2: لتنظيف اللون،
3: ممكن يستخدمها وتنظيف التقويم الشفاف. طبعا لازم ينظف ينظفوا بعد النوم، وينظفوا بعد الأكل وقبل الأكل عشان يكون نظيف، لما نحطه في فمه حتى هو يحس بأنه هو منتعش، أنه ريحة التقويم.
2: طب دكتورة، يعني بيأكل بي ولا مثلا في بعض الناس يقولك يضايقني، هل ممكن يفكه مثلا ويأكل يرجع تاني يركبه؟
3: أيوة ريهام، ما أنا بقولك من ميزات الإيجابية للتقويم الشفاف أنه المريض نقول له وقت الأكل فك التقويم من فمك وحطه في علبته وكل براحتك، وبعد ما تخلص الأكل تنظف كويس وتلبسه تاني. إيش بقول من البداية، إنه الميزة التقويم الشفاف إنه المريض بيأكل براحته وينظف ممتاز، لكن الأسلاك المعدنية ما يقدر، طبعا الأكل لازم موجودة تدخل فيها، ويعاني يعني مرة شديد لما ينظفها، ولازم يكون حريص، أو حنتفاجأ إنه بعد ما يخلص كل الأسنان عليها تسوسات.
2: نعم.
3: طيب، هذا ما نلاقيه في التقويم الشفاف الحمد لله.
2: أكيد يعني التقويم هذاك ممكن بيدخل فيه الأكل، والواحد حتى لو نظف ما حينظف بالطريقة خلينا نقول الصحيحة، أكيد ما في أكل بيتسرب يعني فيها وبيسبب تسوس. طيب دكتورة، بالنسبة لساعات يعني ارتداء التقويم الشفاف، هل بتختلف مثلا في المرضى؟ خلينا نقول دائما إحنا إنه يعني الطفل بيكون عظمه لين سهل الاستجابة، بس الكبير بيختلف، ولا يعني هي لا ما تفرق 22 ساعة زي ما حضرتك ذكرتي؟
3: طبعا الطفل زي ما قلتي انه عظمه بيكون فيه يعني مرونة اكثر، فسرعه الاسنان عند الاطفال بتكون الحمد لله اسرع، فعشان كده بقول لك يعني فعلا هي فتره ذهبيه، بالذات لو كان في تعديل نمو او تعديل للاسنان. لما يكون اصغر العظم بيستجيب اسرع، لما يكون اكبر في السن العظم بيكون اكثف فالحركه اقل، او اضافه اذا كان بياخذ اي ادويه ثانيه بتساعد على يعني كثافه العظم وتقلل الحركه، فهذا مرة مهم. بس كله تقريبا مدام في تعامل من المريض وبيلبسوا أقل شيء 20 ساعة، ما شاء الله بتلاقي النتائج جدا جميلة،
2: سواء كان صغير أو كبير.
3: سواء كان صغير أو كبير طبعا. طيب، إيش أكثر مفاهيم خاطئة سمعناها عن التقويم الشفاف؟ إنه مثلا زي ما قلت أنت مثلا ما يناسب جميع الحالات، لا طبعا هو ممكن مناسب، فهذا يعتمد على الاستشاري اللي يشوفه وكيف يشخص الحالة صح، وكيف يطلع بالخطة العلاجية الصحيحة عشان نوصل إيش للنتيجة اللي إحنا نبغاها.
2: كمان يعني يعني حاب أسألك هذا السؤال، بما إنك حضرتك ذكرتي هل هو مناسب فعلا، هل هو مناسب لجميع حالات اعوجاج الأسنان؟ يعني أنا بشوف بعضهم في مرة تشوه كبير في الشكل.
3: أيوة، أنا يمكن قلتها في خلال كلامي، وأرجع أقول لك في حالات فيها التشوه الفكية لا، لازم نستعين بالتقويم المعدني، يعني ما في بعض الحالات لازم أحتاج أسوي
2: حتى في

0: بعض الحالات يا دكتورة، يعني أنا مثلا حالة أختي اضطروا يخلعوا لها يعني سنين عشان يصير في تطابق.
1: تمام، كانت استخدمت أي نوع من التقويم؟
0: لا، التقويم المعدني.
1: طيب شوفي، هذا اللي كان أول. الآن الحمد لله في صار تطور للتكنولوجي في النسبة للشفاف، إنه حتى في الخلع بيستخدموه الآن. بس زي ما بقول لك، المفروض إنه اللي بيسوي الخطة العلاجية يكون استشاري أو متخصص. الآن اللي بنواجهه إنه بعضهم بأونلاين بينزلوا إعلانات إن أنت بس أرسل الصورة وإحنا نرسل لك هذا كله كلام يعني بيضحكوا على المرضى الصراحة، لأنه مستحيل إنك تسوي تقويم أسنان شفاف عن طريق
0: وإنت في بلد والدكتور في بلد تاني
1: وما في إشراف طبي، الدكتور ما بيشوفك، الدكتور ما بيتابعك، لازم متابعة. بالأسف يعني بيحاولوا إن هم يستغلوا ناس يدفعوا فلوس لهم وهم بدون علاج، هم يكون أساسا مش متخصصين، وفي نفس الوقت عن طريق عن بعد ما ينفع. أنا أريد أتابعه عن بعد بس أنا أكون شفته في البداية، أطلع الخطة اتفقت معه بس لازم يراجعني. هذا يعني هي ميزة إنه أنا ممكن أديله مثلا حق شهرين أو ثلاثة شهور بس لازم يجيني. أما إنه ياخد يعني، حتى للأسف بعض العيادات يكون المشرف حتى غير متخصص في التقويم ويستسهل إنه هو يعني المريض ما هو عارف مظبوط فتخليه بيسوي له علاج، لكن للأسف ما بيطلع بنتيجة وبتجينا حالات فشلت جدا في العلاج لأنه الزواها ما كان متخصص في التقويم. هذه مرة مهمة، فيعتمد على التشخيص الدقيق من الدكتور والخطة العلاجية والمتابعة المنتظمة. لازم تابع مع أخصائي التقويم أو استشاري التقويم.
0: يعني أنا بصراحة عن تجربة أشوف أنه مراجعة طبيب الأسنان مش رفاهية. مراجعة طبيب الأسنان إذا كان عندك أنت مشكلة في أسنانك أفضل أنك أنت تحلها بدري بدل ما تتطور ولا قدر الله تفقد أسنانك، وفي النهاية يعني أنت حتتجه إلى الزراعة. يعني هذه مشكلة.
1: اسمحي لي يعني بس أرجع لأسوي لها أأكد على كلامك، أقول مراجعة طبيب الأسنان بدون الحاجة لازم تروح.
0: فعلا مش رفاهية، في ناس تشوفها لا أنا ما عندي مشكلة ليش أروح.
1: أيوه ما في ألم، بالعكس لما يكون في ألم معناه أنت يا سيدي الفاضل وصلت لمرحلة أنه العصب التسوس وصل للعصب،
0: ولما ينتفخ الفم ولما يألمه يروح
1: خلاص معناها حنتخلع يا ريهام. أنا
0: فعلا أنت لما تفقد أسنانك ترى مضطر، أنت لو أنت كبير حتتجه للزراعة.
1: صحيح، انت يا ام اذا فعلا انت متراعي الولد ولدك بدل ما يكون حرصنا بس على لبس او على شراء اشياء يعني اكسري للطفل، انا باك انت تكون حريصه على صحته. لازم تكون في زياره ما شاء الله دحين يعني الحكومه موفره في المراكز الصحيه، في كل المراكز في طبيب اسنان. يا دكتور بس طمني ولدي كويس. يحزنني صراحه لما تكون الام مهتمه باشياء خارجيه ويجي ولدها سواء تسوس مره كثير سواء عنده تشوهات في الفك أو في الأسنان وهي ما هي مكترثة، تقول لك ما في ألم. إحنا ما نتكلم عن ألم، عارفة يا ريهام شكل الأسنان الآن يمثل نسبة يعني كبيرة عالية من نفسية الطفل. الطفل ممكن يكون حاسس إن هو يعني متنمر بسبب هذه الشكل اللي يعني مثلا يضحكوا عليه أولاده. كثير جاني كانوا يقولوا لي أنا مثلا سوري يعني سنجاب، أنا أرنب. طب هذا بيأثر على نفسية الطفل.
0: صح.
1: فكيف الأم
0: مع إنه حتى الآن الابتسامة الأرنبية كانت موضة في فترة والآن انتهت يعني.
1: أيوة ما هي بوي، بس تعرف الحين الآن صار للأسف يعني أنا ما أقول إنه هذا أساس في التعامل، لكن الطفل الحين مو زي زمان. الطفل صار يشوف نفسه، البنات الأمهات حتى الحين بيجوني ما شاء الله مرضى 50 و60 سنة يقول دكتور أنا مو عاجبني هذا الازدحام في أسناني. أقول لا من حقك، والآن كل الأعمار مفتوحة تسوي فيها تقويم. بالعكس التقويم الشفاف بديل لهم آمن وحسب الحالة، عرفتي؟ بالعكس أنا والله يعني حرصي في هذه المقابلة إني أقول للناس يا جماعة الحمد لله يعني ربي أكرمنا،
0: الطب متطور والأطباء يعني موجودين الله يعطيكم العافية ومتوفر العلاج فعلا. حتى على فكرة يعني التكلفة ما عاد صارت زي زمان، يعني أنا لسه كنت بتكلم عن تكلفة التقويم الشفاف مقارنة بالتقويم المعدني أقل بكثير.
1: لا شوفي هو يعتمد حسب الحالة. أنا أقول لك حاجة، هي إيش مشكلة التقويم الشفاف؟ إنه إحنا بناخد الماسحة الضوئية السكانر للمريض وبنرسل شركات خارجية في أمريكا أو في بلد يعني غير السعودية. طبعا هذه تكلفة التصنيع هي اللي بتزود العلاج، لكن طبعا إذا الحالة صعبة يعني حالة مرة يعني تحتاج وقت أطول فيها يعني علاج مرة طويل هيكون نسبة المبلغ أكبر. كل ما قلت الحاجة في العلاج كل ما كان المبلغ أقل، لكن أنا بقول لك أنت لما بتفكر
0: يعني هي خلينا نقول التكلفة بتختلف من مريض لمريض وحسب استجابته. في مرضى مثلا يكون عندهم يعني اصطفاف الأسنان أو اعوجاج الأسنان بسيط جدا
1: حسب الحالة. حسب الحالة. تمام. تمام حسب الحالة، حسب نسبة يعني اضطراب الإطباق، إطباق مثلا يحتاج 6 شهور، سنة، يحتاج 3 سنين، طبعا يختلف من حالة إلى حالة، يحتاج خلع، ما يحتاج خلع، يحتاج تغيير في النمو، ما يحتاج تغيير في النمو. بس هي الفكرة أنا دائما أقول المريض أنت ركز إنه اللي أنت بتدفعه هذا تدفعه لمصلحتك،
0: استثمار لأسنانك
1: إلى للأبد إن شاء الله، لين ما بعد عمر طويل أنت ما زلت أسنانك كويسة، حافظت عليها وما احتجت إنك أنت إن شاء الله تحتاج يعني تركيب ولا تسوي طقم إن شاء الله. المفروض يعني رسالتي في هذه الصباحية رسالة جميلة هذه، إنه أسنانك خلقت معاك لتفضل مدى الحياة، حافظ عليها
0: صح.
1: سواء تنظيف، سواء أنك تعالج لو فيها مشكلة، عشان ربي إن شاء الله يبارك لك فيها بإذن الله.
0: طيب دكتورة، بالنسبة يعني لتقويم الشفاف مقارنة بالتقويم المعدني، أنا يعني كثير أشوف حالات، يمكن زمان أنه التقويم المعدني بيجلس سنة وسنتين وفي ناس ثلاثة بيطول، التقويم الشفاف نفس المدة لا أقل المدة ولا بيختلف حسب الحالة؟
1: طبعا هو يختلف حسب الحالة زي ما لسه قلت بقول لك،
0: خلينا نقول أقل حاجة وأكثر حاجة.
1: أقل حاجة ممكن تأخذ لك سنة، من 9 شهور إلى سنة إذا مريض التزم. بعض الحالات البسيطة ممكن تأخذ أقل 6 شهور ممكن.
0: نعم. طب في مشكلة تطور كمان بيعانوا منها بعض يعني إزالة التقويم المعدني، إن هو الأسنان بتتحرك وفي ناس بترجع تاني عوجاج الأسنان، إيش السبب يا دكتورة؟
1: طيب احنا دائما أنا بقول للمريض سبحان الله أسنانك ربي مبرمجها أنها تجي في مكان معين، في التقويم احنا بنحركها
0: صح،
1: فلو شلنا التقويم سواء كان المعدني أو الشفاف الأسنان تبى ترجع لمكان نفسه. فإحنا دائما بقول للمريض العلاج نص المجهود، والنص الثاني محافظتك على أنك تلبس الرتين الحافظ المثبت. فدائما بقول له لو ما لبست المثبت هترجع الأسنان، فدائما يعني مهم مرة أن يعرف المثبت هذا زي كأنك تلبس نظارة، هتشيل النظارة بعد كده لا هتستمر بلبس النظارة. طبعا واختيار المثبت الصحيح لكل حالة هذا،
0: والمثبت هذا فترة معينة يا دكتورة ولا؟
1: هو يختلف، في أنواع، في أنواع تتحط من جوا تكون معدنية ما تظهر، هذه حتى لو جلست بإذن الله ما تضره، بس طبعا يتابع كل سنة يسوي تنظيف. وفي شيء يتحرك لبس التقويم الشفاف يفضل بس في الليل يلبسه، كل ما هو لبس المثبت كل ما حافظ على النتيجة. والله يا ريهام عندي ما شاء الله مرضى 15 سنة ما شاء الله نيجي نفسها، لأنه المريضة معها المثبت وبتيجي بس كده تسلم عليا وتروح تقول بس بدي أسلم عليك وأمشي. فهي الفكرة إنه أنت تعبت في العلاج حصلت نتيجة صحيحة حافظ عليها بالمثبت. طب أنا ما لبست المثبت إذا أنت مشكلتك هترجع الأسنان تصير فيها ازدحام تاني، يرجع الإطباق يرجع تاني، يمكن ما يرجع نفس النتيجة السيئة الأولانية بس 50-30% ممكن يرجع تاني
0: صح. طيب بالنسبة يا دكتورة للناس اللي عندهم تشوهات مثلا في الفك، سواء كان تراجع في الفك العلوي أو تراجع في الفك السفلي أو العكس تقدم في الفك العلوي والفك السفلي، هل التقويم الشفاف يعالجه ولا لا؟ أحتاج أنا مثلا مع طبيب الوجه أو خلينا نقول جراح الوجه والفكين إنه يشترك معانا في العملية؟
1: طيب احنا نتكلم عن حالات اللي فيها أنه النمو يختلف، أن مثلا الفك العلوي متراجع شوية أو الفك السفلي متراجع شوية. إذا أنا قدرت المريض كان عنده الوعي وجاني في مرحلة النمو، أنا أقدر كطبيب استشاري تقويم أعدل النمو، أسوي له شيء اسمه growth modification، تعديل النمو باستخدام أجهزة سهلة تحتاج تعاون منه طبعاً من المريض، وما شاء الله بتطلع بنتيجة مرة كويسة. بس متى هذا الكلام؟ إذا كان مرحلة النمو يعني وقت البلوغ حق البنت أو الولد وفي الوقت المناسب. طبعا الان تطويرات التقويم الشفاف حتى حطوا اشياء دي برضو في التقويم الشفاف، اقدر اعدل الفك برضو بالتقويم الشفاف الداخلي. طيب لا والله جاني المريض خلاص كبر خلاص يعني فوق ال20، هذه في هذه المرحله انا ما اقدر اسوي الان تعديل نمو، انا ابدا الان افكر ان اسوي له تقويم جراحي.

0: متقدم الأسنان ما في إطباق كويس، متقدم السفلية والعلوية متأخرة، يا حرام حتى هو ما يقدر يأكل كويس، شكله طبعا بيكون بالنسبة لي ما هو مبسوط من الشكل الخارجي. فهذه الحالة أنا أبدأ فيه أخذ الأسنان أجهزها لن تدخل العملية، ويعملوا قص للفك السفلي ويرجع مكانه، وقد يصاحب برضو تعديل للفك العلوي. هي عملية جراحية لها كل يعني الإيجابيات والسلبيات للجراحة.
1: طب إيش سلبياتها يا دكتورة؟ يعني اللي مثلا خلينا نقول المريض اللي بيدخل مثلا جراحة فكين وبعدين بنعمل له تقويم، هل يعني في سلبيات في هذا الموضوع من ناحية خلينا نقول يعني الجراحة في الفكين شوية صعبة؟
0: شوفي صح كلامك، هو صعب، أنا ما بقول إن هي شيء سهل، بس صدقيني يا ريهام الحالات اللي ما شاء الله دخلت وشافت نتيجة القبل والبعد تكون مرة مبسوطة. هي طبعا فيها انه مثلا بيكون في قص للعظم سواء الفك العلوي او السفلي وتثبيته ثاني، عشان كده بقول لك نحتاج في هذه الحالات نحط المعدني عشان لما الطبيب الجراحي يعمل تثبيت للعظم هيطريق المعدني عشان نحط فيه مطاطات فيصير ثابت فيلتئم العظم. لكن يعني كعمليه عباره عن عمليه جراحيه، لكن يعني سلبياتها هي سلبيات الجراحه، لكن ايجابياتها نجحت العمليه جدا جميلة
1: للمريض. حتى التئام خلينا نقول الجروح يعني في منطقة الفك شوية يعني تأخذ وقت بسبب إنه المنطقة يعني يعني حساسة فعلا، والأساسا يعني اللثة بتكون يعني ما هي زي مثلا بقية الجسم ممكن التئم في 10 أيام.
0: اللثة ما شاء الله من أسرع على أجزاء الجسم تلتئم.
1: ما أدري أنا يمكن عشان عملت جراحة ما شاء
0: الله. أنت شكلك عندك خبرة، كانت هذه الخبرة خلتك بالعكس، أنت عارفة أني
1: لا بس أنا يعني كانت زراعة لثة فاضطروا أنه يأخذوا لي من سقف الحلق جزء ويعملوا لي لأني كنت عاملة زراعة أسنان.
0: أيوة بس شوفي يعني دحين في النهاية لما أنت خلصتي، أنا عارف شوفي لو عضيتي أنت خدك من جوا تأخذ لها يوم يومين بكثير، خاص ما يروح العضة لو تحركت بأي حاجة حارة يومين ثلاثة تروح، لو كان في الجسم من برا تلاقي الحرق ياخذ فترة اسبوعين ثلاثة، في الفم لا، لانه في قدرة على سبحان الله نقول التعديل او ريجينيريشن يسموها، اللي هي على طول يلتئم بسرعة. بس هي جراحة الفك هي عظم بيحتاج اقل شيء يعني شهر يكون ثابت الاسنان ثابت الفك عشان يلتئم وتكون عظم، يعني ياخذ له قولي 6 شهور إعادة تأهيل. بس والله ما شاء الله الحالات اللي أنا شفتها، أنا لسه جاتني حالة قبل يومين، واحدة من الزميلات بدأنا الحمد لله هنا، يعني قديش هي مبسوطة، رغم أنها تقول لي يا دكتورة مرة أنا تيت وقت العملية، لكن إن حاسة إن أنا الحمد لله مبسوطة بالنتيجة الخارجية. هذا يخليك تنبسطي يعني إنه المريض يعني كانت عنده يعني حاجة وأنت حليتيها صح.
1: نعم دكتورة، حاطلع لفاصل أخير وأرجع أستكمل حواري معك.
0: تمام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة يعني نبغى نتكلم عن محور آخر، هو خلينا نقول المرأة الحامل وبعد الولادة. يعني دائما كثير من النساء أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بتتعرض لبعض المشاكل في الأسنان،

0: بسبب نقص الكالسيوم، فيتامين د، يعني أيا كانت المشاكل. وفي بعضهم بيعانوا من هشاشة في فك النفس العلوي أو السفلي. هدول كيف بتتعاملوا معهم إذا كانت عندها مشكلة مثلا في إطباق الأسنان، في تخلخل الأسنان؟ هل ممكن تعملوا لهم تقويم شفاف أو تقويم جراحي؟
1: طبعا المرأة الحامل مشكلتها أنه عندها تغيير في الهرمونات، فهذا تغيير الهرمونات يخلي اللثة متهيجة طول الوقت. يعني إذا كان هي إنسانة عادية وما فرشت يعني مرة ما حيصير في التهاب في اللثة، لكن لو كانت حامل وما فرشت حيصير في التهاب في اللثة وينزل دم. طبعا بالنسبة لها يعني التقويم، أنا مثلا أقول لك الحالات مثلا تكون بدأت معايا قبل الحمل واستمرت حملت واستمرت ما في أي إشكالية عليها، بالعكس طالما هي مستمرة بالتنظيف ومستمرة بأنها تأخذ الغذاء المناسب ما في أي إشكالية. طبعا التقويم الشفاف كويس لها، بس يعني بعض المرضى عندي يعانوا من تالف من وقت الحمل، بتكون عندها شوية يعني غثيان، ممكن تقولك أنا ماني قادرة ألبس في هذا الوقت، فأنا بكون شوية متعاونة معها ومدلها وقت العلاج، يعني أقول لها مو شرط تغيريه، خليه بس في الليل على الأقل ألبسيه عشان ما تروح النتيجة حقتنا. النقطة اللي في شوية مفهوم خاطئ، إنه واحدة كان يقول إنه أنا أول ما أحمل بأخسر الأسنان، ما له علاقة الحمل بخسران الأسنان.
0: مو هذا اللي أباكي توضحي يا دكتورة.
1: ما في أي علاقة، بالعكس هذا مفهوم خاطئ. اللي بيصير إنه اللثة بتصير ملتهبة صحيح مع الهرمونات اللي متغيرة، لكن اللي المشكلة إن المرأة ما بتنظف أسنانها وبتهملها طول وقت الحمل، 9 شهور 6 شهور ممكن يتكون سوس جديد. فهي ما هي مشكلة إنه الحمل خلاها أسنانها ضعيفة، هي أهمالها لأسنانها، سواء كانت مثلا وبعضهم عندهم غثيان، بعضهم من الله يكرمك أرجاع الطعام، هذا كله بيأثر على الأسنان، بس مو الحمل نفسه هو اللي أثر. فتقولك والله أنا كل حمل أخلع سن، سامحيني هذا مو صحيح.
0: هذا أنت إهمالك لأسنانك فترة طويلة هو سبب لك المشكلة.
1: لما صارت حامل انتبهت إنه والله سنها يعورها. طب أنت المفروض أساسا، يعني أنا أقول دائما كل أم أنت تجهزي نفسك من الحمل قبل الحمل، سواء بصحتك تنتبهي على غذائك، عشان لما تكوني حامل ما تحتاجك النص إنك أنت تتدخلي في أي حاجة. فزي المرأة الحمل هو عبارة عن مرحلة ربي بيهيئ الجسم إنه يستقبل هذا الطفل، بس بهرمونات مختلفة ما يأثر المفروض لا على العظم ولا على الأسنان، إذا كان هي معتدلة في أكلها، صحيح أكلها من قبل ومن بعد الحمل.
0: في ناس بس دكتورة اللي عندهم مشكلة في هشاشة العظام، يعني خاصة في الفكين هدول، هل بتنصحوا تعملوا لهم تقويم شفاف ولا لا في ريسك على الطبيب وعلى المريض لأنه بسبب تخلخل الأسنان وعدم ثباتها؟
1: شوفي، هو مثلا أنت هشاشة العظام غير، وإنه عنده أصلا يعني زي مثلا مرضى السكري مثلا، إذا مرض السكري غير منتظم هيكون صعب يبدأ تقويم، بالذات إنه يعني العظم اللي يمسك الأسنان ممكن يكون فيه انحسار، فهذا لازم أنا أراعي هل حيستفيد من التقويم. طبعا هو التقويم الشفاف يناسبهم أكثر لأنه حركته مرة بسيطة وممكن يستخدمه بسهولة يعني عن التقويم المعدني، بس لازم أكون في يعني علاقة ما بيني وما بين استشاري اللثة وما بين الطبيب المختص اللي هو الفيزيشن اللي بيعالجه، لأنه لازم أعرف السكر منتظم مو منتظم، إذا بياخد أدوية تأثر على كثافة العظام ولا لا، لازم يكون كده منظومة مع بعض إحنا نشتغل. نعم. فمو كل حالات، في بعض الحالات إذا كان والله لقينا أن العظم منحسر جدا، بعض الحالات ممكن ما نقدر نسوي لها تقويم لأنه هذه الحالات أريد العظم حوالين الأسنان متاكل، بالعكس لازم يكون في دراسة وأكون أخذ القرار مع المريض المناسب. ما حيقدر يستفيد من التقويم، أنا ما بدي أمسك أسنان والأسنان تطيح، لأنها أريدي أساسا فيها انحسار في اللثة وانحسار في العظم، فلازم أن يتقيم. يعني عشان كده بقول إحنا بنعاني إن بعضهم بيروح في الخاص عاملين أسعار جدا جدا رخيصة، وفي نفس الوقت اللي ماسك الحالات ما هو متخصص، وتلاقي النتائج جدا تحزن. يعني الأسنان ممكن المريض يفقد أسنانه، ممكن يدخل في مشاكل مرة كبيرة لأنه اللي سواها ما كان على دراية بالمخاطر اللي حنسويها للمريض.
0: صح، يعني في بعض للأسف مراكز الأسنان بيهمها الربح أكثر من الخطة العلاجية أو تقديم العلاج المناسب للشخص الصح،
1: واختيار الشيء الصح للمريض.
0: حتى يعني أنا بلاحظ أنه في بعض العيادات بتعمل مثلا على العدسات عروض، على زراعات الأسنان عروض، على أشياء كثيرة يعني عروض، حتى على التقويم يعني وأقساط

0: يهمها فقط الربح وليس يعني المريض نفسه.
1: أيوة وليس الاستفادة زي حكاية العدسات هاي. يعني جزاك الله خير فكرتيني من نقطة دي. يجوني المرضى يا دكتورة أبغى أسوي فينير بس أسنانك سليمة تبي تسوي فينير الحين بس تغير اللون.
0: هي فقط لون وشكل يعني أنا صراحة
1: الطبقة الأساسية اللي هي ربنا خلقها أقوى طرق أقوى طبقة تتحمل التلج تتحمل الإيس كريم تتحمل الشاي الحار شيليها عشان تحطي بس لون انت كده يعني الا اذا كان سبحان الله هي فيها اصلا فلوره الا اذا فيها اصلا فيها تسوسات كثيره
0: او اللون يعني تغير لونها بسبب مثلا تراكم الجير حتى الجير اللي حل يعني الان
1: الجير اللي حل مثلا كان الناس في يكونوا عايشين في المناطق الجبليه بتكون اصلا بنيه فهمتي يعني فيها تشوه في اللون اوكي انت عندك دحين الان او هي جدا مسوسه يعني فيها اصلا تلبيسات لكن تكون سليمه وتشيليها كلها أنا أحس إن كده بتجرمي في حق أسنانك صراحة.
0: المشكلة في اللون يعني حتى ما بيتم اختيار اللون الطبيعي أو اللون المناسب يعني إحنا على طول بنروح لدكتور الأسنان نقول له أفتح لون.
1: أيوة هذه مشكلة لأنه سبحان الله عارفة يا ريهام أنا وإنتي وكل واحد سبحان الخالق البديع كل سن معمول على حسب بشرتك إنتي فيناسب البشرة لا يكون شيء فاتح تحس إن واحد من فمه فيه تباشير لا هذا مو شكل طبيعي ترى
0: حتى سبحان الله يعني طبيعي. أنا في واحد من الدكاترة مرة قال لي إنه حتى لما ربنا خلقنا بأسناننا الطبيعية دائما في فرق في اللون اللون العلوي أفتح من اللون السفلي وهذا الطبيعي
1: أحسنتي الناب أغمق من القواطع الأمامية واللي وراء أغمق شوية حتى يمكن لما تشوف إنسان طبيعي وده الله أنا أشكل أنا أقول لك أنا أصنع ابتسامتك أنا أرتب الأسنان فلما تترتب الأسنان وأسنان سليمة حتى أنت تنبسطي كده لما تشوفش أنا يعني عشان صراحة من تخصصي أول ما أشوف الإنسان أشوف أسنانه أنبسط مرة لما أشوف يعني الحمد لله على مرضاي أو مرضى الآخرين لما تكون الإنسان مرصوصة بطبيعتها بلونها الطبيعي بس مرصوصة كويس عشان كده أحس التقويم من الأشياء اللي يعني هدف الأساسي كان إن أنا أدخل السعادة على المريض إني أشوف أسنانه
0: مرتبة صح طالما إنه أسنانك يعني فقط بتعاني مثلا من عدم إطباق أو من مشاكل بسيطة الأفضل إنك تحلها لأنه لا قدر الله ممكن تفقدها وساعتها حتضطر يعني إنك أنت حتنحرم من أشياء كثير فتضطر تتجه للزراعة وطبعا الزراعة لها مشاكل يعني لا تفكرها حاجة سهلة لا والله حاجة جدا صعبة
1: إذا اضطرت لها لكن تكون أسنانك شوية ملخبط تقول لا أنا ما بدي أجلس سنتين أسوي أسناني أبغى أسوي برد أنت كده شلت الطبيعي حطيت صناعي وما تدري انك
0: لا في مشكله كمان تانية يا دكتور يعني انا بحكم براجع دكاتره الاسنان كثير فبشوفها يعني كثير من المرضى في مرضى بيكون عندهم عدم اطباق بدل ما يروح يعمل تقويم شفاف لا يقول للدكتور ابرد لي كل الاسنان وركب لي تلبيسات
1: وهذا اللي بقوله انا يروح يستسهل ان الدكتور يخلص له اياها فتره قصيره بس ناسي كل الاثار الجانبيه اللي بعدين وصدقيني يعني عندي حالات جوني كلمتهم سلام انتوا سووا تقويم افضل طبعا هم استسهلوا ان هم يسووها لا خلاص مره واحده رجعوا لي ثاني يا دكتوره معلش حنسوي مره ثانيه معاك التقويم فقلت لها خلاص بعد ما انت بردت الاسنان
0: ما صح ما حينفع بردت الاسنان خلاص انت مستحيل
1: حتى النتيجه مو نفس النتيجه اللي انا كنت ابغاها لك
0: صح
1: بس كل سبحان الله يعني واحد بيتعلم وشكل انا هدفي اني اوعي الناس يا جماعه ترى الموضوع صاير الحمد لله اسهل وصاير افضل فيعني اعطوا اسنانكم فرصه انها تكون يعني أجمل لكم أنتوا كمان
0: طيب يعني سؤالي الأخير لك يا دكتورة أو خلينا نقول إيش ممكن تنصحي خلينا كل شخص يعني سواء كان طفل سواء كان صغير سواء كان كبير لأنه في ناس بعد ما يعدي مثلا سن 40 ولا 50 يقول لك خلاص يعني ليش أعالج أسناني أنا كبرت فأنا أباك تقدمي نصيحة حتى للأشخاص اللي لا قدر الله يعني عملوا حوادث واضطروا أنهم هم يركبوا تقويم أو يعملوا جراحة في الوجه وفي الفكين
1: شوفي أنا دائما بقول العمر ليس حاجز وليس مانع لأي علاج تقويم
0: للأسف في بعض الناس يعني ما نقول الكل البعض إنه بمجرد ما يعدي سن 40 أو 50 يقول لك خلاص يعني كل حاجة خلاص وخاصة على فكرة الاهتمام يعني حابة تقدمي نصيحة للناس المدخنة واهتمامها في أسنانها
1: طيب أول شيء الحمد لله يا ريهام النظرية دي تغيرت أنا ممكن الآن مرضاي صاروا ما شاء الله فوق 40 و50 بيجوا بيسووا تقويم
0: والله الحمد لله في الآن في وعي يعني سواء من خلال المنصات الرسمية أو وسائل التواصل الاجتماعي
1: الحمد لله هذه نقطة النقطة الثانية الإنسان المدخن للأسف يعني أقول المدخن هذا بيحرم نفسه من أشياء مرة كثيرة أول شيء هو بيعرض رئته لأن هو بيتعرض لها يعني سموم وبتتجمع في الرئة والله يشفيه ويعافيه ويصرف عنه هذا الأذى

0: بالنسبة للأسنان لو كان زراعة ما يقدروا يزرعون، لأنه هو لما بيدخن بيعرضها لحرارة فيفشل، الزراعة تفشل. لو كان تقويم، التقويم يعني يمكن ما له علاقة مرة مباشرة بال... بس برضو اللثة بتكون ملتهبة، الحركة الأسنان ما هي نفس الحركة المطلوبة، غير التصبغ اللي يصير في الأسنان. فسبحان الله يعني بفضل الله، بفضل الله أنا مرضى يعني إذا كانوا بدأوا معايا فخلال يعني أنا الحمد لله ما قابلت أحد مدخنين في حالة التقويم إلا مرة قليل، وبعضهم ما شاء الله وقفوا لا قوة إلا بالله. فالتدخين مضر سواء من برا ومن جوا، حتى يضر الناس اللي جالسين مع المدخن،
1: حتى اللي ما عندهم مشاكل في أسنانهم بيسبب لهم الجيرة تصبغات،
0: يسبب إجزاء يعني يسبب زي أسير اللت حساسة لأنها بتتعرض لحرارة ومواد كيميائية طول الوقت، عرفتي؟ فأنت تخيلي جلدتك بتتعرض للنيكوتين، نيكوتين هذه كلها مواد يعني زي السموم، فما هتكون سليمة زي اللثة الإنسان اللي ما بي يستخدم التدخين سواء ضيب ولا حتى التدخين العادي. والله يعني من الأشياء اللي تضر الجسم على كل المستويات، فأسأل الله أن يا رب يرفع عنهم يشفيهم وأنهم فعلا ياخذوا مبادرة، لأن هو لو
1: المشكلة الآن يعني في كثير من المراهقين واستعمالهم للفيب واستعمالهم يعني عدم الاهتمام بصراحة لا بشكل الأسنان ولا بشكل اللثة ولا حتى بمظهر الشفايف، يعني هذه مشكلة بصراحة.
0: الشفايف بتصير سبحان الله كده لونها ما هي طبيعية،
1: متغير
0: السوداد والإزرقاق. بس الأولاد يعني والبنات الصغار الآن يعني ما أعرف كيف تم إن هو غسل أفكارهم إنه الفيب أقل من التدخين، الاثنين غلط والاثنين بتضر الجسم. وأسأل الله العظيم أن يشفيهم كلهم ويعافيهم وأن يحمي مجتمعنا السعودي وشبابنا وشاباتنا من هذه الآفة. وإن شاء الله يعني بالعكس يعني مراكز الحكومة فاتحة مراكز كثيرة لمساعدة الشباب، وإحنا كمان كدكاترة بنساعد وبننصح. والله أنا ما أسيب أحد إلا أنصحه.
1: والله أنا أشوف ابتسامة يعني الشخص هي يعني ثلاثة أرباع يعني جمال وجهه بصراحة.
0: تحيي العاد حلوة وبتبتسمي وبتاخذي صدقة.
1: دكتورة يعني خلينا يعني نتكلم عن جزئية جدا بسيطة للناس اللي بتتعرض للحوادث سواء كان الأطفال أو الصغار، يعني الأطفال يعني خلينا نقول حريكين أكثر، بيتعرضوا مثلا لكسور في الأسنان، بيتعرضوا لمثلا تشوهات في الأسنان بسبب الحوادث، أو حتى الكبار اللي عملوا حوادث، هل هذا بيكون يعني التقويم الشفاف مثلا أو التقويم المعدني حل لبعض المشاكل؟
0: أكيد أكيد. أول شيء أنا قلت لك في الأول إنه بعض الحالات أصلاً تكون الأسنان متقدمة وبارزة لقدام، فهذه تدعي إنه لو طاح أي طيحة حطيها على الأسنان وتنكسر. فأنت لازم تكوني من الوقاية إنك تعالج الأسنان ترجعيها. طيب أوكي أنا عالجتها ورجعتها برضو طاح الطفل وانكسر، طبعا أنا ما أهمل الكسر هذا، الكسر ده لازم على طول الدكتور اللي هو المسؤول عن الناحية التجميلية يضبط لك الأسنان ويرتبها. التقويم بإذن الله يقدر نرتب الأسنان بعد الحوادث، لو بعد الشر يعني في ناس مرضجونة مثلا صار له حادث والفك مثلا انكسر وفقد شيء من الأسنان، ممكن يتم تقفيل المسافة أو تسجيلها لزرع فيها، هذه النقطة. النقطة الثانية لو طفل مثلا طاح السن الدائم، المفروض الأم تكون حريصة أن تشوف السن هذا فين طاح، تاخده وتحطه في محلول مثلا زي الحليب أو محلول في دماء محلول ملحي، وعلى طول تروح للدكتور لأنه ممكن يتم زراعته تاني واتخاذ علاج لي يعني.
1: والله شيء جميل جدا إذا كان طب بالنسبة للأطفال اللي بيتولدوا مثلا زي اللي عنده مثلا الشفة الأرنبية وفي نفس الوقت عنده تشوه في الفك، هذا يفضل علاجه على طول من هو يعني مولود ولا لا؟ يعني ممكن نعالج الشفة الأرنبية ولكن الأسنان ننتظر مثلا إلى أن تكتمل الأسنان أو إلى أن مثلا يتم إصلاح التشوه الموجود في الفكين.
0: والله أنا أشكرك على فتح هذه النقطة لأنها مهمة جدا. طبعا أول شيء الله يعطيهم العافية والدين ونشكرهم لأن هم عن جد الجندي المجهول اللي طول الوقت هيكونوا محافظين على إن هم يكملوا العلاج. الطفل ذوي الشفة الأرنبية لازم من الولادة يتم الاهتمام به. طبعا في البداية بيكون في تجميلي للشفايف إذا كان هي فيها الانشقاق أو لسد الحلق عشان نقدر يرضع الطفل. لكن متى يبدأ؟ المفروض ما ينقطع من المتابعة. احنا المفروض نسوي له عملية على تقريبا 7 سنين عشان نساعد ان الاسنان اللي الدائمة تظهر في عظم مظبوط، وكمان على 10 سنين. فطبيب التقويم وطبيب الاطفال مستمرين في الاهتمام بالشفة الأرنبية. متى يبدأ؟ يبدأ معانا من 5 سنين 4 سنين نجهزه عشان يدخل العملية الأولى، وبعد كده حيدخل العملية الثانية على 10 سنين.
1: نعم.
0: فما ينقطع طبيب التقويم وطبيب الأطفال من هذه الحالة. وإن شاء الله أنا عندي حالات برضو استمرينا وخلصنا لهم كامل. طبعا هم يسووا في البداية عمليتين وقد يحتاجوا عملية ثالثة، لكن النتيجة مرة تختلف يا ريهام. يعني اللي الأم والأب الواعيين اللي بيجيبوا أولادهم من بدري، حتى الشكل الخارجي للطفل جدا جدا يكون ممتاز، لكن لو أهملوا وما سووا العمليات التجميلية ولا بدأوا التقويم من بدري، الشكل الخارجي يكون مرة يعني الطفل يكون مرة متضايق بأنه التعديل ما كان في الوقت المناسب، فما طلعت النتيجة المناسبة.
1: صح. الله يعطيك العافية دكتورة أمل محمد أبو شال، استشارية تقويم الأسنان بجامعة الملك عبد العزيز. شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء، أنا بصراحة استفدت، وأتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا وأخذوا بنصايحك، وفعلا يعني إهمال الأسنان ممكن قد يعرض إلى فقدها.
0: جزاك الله خير أستاذة ريهام، أنا مبسوطة صراحة بهذا اللقاء.
1: شكرا لك،
0: إن شاء الله يكون معلومات استفادوا منها المستمعين.
1: شكرا لك يا دكتورة.
0: عفوا يا سيدي، شكرا لك العافية.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد، تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه، واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الموافق للثلاثين من يوليو، تسعى المملكة لدعم حقوق الضحايا وحمايتهم. وامتداداً للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، أعلن عن إقامة أسبوع للتوعية بمكافحة هذه الجرائم خلال المدة من 26 حتى 31 من يوليو 2026.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الموافق للثلاثين من يوليو، تسعى المملكة لدعم حقوق الضحايا وحمايتهم. وامتداداً للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، أعلن عن إقامة أسبوع للتوعية بمكافحة هذه الجرائم خلال المدة من 26 حتى 31 من يوليو 2026.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: جدة اف ام على هواك.
3: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله.
5: صباح عليكم مستمعينا في كل مكان، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج صبح ومساء. أكيد حلقة الخميس إن شاء الله تكون كده حلقة خفيفة وسعيدة عليكم مستمعينا. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا طلال الخطيب.
4: أكيد أصدقائي في حلقة الخميس اليوم مستمرين معكم على مدار هذه الساعتين، نستقبل اتصالاتكم، نستقبل مشاركاتكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم طوال هذه الساعتين. اللي حاب يرسلنا على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 أو بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154.
5: خلينا مستمعين نروح لهذا الفاصل ونرجع ونطرح عليكم سؤال حلقتنا، لا تروحوا بعيد.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: صبح ومساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم في موضوع الإجازة الناجحة يا جماعة. في ليها يعني يمكن كثير من الناس تربط الإجازة بالسفر، بالفعاليات، بأمور كثير، لكن في ناس تشوفها أنه الإجازة الناجحة فعلا اللي فيها راحة نفسية بعيدا عن أي إرهاق، سواء كان سفر سواء كان فعاليات أو أي شيء. حتى هذه الفعاليات أو السفر أحيانا تكون مرهقة للشخص، الترتيب، الضغط، بأشياء كثير.
2: يعني حتى إجازة الأطفال في الفترة هذه يعني هم بيريحوا مثلا من المدرسة وبيدخلوا على سنة جديدة، فتلاقيهم في الغالب حابين إنهم هم ما يعملوا أي حاجة، يعني خلاص خلينا إيش نقضيها كده مرتاحين وخلاص.
1: أكيد. هل فعلا الإجازة الناجحة اللي تكون مليانة فعاليات، ولا اللي تنتهي وإنت النتيجة فيها إنك مرتاح نفسيا؟
2: يعني حتى الموظفين يمكن يعني
1: يبغى يجلس كده في لا شيء،
2: لما ياخذ إجازة خلاص يعني يبغى يفصل عن كل حاجة وما يسوي شيء. بس هل هذا صح؟ هل هذا الشيء طبيعي، ولا المفترض أن الواحد يروح ويعمل أنشطة ويعمل أشياء عشان يعني خلينا نقول يجدد نشاطه؟ يعني احنا ما نبغى بس نكسل ونقعد ونريح وخلاص.
1: يعني في ناس تشوف انه لا، انا اسوي فعاليات كل شيء واروح واسافر لكن بعد ما اخذ وقت ارتاح فيه تماما من ضغط الشغل، من الدراسه، من اشياء ثانيه.
2: تعرف في ناس
1: يعني زي الخميس مثلا، الناس خلصت دواماتها يوم الخميس مثلا، اجازه جمعه وسبت، الخميس هتلاقي الناس كلها نايمه احيانا، يعني بالذات اللي كان شغله يعني مدة طويلة أو مرهق أو شيء، خلاص رجع يأخذ الخميس هذا راحة، الجمعة اللي يبدأ يسوي فعاليات يخرج
2: ممكن يعني، والسبت يرجع
1: أنا كده أنا كده ما أعرف الناس،
2: والسبت يمكن يرجع مرة تانية لنظام الراحة عشان بكرة هيرجع مرة تانية للدوام، فديطلع له بيوم واحد بس. بس يعني ما أشوف إنه ده الشيء صح.
1: أجل أخرج الخميس وأنا مرهق، وأخرج الجمعة وأنا مرهق وما استفدت
2: لا
1: شيء.
2: أنت عادي حترتاح وتنام في الوقت الطبيعي، بس بقية اليوم إيش فكرة الراحة؟ يعني أنا أشوف إنه الواحد يمارس أنشطة، وسيبك من حكاية الويكند لما تكون في إجازة مطولة شوية، أشوف إنه الواحد يعمل أنشطة يحس بقيمة الإجازة أكتر، يحس إنها أطول، لكن لما يقضيها في البيت ترى يحسها قصيرة.
1: أكيد. خلينا نسمع رأيكم أصدقائي، هل الإجازة الناجحة اللي تكون مليانة فعاليات، ولا اللي تنتهي وانت مرتاح نفسيا ويمكن تكون مقضي وقت أكبر مع في البيت بدون ضغوطات الخروج ولا السفر ولا الإرهاق؟ حتى في ناس على اللبس ما يبغى يعني يفضل طول الوقت لابس، وعنده مثلا أشغال يسويها، عنده لازم يظهر بمظهر معين.
2: تعرف حتى الأسرة لما يكون في إجازة، خلينا نقول الأبناء في إجازة والأب أخذ إجازة، فهو يعني رتب إجازته مع إجازة أولاده، تلاقي الأم والأولاد يبغوا يخرجوا يبغوا يسافروا يبغوا يروحوا، وهو مرة لا، يعني في نظام تاني. فهل هو يمشي معاهم وخلاص يضغط على نفسه شوية، ولا هم مساكين يمشي معاه؟
1: أكيد. خلينا نسمع آراءكم أصدقائي على 012-6477-154 و 012-6499-1554.

0: صباح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا اليوم. برأيك هل الإجازة الناجحة هي اللي تكون مليانة فعاليات وسفر وأشياء كثير، ولا اللي تنتهي وانت المهم فيها انك مرتاح نفسيا حتى لو ما كان في سفر أو فعاليات أو أي شيء؟
2: يعني في
1: مجرد
2: ناس
1: الراحة في البيت،
2: في ناس تفضل هذا الشيء وفي ناس تقول لا، يعني أضغط على نفسي واستغل الإجازة. تعرف في ناس حتى لما يسافروا يرجعوا قبل الدوام يمكن حتى بكم ساعة،
1: يقول لك استغل آخر يوم. ليش الإرهاق ده؟ لا فعلا الموضوع مرهق. يعني ليش أنا هداوم وأنا مرهق، خلاص جاي من سفر وتعبان و خلاص أرجع الدوام كأنه يعني الحياة انتهت هنا عند السفر يعني.
2: وتعرف كمان لما يكون الأب والأم هم الاثنين موظفين والأولاد حابين يعملوا ويخرجوا ويسووا، وهم لا، نبغى نريح في البيت، نبغى نجلس.
1: بالضبط. الفكرة كمان مرتبطة بالعمر، ممكن يعني الواحد في سن صغير ممكن يكون يعني لا يبغى يسافر ويسوي فعاليات كثير، ولكن كل ما كبر شوي يبغى يجلس في البيت.
2: الأولاد هم اللي مساكين في الموضوع ده.
1: طيب خلينا ناخذ اتصال. ألو مرحبا، معنا مشاعر، حياك الله. صباح الخير.
3: ألو ألو،
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير، صباح الخميس،
1: صباح
3: مرحبا، صباح الهدوء والجمال والروقان.
1: أهلا وسهلا يا مشاعر، شو أخبارك؟
3: موضوع اليوم أنا تمام، موضوع اليوم حسسني أنه أنا على البحر، ما أعرف ليش، عشان جبت طار السفر طار الإجازة.
2: يلا حلو، كثير متناسب مع الخميس يعني.
3: جدا جدا، يعني أنا هذا الشخص اللي اختار الموضوع بصراحة، مرة رهيب. شكرا. خلاص عرفنا من اللي اختار الموضوع. طيب والله الإجازة الناجحة الشخص اللي يحددها حسب احتياجه هو، حسب هو إيش الشيء اللي شايفه، يعني إيش ليش أنا أصلاً طلبت الإجازة هذه، أو زي خلنا نتكلم مثلاً عن إجازة الصيف هذه اللي الأغلب فيها إجازة معلمين معلمات طلبة وطالبات وكذا، وفي أغلب الأهالي بعض الآباء والأمهات بياخذ إجازة في الصيف. الصيف فترة مناسبة بصراحة لكل شيء، يعني في سفر حلو، السفر فيه حلو، في فعاليات كثير حلوة، في مناسبات اجتماعية الواحد ممكن برضو، هذه من الأشياء ترى الواحد يأخذ إجازة عشانها، يعني في الأيام العادية الواحد ما يقدر يحضر مناسبات، بس

0: الإجازة هذه الصيف فيها مناسبات كثير اجتماعية، الواحد يحضر فيها المناسبات، يوجب الناس يعني يقوم بدوره تجاه مجتمعك تجاه أسرته. برضو فيها فعاليات تكثر فيها طلعات، تكثر فيها السهرات، طلعات الشاليه وما إلى ذلك. هي الفعاليات تجي لحالها يعني، في إجازة الصيف بالذات اترك الإجازات الباقية، بس إجازة الصيف هي الفعاليات تجي لحالها.
1: طيب الصيف الجو يعني مشاعل ما بيأثر على الجو العام للإجازة كده يخليها شوية يمكن أشياءها محدودة؟
0: أبداً أبداً. أنا استغربت صراحة، أنا كنت في جدة قبل فترة، استغربت صراحة جوكم والله حلو رهيب يعني ما توقعت زي كذا، واستغربت الزحمة اللي صايرة كأنه الناس في الجنوب ما كانوا في جدة، يعني أول مرة أشوف جدة في الوقت هذا من السنة بالازدحام هذا. هذا دليل إنه ترى الجو سبحان الله، ما أعرف هي السنة هذه الجو مناسب ما أعرف ليش. وعلى يعني نفس الشيء ترى الشرقية ونفس الأماكن الحارة، يعني إحنا ما نقول الجو مثلا يأثر، وحتى لو كان في وهذا طبيعي حتى بالأماكن الباردة والمصايف وكذا الوقت ما يكون معتدل طول الوقت، ما يكون مساعد الناس إنهم يطلعون برا البيت طول الوقت. لكن أنا أقول في إجازة الصيف الفعاليات تجي لحالها، في مناسبات.
2: إيش مفهوم الإجازة الناجحة عندك مشاعل؟
0: إنه جميع ما سبق يتخللها كل اللي فات بس باعتدال بتوازن. السر إنه تكون إجازة ناجحة التقسيم الصح. يعني أستفيد منها لو أنا مثلا شخص أحب أسافر، ممكن أخذ وقت أسافر فيه وانبسط فيها، وقت مثلا للراحة، أنا إنسان مثلا طول الوقت ما أنام كويس وكذا، فأخذ وقت لراحتي أنا، أحضر فيها مناسبات يعني أدي فيها واجبي الاجتماعي، هذه برضو حلوة. أسوي فعاليات الأسرة يعني يكون عندي طلعة طلعتين ثلاث مثلا خلال إجازة كلها شهر أو شهر ونص، برضو ممكن أستفيد منها. يعني مو معقول أن الإجازة تروح كذا كلها نوم، برضو الواحد لما يكون فيه برضو وقت فاضي ما في مانع انه يتعلم لغه، يتعلم شيء مفيد حتى لو اونلاين حتى لو بالجوال. طيب المهم انه
1: مشاعل لو كان رب الاسره من النوع اللي يبغى يسترخي ويبغى يرتاح ويروق في البيت، والبقيه لا حابين انهم هم يخرجوا يسافروا يروحوا ويجوا، كيف ممكن يصير؟
0: خلوه يروق في حاله،
1: يسيبوه يروحوا هم صعبه.
0: لا والله والله العظيم عندنا تصير يعني احيانا فعلا الاب، وانا اقول لك في يعني اسر عندنا الام تكون مو من النوع اللي يحب يسافر، ما تحب الطلعات كثير، بس ضروري يكون في واحد منهم. يعني انا مثلا الاب والام مو حابين يطلعون، مو جوهم، مو حابين يسافرون، ما خلي العيال والله يتور لحالهم والبنات تسافر لحالهم.
1: في ناس يا تكونوا معايا يا ما ينفع الكلام. احنا مع بعض على طول.
0: لا هذا ديكتاتور هذا، اللي والله انا يا اسافر معاكم وانا ما احب يجلسوا معايا، واذا سافرت لا، هذا ديكتاتورية هذه بصراحة، وخاصة للناس اللي إجازاتهم الطويلة تكون فترة الصيف، المفروض الواحد يكون على راحته، خاصة لما تكون الأسرة مثلا مقسومة قسمين، قسم مثلا الأم تأخذهم فترة يسافرون وكذا يغيرون جو، يسوون فعاليات، الشيء اللي هم حابينه، الفترة والإجازة الثانية تكون مع الأب مثلا، الأب يستمتع بوقته مثلا مع أصحابه، والأم في هذا الوقت تكون مع الأبناء، الأم نفس الوقت تكون مثلا خارجة مع أهلها أو مسافرة مع أهلها والأب يكون معاهم، فهو التوازن دائما وتبادل أدوار في البيت. دائما السعادة تطلع من الإنسان نفسه، الإنسان لما يكون يبغى يكون سعيد يصنع السعادة.
2: جميل
0: نفسه.
2: يا مشاعل يعطيك العافية.
1: شكرا يا مشاعل مشاركة الجميلة، يعطيك العافية.
0: شكرا على الموضوع الجميل، خميسكم سعيد. تحية طلال كابتن الخميس،
2: تحية لك. طيب معنا كمان اتصال من باسم، حياك الله صباح الخير.
3: الله يحييك وصباح عسير أجمل إن شاء الله لك يا مصطفى ولعلاء والمخرج طلال.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
3: أنا أشوف الإجازة تكون ناجحة إذا اكتسب واكتشف نفسه خبرات. يعني كل ما كان واحد اكتشف نفسه أكثر، طبعا مو بس قصدي على نفسه هو، حتى إذا كان مثلا عنده عياله إنه يكتشف عياله ومواهبهم ويحاول يستغلها، ترى هذا أحسن شيء.
1: يستغلها يعني بحاجات تعليمية أكثر؟
3: لا مو شرط، ممكن موهبته إنه الولد يلعب كرة يحاول يطوره، ممكن موهبته إنه يرسم، يعني مو شرط شو اسمه يعني يتعلم ويدرس. المواهب مو دراسة، الدراسة تيجي بعدين لما يبغى يوصل لدرجة
1: لا ما أقصد تعليمية يعني مناهج دراسية، أقصد

0: يعني
1: يعني
0: قصدك
1: انه
0: ان احنا نستغل الاجازه في اكتشاف المواهب، هذا مفهوم الاجازه الناجحه عندك.
1: الناجحه ليه؟ لانه جميل. الولد والاب والام اخذوا شيء، حتى الاب والام ترى يعني زي حالاتنا احنا كبار ما كان حد يكتشفنا.
0: جميل.
1: يا انك تكتشف نفسك يا تبقى على روتين معين، وظيفه بيت وبيت وظيفه بس.
0: جميل، شكرا لك يا باسم.
2: شكرا يا باسم، شكرا لمشاركتك.
1: مع السلامه.
2: مع السلامه.
0: طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-647-1514 و012-649-5154.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح مساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وخلينا نرجع لمشاركاتكم واتصالاتكم من جديد. ومعانا مشاركة من عبدالعزيز. يا هلا ومرحبا. أهلا عبدالعزيز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟
1: الحمد لله تمام. أنت كيف حالك؟
2: الله يديكم العافية إن شاء الله.
3: الله يعافيك. تفضل يا بريان.
2: وش هو الموضوع؟ الله نسيت.
3: نتكلم عن

0: للإجازة، إيش مفهوم الإجازة الناجحة بالنسبة لك؟ هل الإجازة اللي تكون مليانة فعاليات أو فيها سفريات، ولا الإجازة اللي فيها راحة نفسية وفيها ممكن تكون راحة في البيت أكثر من الفعاليات والسفر وغيرها من الأشياء؟
1: والله شوف، الإجازة الأخيرة اللي أنت تكلمت عنها هي هذه الإجازة التمام اللي فيها إذا ما في سفر ولا أي حاجة، أنا أحب إن أجلس في البيت، وبعدين يعني في نهاية الأسبوع ولا زي كده أطلع على عند الأهل عند أخواتي، أروح كل يوم أجلس عند واحدة كده، يعني تحس صلة القرابة، تحس زي كده. وأحيانا حتى لو رحت عند أخواتي هناك في عندنا استراحة يطلعوا فيها، بس هذه الأيام تعرف الجو حار، أنا بتكلم لو كان الجو شوية يعني بارد، ولكن أغلب الأيام أنا بقول لك الآن اللي حاصل إنه أغلب الإجازات، وحتى لو طلعت مكة أطلع أنا وأخواتي نروح أي مول من مولات مكة، نقعد العيال أولادهم يلعبوا قدامنا، احنا نخش الكافيه نقعد، اللي يطلب كيك اللي يطلب قهوه اللي زي، وطبعا على حسابهم ما في مشكله.
0: لا، غير حسابهم يا أبو ريان، نتكلم على فكرة كمان الراحة، يمكن
1: ايوه
0: أكثر
1: طبعا
0: من أكثر من الفعاليات. أحيانا
1: ايوه
0: الخرجات الكثير أو السفريات الكثيرة تكون مرهقة،
1: طبعا
0: الواحد يرجع للدوام كأنه كان يعني في
1: صح.
0: مسؤوليات كبيرة.
1: بس شوف انا اقول لك حاجه، انا كنت يعني ايام الدراسه وزي كده احب انا احسب الاجازه شهر يصير من الطياره للبيت من البيت للمدرسه، لانه طبعا الاسبوع الاول اسبوع تحضيري،
2: يعني تستغل الاجازه كلها من اول لحظه لاخر لحظه.
1: هي لا بس لا انا اخذ الشهر اللي احنا كانت عندنا الاجازات حوالي 3 اشهر، انا اخذ الشهر الاخير اسافر، والشهرين الأولى لا جالس هنا في البلد. ليه؟ لأنه ما أحب لو جيت أنا من السفر ولسه فاضل شهر ولا 10 أيام، شوية صعب، لكن زي ما قلت لك من الطيارة للبيت من البيت على طول على المدرسة، أروح أحضر الاسم وأرجع. ولكن زي ما قلت لك يعني هذه الأيام الإجازة لما بتكون مع الأهل أحلى. ليه؟ لأنه الجو حار الآن، لو أبغى أطلع يعني بنطلع البحر ولا نبغى نروح، ما في غير واحد محل اللي هو الجنوب، يعني الواحد يطلع على الطائف، يطلع على الهدى، بعد الهدى يروح على الباحة، من الباحة يطلع على أبها. هذه الأجواء هناك أجواء باردة وحلوة، وكل ما كانت اللمة جميلة مع الأهل والهد، يعني حاجة صراحة روعة. وأنا أقول هذه الأيام بقول أنا بطلع عند أخواتي وبنروح المولات يعني نتمشى، وحتى عيالهم يجوا معانا. ومنها أول شيء صلة الرحم، يعني أنا عندي 3 أخوات، أطلع كل يوم، يعني قصدي لما أطلع 3 أيام كل يوم أروح عند واحدة من أخواتي أجلس معاهم، ولأنه كان قبلي أخوي الله يرحمه كان بيعمل هذا الطريق، أنا الآن حذوت حذوه، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع.
2: ما شاء الله
1: فهذه
2: جميل.
1: الأشياء أيوة، يعني الإجازة كل واحد يقدر يرتبها على حسب مزاجه وعلى حسب قدرته المالية.
2: جميل جميل كلامك جميل عبد العزيز،
1: الله يديكم العافية وجزاكم الله كل خير.
2: شكرا شكرا لاتصالك،
1: مع السلامة. الله يسلمك.
0: طيب معنا فؤاد، صباح الخير.
3: هلا والله مصطفى،
0: يسعد صباحك، اهلا وسهلا.
3: صباح النور، صباح الصبح عليك وعلى الاء. انا سمعت عبد العزيز يتكلم، راح تسوي لي كوبايه شاي وجيت على طول.
0: حياكم الله، اهلا وسهلا.
3: والله العظيم
0: بالعافيه عليك،
3: الله تسبح على طلال الحبيب حبيب قلبي.
0: يصبح
3: طبعا
0: عليك.
3: شوف والله الاجازه ما هو لازم انك يعني الويكند تسافر، ممكن تقعد في البيت تحس تخلق جو رومانسي انت والمدام. يعني مثلا انا زين اقعد والله اغني شعر او يم المدام، او مثلا اذا حبينا ناخذ لنا منتجع نروح نقعد، يعني مو شيء مبسط، مو بلازم والله يعني مبالغ كبيره ولا اسافر عشان انبسط. اللي بينبسط اللي ينبسط ان شاء الله قاعد في غرفه النوم، والله العظيم بينبسط والله.
2: صحيح.
3: هو يرتب نفسه، يعني يخلق له مزاج حلو.
0: يعني الإجازة الناجحة بالنسبه له انه يكون مزاجك حلو في كل الاوقات،
3: يعني
0: سواء بفعاليات ولا غيرها.
3: شاي قاعد على بيارة شاي شهر وطني من تابعيني في سنابي يعني مثلا ولا. الحمد لله أموري طيبة وإن شاء الله الليل الويكند نروح طول العمر مع الشباب كل ليلة خميس وليلة سبت نروح نقعد وياهم ضحك وسؤال مصطفى
0: نتفضل
3: والله بس بصبح على المدام والله
0: نصبح على أصبح على المدام
3: صوتي حلو صوتي حلو صوتي واضح يعني
0: واضح
3: بيتين بس يلا
0: طيب بشكل سريع فؤاد تفضل
3: يلا يقول طبعا أصبح على فاطمة الله يعطيه العافية يقول صباح عطني طلال بسدلات ثلاث يقول صباح الخير وبس ما تشرق من الصبح جنحان الوله والطيب يا عمري والسواني في وجودك غير صباح الخير ولا اللي أمس مضى فيني تقول سنين صباح الخير وأشوف الشمس في عيونك تجي شمسين ولا أدري أي شمس الشمس هي اللي تزعج عيونك أو إنها عيونك الحلوة
0: صح لسانك شكرا لك يا فؤاد أهلا وسهلا
3: هلا والله حياك
2: مع السلامة.
0: طيب خلينا نروح لفاصل أصدقائي مكملين المشوار معكم اللي حاب يشاركنا على 012-6477-154 و012-6499-5154

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن دور الأسرة في صنع صورة صحيحة للأبناء عن أنفسهم. خلينا نقول في السنوات الأخيرة الاهتمام بالمظهر ما صار مقتصر على المناسبات أو الرغبة في الظهور بشكل جيد، ولكن أصبح جزء من الحياة اليومية. الكاميرات عالية الدقة، الفلاتر، مقاطع الفيديو القصيرة، وسائل التواصل الاجتماعي خلت كثير من الناس يوقفوا أمام المرآة لساعات أو يلتقطوا عشرات الصور بحث عن الزاوية المثالية. لكن متى يتحول هذا الاهتمام الطبيعي إلى مشكلة نفسية؟
2: أكيد علم النفس بيميز بين الاهتمام الصحي بالمظهر وبين اضطراب تشوه صورة الجسم، وهذا الاضطراب بيخلي الشخص منشغل بعيب بيشوفه كبير بيشوفه واضح، لكن ممكن يكون هذا العيب غير موجود أساسا أو بسيط جدا، بحيث أنه حتى اللي حوله ما بيلاحظوه بشكل كبير.
1: يعني المصاب بهذا الاضطراب ممكن يقضي ساعات في تفحص وجهه أو جسمه، أو يقارن نفسه بالآخرين، أو يبالغ في استخدام مثلا مستحضرات التجميل أو عمليات التجميل من غير ما يشعر بالرضا. والمشكلة ما هي في شكله الحقيقي، ولكن في الطريقة اللي بيدرك بيها هذا الشكل.
2: أكيد، لكن السؤال المهم كيف بتتشكل هذه النظرة في الأساس؟ يعني الأسرة هي المرآة الأولى. قبل ما بيشوف الطفل نفسه في المرآة ممكن يشوف نفسه في عيون والديه، فطريقة حديث الأسرة عن المظهر ممكن تترك أثر طويل للأمد. لما يكبر الطفل هو يسمع عبارات زي لو مثلا أنفك كان أصغر، لو أختك أو أخوك أجمل، لازم تنقص وزنك عشان الناس يحبوك، الحديث عن الطول مثلا أنت طويل أنت قصير، هذه الأشياء بتأثر بشكل بي، فبيتعلم تدريجي أنه قيمته مرتبطة بمظهره مو بشخصيته أو أخلاقه أو إنجازاته.
1: أكيد. في المقابل الأسرة اللي بتمدح مثلا الجهد والخلق والذكاء والرحمة إلى جانب الاهتمام بالمظهر باعتدال تبني عند الأبناء صورة ذاتية أكثر استقرارا. لكن هل الأسرة نفسها هي اللي ممكن تنقل هذا القلق للأبناء؟ أحيانا إيوة، الطفل اللي بيشوف والدته مثلا تنتقد نفسها يوميا أمام المرآة، أو والد يعلق باستمرار مثلا على وزن الآخرين ولا على أشكالهم، ممكن يكتسب هذه الفكرة نفسها من غير ما يشعر. يعني الأبحاث في علم النفس بتشير إلى أنه الأطفال اللي ما يتعلموا من النصائح فقط أو ما يتعلموا من النصائح فقط، ولكن من السلوك اللي بيشوفوه بشكل يومي، إذا كانت الأسرة بتعيش هوس بالمظهر من الطبيعي أن ينتقل هذا الهوس إلى الأبناء.
2: أكيد، وسائل التواصل كمان زادت هذه المشكلة بشكل كبير. يعني في الماضي كان الإنسان يقارن نفسه بعدد محدود من الأشخاص، أما اليوم فهو بيقارن نفسه بآلاف الصور المعدلة بالفلاتر، بالإضاءة، ببرامج التعديل. هنا بتظهر مفارقة مهمة جدا، فحتى الأشخاص اللي ننظر لهم بإعجاب ممكن ما بيشبهوا صورتهم في الواقع بشكل كبير، وهذا اللي حاصل فعلا. يعني عشان كده صار بعض الأشخاص بيطلبوا من أطباء التجميل إنهم يخلوا وجوههم تشبه صورة معدلة، وهي ظاهرة معروفة في الدراسات الحديثة، يعني بتسعى للوصول إلى نسخة رقمية غير حقيقية من الذات.
1: أكيد. طيب، في كثير ممكن يلجأوا لعمليات التجميل لك، لكن هل هذه العمليات هي الحل؟ مو دائما. إذا كان الانزعاج ناتج عن مشكلة واضحة ومؤثرة بشكل فعلي، ممكن بعض الإجراءات الطبية تساعد في تحسين الثقة بالنفس. لكن إذا كان السبب هو اضطراب تشوه صورة الجسم، العمليات غالبا ما حتحل المشكلة، لأنه العقل حينتقل بعد فترة للتركيز على عيب آخر. وعشان كده بيوصي المختصون بتقييم الحالة النفسية قبل إجراء أي عمليات تجميلية، خصوصا لما يكون عدم الرضا مستمر رغم النتائج الجيدة.
2: طيب، كيف ممكن للأسرة تحمي أبنائها من هذا الموضوع؟ أول شيء تجنب السخرية أو التعليق المستمر على الشكل أو الوزن. لا تقارن الأبناء بأخوتهم أو بأقاربهم. مدح الصفات الشخصية والإنجازات أكثر من الملامح الخارجية. كمان تعليم الأبناء أنه الصور على مواقع التواصل ما بتمثل الواقع دائما، ومراقبة أي انشغال مبالغ فيه بالمظهر أو المرآة أو طلبات التجميل، خصوصا في مرحلة المراهقة وطلب المساعدة من مختصي علم النفس إذا بدأ هذا الانشغال يؤثر في الدراسة أو العلاقات الاجتماعية أو جودة الحياة.
1: يعني خلينا نقول مستمعينا في النهاية الاهتمام بالمظهر أمر طبيعي، لكن يعني هو غالبا بيدل على العناية بالنفس، لكن لما يصير التفكير في كل عيب صغير بيسيطر على اليوم ويأثر على الثقة بالنفس والعلاقات بيتحول إلى مصدر دائم للقلق. ما عدلت المشكلة تكون في الوجه أو الجسم، ولكن في الصورة الذهنية اللي بيحملها الإنسان عن نفسه. من هنا بيأتي دور الأسرة الحقيقي. يعني خلينا نقول تستطيع هذه الأسرة أنها تمنح أبنائهم شيء أهم بكثير من كل هذه الأمور، واللي هي شعور بأن قيمتهم الإنسانية أكبر من أي عيب شكلي، أو أن احترام الذات ما يقاس بملامح الوجه أو الجسم، ولكن بشيء اللي بيحمله الإنسان من أخلاق وثقة وقدرة على العطاء.
2: أكيد هذا كان موضوعنا أصدقائي عن كيف نصنع صورة جميلة لأبنائنا عن أنفسهم.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.

ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. رحب بكم من جديد. فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلتي علاء محمد وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج عبد اللطيف عمبر. طيب موضوعنا اليوم أصدقائي عن الإجازة الناجحة ومفهوم الإجازة الناجحة. برأيك هل الإجازة الناجحة اللي تكون مليانة فعاليات، ولا اللي تنتهي وانت مرتاح نفسيا؟ يعني في ناس الإجازة بالنسبة لهم لازم يكون فيها فعاليات كثير، سفريات، خاصة الإجازات الطويلة يعني. وفي ناس لا، تشوف إنه الإجازة هذه وقت للراحة، الجلوس في البيت لوقت أطول، ما يمنع طبعا للخروج، لكن بيشوف إنه الإجازة للوقت الواحد يرتاح فيه في البيت، ما يكون عنده إرهاق حتى حق الخروج في بعض الأحيان. أحيانا السفريات والفعاليات تجهيزها يكون مرهق، فبالتالي في ناس تشوف لا، لأنه الراحة في البيت أهم. وفي ناس بالعكس الإجازة بالنسبة لهم لازم يستغلها من أول يوم إلى آخر يوم، يعني ترجع من السفر قبل الدوام بكم ساعة، يعني هذه بالنسبة لهم شيء يعني كبير جدا، لازم يستغلوا الإجازة في كل الأوقات. خلينا نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على أرقام التواصل 012-647-7154 و012-649-5154. برأيك هل الإجازة الناجحة اللي تكون مليانة فعاليات، ولا اللي تنتهي وانت مرتاح نفسيا؟ نروح الفاصل ومكملين المشوار.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: مكملين معكم المشوار مستمعينا، اليوم نتكلم عن الإجازة الناجحة في رأيكم. هل هي الإجازة اللي تكون مليانة بالفعاليات ولا اللي تنتهي وانت مرتاح نفسيا؟
3: أكيد. خلينا ناخذ أم جنى معنا. حياك الله، صباح مساء الخير.
4: أشتغل في نفس الوقت.
3: مساء الخير يا أم جنى.
4: أيوه أهلا.
3: أهلا وسهلا، حياك الله، أنت على الهواء معنا.
4: أيوه
3: أهلا وسهلا.
4: قلت حابة أشارك معكم في الموضوع.
3: تفضلي.
4: أنا بالنسبة لي لأن هذه السنة اللي راحت أشتغل وأدرس في نفس الوقت،
2: ما شاء الله،
4: فحاسة إنه الإجازة ما أبغى أسافر، أبغى أسترخي في البيت. أشياء نقصتني طول السنة ما قدرت أكملها قاعدة أكملها، يعني في حالة استرخاء مفضي دماغي وأشوف النواقص اللي في البيت طيب. يعني شايف السنابات كلها فيها سفريات وحاجات حلوة وكذا، أتحمس بس أفتكر هجولة المطار وأرجع أقول
2: طيب أم جنى، يعني لما يكون في أولاد وهم حابين انهم هم كمان يعيشوا جو الاجازه، وانت يكون عندك وضع يمكن تحس انه لا تبي ترتاحي اكثر، مين اللي تبدي؟ يعني يمكن هم كمان لهم حد شويه.
4: اوازن انا كمان لي حقوق عشان اقدر كمان اعطيهم، يعني ممكن ايام كذا وايام لا مانع. مثلا المولات فيها مكيفه تعتبر، يوم اذا حابين حتى خارج يعني على الجو الطبيعي، يعني حتى لو كان الجو حار أو شيء زي كده برضو لا مانع. ممكن لفة للجنوب لا بأس، يعني بس إنه ما يكون يعني فيها سفر خارج، يعني السنة هذه أنا بتكلم.
3: أحياناً الشخص يوصل فعلاً من جنب، يعني أحياناً الشخص يوصل فعلاً لمرحلة ما يقدر حتى التمشي أو الخروج يكون مرهق بالنسبة له، يبغى يرتاح، يبغى يفضي كده راسه كم يوم عشان يقدر حتى يخرج، يقدر ينبسط في الخارج.
4: بالضبط، هذا هو. وبرضك زيارات الأهالي تعتبر زي ما ذكر أحد الأخوة، زيارات الأهل وصلة الرحم الأشياء اللي كانت يعني منشغلين عنها لا بأس برضو.
2: حلو جميل، شكرا أم جنى لاتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية. مع السلامة.
3: معنا محمد، حياك الله مساء الخير.
5: مساء صباح الخير، شلونك؟
3: أم يسعد كل أوقاتك، أهلا وسهلا.
5: كيف حالكم؟ الأخ مصطفى
3: حياك الله،
2: أهلا وسهلا.
5: والأخت علاء كيفكم؟
2: الحمد لله تمام.
5: أول شيء مسي عليكم ومسي على الأصدقاء والصديقات كلهم الأحباء والحبيبات. بالنسبة للموضوع أقول أرى من رأي وجهة نظر أنها تقسم الأجازة، يعني يرتاح الواحد في أولها ثم يأخذ شيء من الراحة، ثم يسوي فعاليات، اللي يبغى يسافر اللي يبغى يعني يتقسم، يعني ما يخليها نوم كلها، يعني
2: جميل،
5: يعني يستغلها يستفيد منها، ويصح أنه يرتاح من أول شوي ثم يستفيد يعني النشاط اللي يعجبه، يعني
2: يخلي النشاطات هذه في آخر الإجازة ولا في نص الإجازة؟
5: لا لا، نصها يعني في المنتصف.
2: جميل،
5: شفتي يعني أنه يستفيد منها، يعني ما يخليها كلها نوم ولا يخليها يعني.
2: طيب وإذا كان وإذا كان في أولاد كيف يكون الترتيب معاهم؟ هل هذا تشوف الترتيب مناسب كمان؟
5: لا أيوة أيوة،
2: يجمع بين راحة الأهل
5: أيوة
2: والأبناء،
5: يتشاورون فيها، لازم يتشاورون قبل الأجازة كذا، وش يسوي وش هيا ابنائي وسن زي كذا يعني.
2: حلو
5: هذا التشاور كويس يعني.
2: جميل يعطيك العافية محمد.
5: وتحيات الأصدقاء كلهم والأخ أمونها من عبد الله سلم عليها طبعا.
3: تحياتي لك أكيد نوجه لها تحية. شكرا لك محمد.
5: يلا يوم سعيد بحاجة.
2: مع السلامة.
3: طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي يمكن لين المشوار معكم على أرقام التواصل على 012-6477-154 و012-6499-5154. عبد اللطيف يقول أننا نأخذ كمان اتصال. يلا معنا محمد حياك الله.
6: صباح الخير أستاذ مصطفى.
3: أهلا وسهلا حياك الله.
6: مساء الخير مساء الخير مساء الورد عليكم جميعا.
3: يسعد مساك.
6: كيف حالكم طيبين؟ لي زمان عنكم ما سمعت أصواتكم الحلوة إلا عن طريق الأثير.
3: نورتنا أهلا وسهلا.
6: والله صراحة أنا فرحان مبسوط أني سمعت صوتكم على الهواء مباشرة.
2: وإحنا كمان يا محمد قل لنا رأيك.
6: كيف حالك؟ كل عالم مبدعين متعلقين دائما.
2: تسلم.
6: وبالنسبة للموضوع أنا سواء استمتاع أو سواء يعني زي ما تقول إيش يعني سواء أسوي فعاليات أنا كلها أسوي فعاليات واستمتع صراحة. أسوي فعاليات من هنا للأخوة لأختي ومنها استمتع معاهم واستمتع بالإجازة.
2: ما شاء الله جميل.
6: يعني دحين قبل بعد يومين إن شاء الله بسوي حفلة لعيال أختي عشان نجحوا ناجحين.
2: ما شاء الله جميل.
6: أيوة إن شاء الله والأمور طيبة الحمد لله. الله دائما كذا إن شاء الله ودائما نكون مبسوطين وسعيدين دائما كل أفراد الشعب.
2: يا رب يا رب. شكرا يا محمد لمشاركتك.
6: السلام عليكم. مع السلامة. تحياتي للأستاذ محمود.
3: تحياتي لك. أهلا
6: وسهلا في العمل.
3: أهلا وسهلا. تحياتي لك و
6: محمود الزهراني الله يسعده.
3: أهلا وسهلا.
2: شكرا يا محمد.
6: السلام عليكم.
2: مع السلامة.
3: طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي مكملين المشوار معكم لا تروحوا بعيد.
7: على هواك.
8: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
9: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
10: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الموافق للثلاثين من يوليو تسعى المملكة لدعم حقوق الضحايا وحمايتهم، وامتداداً للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال أعلن عن إقامة أسبوع للتوعية بمكافحة هذه الجرائم خلال المدة من 26 حتى 31 من يوليو 2026.
9: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
7: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
3: الاتجار بالأشخاص هو استغلالهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد بالقوة. وفي ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الاتجار بالأشخاص، أنشئت لجنة وطنية معنية بهذا الأمر.
2: معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام.

0: نقاش أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: جدة FM على هواك.
4: صبح ومساء على جدة FM.
5: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا لليوم عن الإجازة ومفهوم الإجازة الناجحة. هل الإجازة الناجحة اللي فيها فعاليات كثير ولا اللي فيها راحة نفسية أكثر؟ خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي أكثر. ليش ما تقاس جودة الإجازة بعدد الفعاليات؟ تؤكد دراسات في علم النفس أنه الهدف الأساسي من الإجازة مو مجرد الابتعاد عن العمل أو الدراسة، لكن استعادة التوازن النفسي والجسدي. عشان كده نجاح الإجازة يقاس بما يشعر به الإنسان بعدها، مو بعدد الرحلات أو الصور أو الأماكن اللي زارها.
6: أكيد بتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص اللي يعودوا من الإجازة وهم يشعروا بالهدوء والرضا تكون عندهم مستويات أقل من هرمون التوتر الكورتيزول، وهو ما ينعكس على جودة النوم وتحسن المزاج وزيادة القدرة على التركيز والإنتاجية عند العودة إلى الحياة اليومية.
5: في المقابل كمان ممكن تتحول الإجازة أحيانا إلى مصدر ضغط جديد لما تكون يعني مليئة بالمواعيد بالالتزامات والتنقل المستمر، فمحاولة استغلال كل ساعة في نشاط مختلف ممكن تخلي الشخص يحتاج إلى إجازة ثانية عشان يرتاح من الإجازة نفسها، وهي ظاهرة بيناقشها علماء النفس تحت مفهوم إجهاد الإجازة.
6: كمان الراحة النفسية ما تعني الكسل أو عدم القيام بأي نشاط، ولكن تعني تحقيق توازن بين الحركة والاسترخاء. الإجازة الصحية ممكن تشمل سفر وخروج وأنشطة ترفيهية، لكن مع وجود وقت كافي للنوم والهدوء والجلوس مع العائلة أو حتى الاستمتاع بلحظات صامتة بعيد عن الضغوط.
5: كمان تشير الدراسات أيضا إلى جودة التجارب أهم من كثرتها. الدماغ ما بيذكر عدد الأنشطة بقدر ما يتذكر المشاعر المرتبطة بها، عشان كذا ممكن تبقى يعني جلسة عائلية دافئة أو جلسة جميلة على البحر في الذاكرة لسنوات، لكن تنسى عشرات الفعاليات اللي تمت بسرعة من غير استمتاع حقيقي.
6: كمان من الجوانب المهمة أنه الإنسان يختلف عن غيره في طريقة استعادة طاقته، في من يشعر بالسعادة من خلال السفر والمغامرات والأنشطة الكثيرة، وآخرون ممكن يلاقوا راحتهم في البقاء في المنزل أو القراءة أو ممارسة هواية أو زيارة مكان هادئ. عشان كده ما في إجازة مثالية للجميع، ولكن الإجازة لازم تكون تناسب احتياجات هذا الشخص.
5: أكيد كمان الابتعاد المؤقت عن الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي خلال الإجازة يعني ليه فوائد كثير مثبتة، يقلل المقارنات الاجتماعية، بيمنح الدماغ فرصة للتركيز على التجربة الحقيقية بدل الانشغال بتصويرها أو نشرها، واللي بيزيد من الشعور بالرضا والاستمتاع.
6: حلو. كمان المختصين بيشوفوا أنه من الأخطاء الشائعة محاولة العودة من الإجازة بإنجازات كثيرة وزيارة أكبر عدد ممكن من الأماكن، لأنه الإجازة ما هي سباق ولكن فرصة لإعادة شحن الطاقة النفسية والجسدية، وهذا بينعكس كمان لاحقا على العلاقات الأسرية والأداء في العمل والصحة العامة.
5: أكيد. وكمان بعض الدراسات اللي يعني أشارت لموضوع مهم جدا صراحة عجبني، أنه تقول أنه مجرد وجود وقت بيشعر فيه الإنسان بأنه بيمتلك السيطرة على يومه من غير ضغوط أو التزامات، بيرفع عنده مستوى الرضا عن الإجازة أكثر من كثرة البرامج والأنشطة نفسها. الإحساس بالحرية يعني من أهم أسباب الراحة النفسية، وأنا أتفق مع هذا الكلام جدا.
6: أنا كمان بصراحة جدا جدا الواحد لما يشعر إنه هو حر، يتعرف يعني حكاية إنه الواحد ينام وقت ما يبغى ويصحى وقت ما يبغى أو يسوي الشيء اللي يبغاه في الوقت اللي هو يناسبه، هذه الحالة تدي الإجازة يعني أهميتها إنه فعلا الواحد يكون مرتاح. خلينا نقول عموما الإجازة الناجحة مو هي اللي نرجع فيها بصور كثير وأماكن كثير زرناها، ولكن هي اللي نرجع بعدها وإحنا أهدى وأنشط وعندنا نفس إننا إحنا نبدأ بهذه المرحلة الجديدة اللي هي العودة للدراسة أو العودة للعمل، وإحنا كذا نشيطين. أجمل إجازة أكيد مو هي اللي نتعب نفسنا فيها بكثرة الفعاليات، ولكن اللي نرجع فيها وإحنا حاسين بالراحة، وهذه نقطة مهمة لأنه في ناس من جد إلى آخر دقيقة ما شاء الله
5: إيه يرجع قبل الدوام بساعات يعني،
6: ويحس إنهم هم يبغى لهم إجازة تانية عشان يرتاح من الإجازة.
5: بالضبط. تعرف على أنا في السفر يعني يمكن الأشخاص اللي سافروا معايا أو سافروا معايا قبل كده يعرفوا إنه أنا ما أحب أخطط. يعني أنا أخطط للسفرة الأشياء الأساسية، الفندق مثلا، السيارة، الأشياء هذه، لكن أنا أخطط أني هصحى الساعة كذا، أروح الساعة 5 مثلا المطعم الفلاني، الساعة 7 حاجزين في المكان الفلاني، ما أقدر
6: تكون مقيد.
5: ما أقدر، لا أنا أرتاح، أنام، أصحى، أشوف إيش المتاح وقتها، أستمتع بالوقت اللي أنا فيه بكل صحتي وبكل طاقتي وقتها، بدل ما أكون مرهق أروح مكان جميل لكن أنا مرهق، إيش استفدت يعني.
6: صح. أنا عندي صراحة من الأشياء اللي مرت يعني تريحني في الإجازات إن أنا

0: هي في إجازة، هي في سفر بالذات.
1: أنا لما أروح في إجازة خلاص يعني الجوال ده يكون آخر اهتماماتي حرفيا. أنا ممكن أخلي الجوال ينطفي، يعني خلص البطارية وينطفي الجوال ويقعد مطفي بالأيام عادي، وممكن يعني حتى اشيلها مني انا افتحها مره ثانيه.
0: يعني ممكن الشخص يعني فكره حلوه دام في تواصل مع الاشخاص المهمين، يعني مثلا اللي في البيت، الام، الاب،
1: بالضبط. يعني
0: اكيد في شخص انا عارف انا فين،
1: انا اكيد ما يعني. يعني ما حنفصل عن الدنيا تماما، في طرق انه احد يبغى يوصل لي يوصلي، بس خلينا نقول التواصل العام، المعارف ولا الدائرة البعيدة شوية اللي ما في بيني وبينهم يعني ذاك الشيء الكثير انه احتاج انه يكونوا يوصلوا لي. لا بصراحة افصل نفسي تماما،
0: وهذه يعني نفسي اوصل لها، بس يعني ما اقدر، احس في شيء ناقص لو جوالي.
1: انا احس اجازتي ناقصه لو ما عملت كذا.
0: لا انا ما اقدر، انا الا الجوال، يعني احس انه دائما ابغاه معايا، دائما الاتصالات ما اقدر.
1: على وضع الطيران ممكن تشبك على واي فاي احيانا.
0: لا انا حتى رقمي ترى ما اقفله، قلت هذا انا فاعل التجوال عشان يفضل الرقم شغال، يعني ما اقدر ابعد.
1: مره نختلف احنا في النقطه هذه.
0: طيب خلينا نروح الفاصل اصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما.

0: معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: اليوم مستمعينا كنا بنتكلم عن الإجازات والإجازة، هل لازم تكون إجازة فيها أنشطة وفيها فعاليات، وخصوصا بالنسبة للأطفال وبالنسبة للي مأجزين من الدراسات ولا الدراسة، ولا أنها تكون إجازة رائقة وفيها استرخاء أكثر. يمكن يعني زي ما قلت أنت مصطفى في البداية، كل مرحلة عمرية لها جوها، فإحنا لازم نقدر. يعني ممكن الأطفال فعلا ما شاء الله يكون عندهم حماس، عندهم طاقة، حابين يفرغوها في أشياء مختلفة، ممكن يروحوا نوادي، ممكن يروحوا أمور معينة، بس ما نفكر فيهم زي ما بنفكر في أنفسنا. نحن إرهاقنا مختلف عنهم تماما.
4: يعني كل ما الواحد كبر يمكن يبغى يهدأ أكثر، حماسه يقل لي بعض الأشياء اللي ممكن اللي أصغر منه سنة نشوفها شيء خطير ولازم يجربه ولازم يخوض هذه التجربة. كثير من الأشياء بتفرق بس عشان مسألة العمر، فهذه معاناة ممكن تكون في الأسرة بين الأب والأولاد. صح. لكن الأب لازم يكون عنده الوعي إنه هم ما جربوا ما شافوا، انت شفت يمكن انت طفشت من هذه الاشياء
3: بس هم لسه بالنسبه لهم الموضوع جديد. عشان كده فكره زي ما احد من المتصلين قال انه نقسم الاجازه لاجزاء، اشوف حلو انه جزء يتقسم على اساس الابناء فين حابين يروحوا، ايش حابين يعملوا، نمشي معاهم في الامور اللي هم يبغوها، ونعطي كمان لنفسنا حق انه نحن نروق ونرتاح بالضبط. ونسترخي.
4: استغربت كثير من الاتصالات، توقعت انها تقول لا لازم سفر وفعاليات، ولكن اكثر الاتصالات اللي جت قالت لا الاسترخاء والراحة والبيت.
3: ممكن عشان نكون كمان
4: ناس تعبانة جالسة في البيت،
3: الصيف والأجواء الحارة الواحد يميل أكثر لحكاية الاسترخاء والراحة.
4: أكيد استمتعوا بالويكند أصدقائي. كذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء، خميس سعيد على الجميع، وإن شاء الله نلقاكم يوم الأحد القادم في حلقة جديدة
3: بإذن الله. لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد اللطيف عنبر. إلى اللقاء،
4: في أمان الله.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أحوال الطقس على جدة FM ليوم الخميس 30 يوليو. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان عسير وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة

0: نجران والطريق الساحلي الواصل لا جازان. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 45 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 45 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: في 60 ثانية.
3: المملكة تسمي عام 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي، منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً، دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة الآن على جدة اف ام.
1: حين نتحدث عن جدة فنحن لا نتحدث عن مدينة فقط، بل عن أسلوب حياة، عن بحر يحتضن الجميع، وحدائق تستقبل العائلات، ومسارات للمشي، ومبادرات تطوعية، ومجتمع يشارك في صناعة مدينة أجمل. ومن هنا جاء عنوان حلقتنا، جدة عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا. فكيف تصنع المسؤولية المجتمعية هذا المتنفس، وكيف يصبح كل فرد شريكا في استدامته؟ أهلا بكم أعزائي المستمعين والمتابعين في برنامج استدامة، معي أنا نهى الجديبي من الإعداد والتقديم، وعبد اللطيف جميل عنبر من الإخراج. أنتم تستمعون إلينا متابعين الكرام من خلال ترددات الإذاعة، إذاعة جدة، ومن خلال البث المباشر من خلال حساب الإذاعة في منصة إكس، وكذلك من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. فأهلا بكم.
0: استدامة.
1: إذن مستمعين الكرام، عنوان حلقتنا اليوم هو عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا. ترى كيف تحقق الفرق التطوعية الاستدامة والوعي البيئي معا في جدة متنفسنا؟
0: تقرير وخبر.
1: على ضفاف البحر الأحمر، حيث يلتقي عبق التاريخ بروح الحداثة، تتألق جدة كواحدة من أجمل مدن المملكة وأكثرها حيوية. فهي ليست مجرد بوابة للحرمين الشريفين أو مركزا اقتصاديا وسياحيا، بل مدينة تنبض بالحياة وتفتح ذراعيها لسكانها وزوارها على مدار العام. وفي ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، أصبحت جدة النموذجا للمدن التي تضع الإنسان في قلب التنمية من خلال تطوير الواجهات البحرية وتوسيع المساحات الخضراء وتعزيز ثقافة المشي ودعم المبادرات المجتمعية لتغدو المدينة متنفسا يجمع بين الترفيه والرياضة والاستدامة وجودة الحياة. في تقريرنا التالي أعزائي المستمعين والمتابعين، نصطحبكم في جولة بين شواطئ جدة وحدائقها ومتنزهاتها لنتعرف كيف أصبحت عروس البحر الأحمر متنفسنا في كل المواسم. التقرير التالي بصوت الزميل أكرم عمر.
2: جدة عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا. عندما تذكر جدة يتبادر إلى الأذهان البحر الأزرق والكورنيش الممتد ونسيب البحر الأحمر الذي يرافق سكانها وزوارها في كل الفصول. فمنذ عقود كانت جدة وجهة للراحة والاستجمام، واليوم أصبحت واحدة من المدن السعودية الرائدة في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاستدامة الحضرية. تقع جدة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وتتميز بموقع استراتيجي جعلها البوابة البحرية الرئيسة للحرمين الشريفين، كما تعد العاصمة الاقتصادية والسياحية لمنطقة مكة المكرمة، وتستقبل ملايين الزوار سنوياً من داخل المملكة وخارجها. وفي إطار رؤية المملكة 2030، شهدت جدة سلسلة من المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء وتطوير الواجهات البحرية والحدائق العامة والمساحات الخضراء ومسارات المشي والدراجات، لتصبح المدينة أكثر ملائمة للعيش وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة الهادف إلى تحسين نمط الحياة ورفع مستوى الرفاهية وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتعد واجهة جدة البحرية من أبرز المعالم التي تجسد هذا التطور، فهي تمتد على مساحة واسعة تضم ممرات للمشي والجري ومسارات للدراجات ومناطق مفتوحة للعائلات وأماكن مخصصة للأطفال، إضافة إلى المسطحات الخضراء والمرافق الخدمية، لتصبح مقصدا يوميا لعشاق الرياضة والتنزه والاستمتاع بجمال البحر الأحمر. ولا تقتصر جدة على الواجهة البحرية، بل تضم العديد من المتنزهات والحدائق التي أصبحت متنفساً للأسر مثل حديقة الأمير ماجد وحدائق الأحياء، إلى جانب مشاريع التشجير وتحسين المشهد الحضري التي تسهم في رفع جودة الهواء وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية. أما في فصل الصيف فتستقبل جدة زوارها بالشواطئ والأنشطة البحرية المتنوعة مثل السباحة والإبحار والرياضات المائية، فيما تمنح نسائم البحر أجواء لطيفة على الكورنيش خلال ساعات المساء. وفي الشتاء تتحول المدينة إلى وجهة مثالية للمشي في الهواء الطلق وممارسة الجري وركوب الدراجات وزيارة الحدائق والأسواق المفتوحة، حيث تمتاز جدة بأجوائها المعتدلة التي تجعلها مدينة نابضة بالحياة على مدار العام. كما تعرف جدة بأنها عاصمة للتسوق والترفيه، فهي تحتضن مراكز تجارية حديثة وأسواق تراثية عريقة مثل منطقة جدة التاريخية، إلى جانب المطاعم والمقاهي المطلة على البحر، ما يمنح الزائر تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والترفيه والاسترخاء. كما أدرجت جدة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو لما تحمله من قيمة حضارية ومعمارية مميزة. إن ما تشهده جدة اليوم من مشاريع تطويرية يؤكد أن المدينة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تتكامل التنمية العمرانية مع المحافظة على البيئة وتهيئة المرافق العامة لتشجيع ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. ولأن البحر كان دوماً عنوان جدة، فقد أصبح اليوم جزءاً من أسلوب حياة سكانها الذين يجدون في الواجهات البحرية والمتنزهات ومسارات المشي مساحات يومية للراحة والتواصل والنشاط والاستمتاع بجمال المدينة. جدة ليست مجرد مدينة على البحر، بل مدينة تمنح

0: الحياة مساحة أجمل وتجعل من كل يوم فرصة للمشي والرياضة والاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، ولهذا ستبقى دائما عروس البحر الأحمر ومتنفسنا جميعا.
1: استدامة.
2: إذن مستمعينا الكرام، اليوم عنوان حلقتنا في استدامة هو عروس البحر الأحمر جدة متنفسنا، ترى كيف تحقق الفرق التطوعية الاستدامة والوعي البيئي في جدة متنفسنا.
1: لقاء الأسبوع.
2: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان وعلى ترددات الإذاعة وكذلك على سعودي راديو بلس، الأيقونة الحمراء إذاعة جدة، وعلى حساب الإذاعة في منصة إكس طبعا حساب الإذاعة المباشر، وأيضا إعلان حلقتنا اليوم استدامة، تجدون إنه البث مو بشكل مباشر، صوتا وصورة معكم. جدة عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا، ترى كيف تحقق الفرق التطوعية جودة الحياة وتساهم في ذلك، وكذلك كيف تساهم في زيادة الوعي البيئي والمبادرات المستدامة وجودة الحياة، أسلوب الحياة الجميل الذي نعيشه في جدة. نركز اليوم ونسلط الضوء على أولئك الشباب وتلك المبادرات التي طبعا ترعاها أمانة جدة، مع ضيفنا الكريم المهندس هتان ابن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة. أهلا ومرحبا بكم مهندس هتان.
3: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة، متعودين من إذاعة جدة.
2: أكيد أكيد طبعا أكيد من المخلصين لإذاعة جدة،
3: المخلصين جدة وأمانة جدة.
2: طبعا أكيد، واليوم حديثنا عن جدة. ترى مهندس هتان، يعني اليوم لما نتكلم عن المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة، جدة متنفسنا، مدينة تنبض بالحياة، يا ترى ماذا نعني بهذه العبارة وهذه المبادرة؟ وبالنسبة لكم وأنتم تحتضنونها جدة متنفسنا، ماذا نعني بذلك؟
3: جدة متنفسنا، قبل أن نتكلم عن جدة متنفسنا، جدة إيش هي؟ جدة عروس البحر، جدة الجميلة. اليوم أمانة محافظة جدة في الدور التوعوي الحفاظ على البيئة البحرية، كان مسبقا نقول تنظيف الشواطئ، تنظيف البيئة البحرية، لنعكس بشيء إيجابي عشان نوضح للمشارك معانا كمتطوع أو جهات أخرى إنه جدة متنفسنا اليوم. صحيح. هي مبادرة مجتمعية توعي المجتمع البعض وليس الكل، لأنه ما شاء الله تبارك الله نسبة الالتزام الآن تغيرت كثير، بدأت الكثيرين بالتزامه بأنه يأخذ معه كيس وقت الخروج للتنزه والحاويات موجودة. البعض اليوم أطلقنا جدا متنفسنا، هي عبارة عن مبادرة توعوية توعي البعض الحفاظ على البيئة البحرية ليكون جدا أكسجين الحياة البحر.
2: جميل، يعني هذا ينقلنا للمحور الثاني اللي هو الشواطئ النظيفة مسؤولية الجميع، وحضرتك ذكرت الآن أنه نسبة الوعي زادت ونسبة الالتزام البيئي ونسبة أنه الإنسان يحب نفسه ويحب بحره ويحب بيئته ويحب مدينته، فهذا الشيء أصبح يعني ماثل أمامنا وبنشاهده وبنلاحظه. تنظيف الشواطئ أصبح يعني من أبرز المبادرات التطوعية، يعني ما هي الرسالة التي تحملها هذه الحملات؟ وبعضهم يمكن هو يجي يبادر يقول يلا.
3: احنا اليوم اطلقناها كمبادرة مستدامة، نعم، تكون اثر واستدامة في موضوع تنظيف الشواطئ. جميل. كان مسبقا تنظيف الشواطئ سويناها جدا متنفسنا، وصلنا اليوم تقريبا اكثر من 20 مبادرة توعوية لجدا متنفسنا. مرة بيشارك معنا فرق تطوعية، مرة بيشارك معنا جمعيات غير ربحية، مرة بيشارك معنا جامعات كليات. هدفهم اليوم كيف نوعي المجتمع ان يكون جدا متنفسنا، واليوم اللي بيشارك معنا من المتطوعين من الافراد دول هو عبارة عن سفير التطوع في إيصال رسالتنا كيف نكون جدة عروس البحر جميلة بلا مبعثرات. اليوم الحاويات موجودة والعمال موجودين، نبغاك اليوم زي ما تركت رحت المكان نظيف أتركه نظيف.
2: جميل، يعني أنا بسألك عن موقف، أكيد من خلال كل هذه المبادرات إلا ما يكون في موقف أثر فيكم خلال حملات التنظيف.
3: الموقف اللي لما يشارك في كبير السن، لما واحد كيف في السن يجيكي وعاتق المسافة وعاتق إنه بقود السيارة في 70 سنة وخمسة وسبعين سنة بيقول لك أنا اليوم
2: باكرا،
3: أيوه، ويجيك اليوم بكبر سنه اليوم يعني المفروض الآن بعد التقاعد مرحلة الرفاهية، جي قال لك أنا اليوم معاكم بأمضي معاكم في رسالتكم اليوم. قال لك المفروض يقول لك لا انتوا جيل اليوم وصلوا الرسالة. قال لك لا انا معاكم اليوم. كثير من كبار السن بيشاركوا معنا
2: قدوات.
3: وانا اقول لك كمان في مسبقا صار التحدي عندي احد المبادرات حطت العمر المشاركين 65 سنه. واحد اتصل بي قال لي يا اخوي انا زعلان منك. قلت ليش؟ قال لي انا 75 ابغى اشارك. معليش ما توقعت يعني. قلت الشباب ارفعوا العمر اليوم. نتكلم اليوم جوده الحياه
2: لا تحدد
3: يعني ارفع العمر يعني بالفعل اليوم. نعم. كبار السن هم اليوم نواه الانعكاسيه في جيل اليوم.
2: نعم هم القدوه اللي بيشكلوا ان الوعي هو الذي
3: وبالعكس لما يجي الكبير ده بيجي هو واحفاده وابنائه. يعني بيجيب جيله كل الجيل ابنائه كله بيشارك معه بيوريهم انا كجد ايش بسوي في اليوم في رسالة التطوع.
2: يعني تفاعل يعني وليست فقط اجتماعية ولكن تصبح عائلية وأسرية.
3: أنت اليوم قدوة كأب أو جد. لما ألاقيك تتنظفي أنا اليوم كحفيد كابن حطالع فيك. زي الإنسان لما يكون سلبي يشرب بيبسي أو شيء ما غازيات حيكون نفس الجيل كله نفس الشيء. نعم. رياضي نفس الجيل. لما يكون إنسان قدوة في العمل التطوعي كأب أو جد حيكون الجيل كله ينقل الرسالة دي.
2: جميل. طيب إحنا حننتقل للمحور الثالث اللي هو نشر الوعي البيئي مهندس هتان وبعده نأخذ فاصل. كيف يمكن أن يتحول العمل التطوعي في رأيك من مجرد نشاط مؤقت إلى أن يكون أسلوب حياة ومبدأ في حياتنا؟
3: هو تعزيز العمل التطوعي أن يكون في نسبة مبادرات واضحة ويكون فيها جميع الفئات العمرية مشاركة. إحنا كمان جدا ندعو الكبار والصغار اللي في شركائنا أن يشاركوا معنا. يعني أحيانا بيكون اللي عمره 5 سنين بيشارك وزي ما وضحت اللي 70 بيشارك.
2: نعم.
3: هذه حتغير في نمط الحياة. المجتمع الصغير والكبير بيكون شيء إيجابي. ونتكلم بالأرقام عدم المتطوعين فما جدا. نعم. اليوم قربنا 50,000 مشارك متطوع من جميع الفئات العمرية وهذا عز الرسالة حقتنا مستمرة. إحنا اليوم لو العدد توقف معناه إنه العمل التطوعي ورسالته لم تكن مستدامة. نعم. بس اليوم بتزايد الأعداد بدأنا من 0 إلى 50,000 هذا يوضح إنه في استدامة في المشاركات.
2: جميل. حضرتك الآن ذكرت أنه دور الأسرة لما يكون الجد ويكون الأب وتكون الأم موجودة يعني هذا الدور تلعب الأسرة وكذلك يمكن المدرسة في تعزيز الوعي البيئي. يعني في رأيك ما هو الدور الذي تلعب الأسرة والمدرسة والإعلام في تعزيز الوعي البيئي متكاملين بشكل متكامل؟
3: هم اليوم بالمدرسة بتعطي رسالة تعليمية. نعم. الأب رسالة بوية. اليوم كأمانة جدا في الدور المجتمعي رسالة ميدانية.
2: نعم.
3: تعزز نفس الرسائل.
2: والإعلام
3: طبعا الأساس الإعلام. اليوم نقول الإعلام هو السلطة توصيل الرسالة دي. أنا اليوم كيف الشخص ده اللي بنعكس في المشاركة دي. نعم. يكون للآخرين سفير عكس الشيء ده.
2: أكيد. كيف يمكن لكل فرد مهندس هتان أنه يكون فعلا يساهم في مفهوم وتعزيز مفهوم الاستدامة حتى وإن لم ينضم إلى فريق تطوعي؟
3: يعني عندي شارك معنا بأفكار
2: بأفكار
3: اليوم يخش منصة أصدقاء أمانة جدا التفاعلية. اليوم يخش على بنك الأفكار. اليوم عدد السكان جدا كم مليون وما وصلوا ما شاء الله
2: علينا
3: 4 مليون. نبغى المنصة اليوم تطلع أفكار. بالعكس اليوم فرصة اليوم كمنصة تفاعلية مجتمعية لأمانة جدة.
2: نعم.
3: ندعو اليوم اللي ما حيقدر يشارك بأي تحدي
2: يعني
3: عنده.
2: ما يقدر يشارك
3: جسديا أو أي شيء عنده فكرتك لا توقف عندك. خش على بنك الأفكار في منصة أصدقاء أمانة جدة شاركنا. واللي يقدر يشارك معنا ميدانيا وجسديا ومجتمعيا نقول له تعال معنا. المبادرات مستدامة موجودة مختلفة سواء الحفاظ على البيئة سواء الرياضية المجتمعية مقاطعات المشتركة الصحية يعني
2: جودة
3: اليوم
2: حياة كل
3: جودة حياة في أمانة جدا لكل شخص انضم معنا.
2: نعم.
3: لا حجة للانضمام.
2: نعم يعني اليوم حتتكسر الدنيا في بنك الأفكار.
3: 4 مليون نشوف كم انعكاساتهم في أمانة جدا.
2: 10 مليون فكرة.
3: طيب ننتظر
2: نشوف حتى نهاية الحلقة. إذن بعد الفاصل الآن حناخد فاصل قصير بعده حنتكلم عن الفرق التطوعية وصناعة الأثر كونك مدير طبعا عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدا. ناخد فاصل عبد اللطيف يلا.
4: جدة اف ام على هواك.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1:00 ظهرا على جدة FM.
7: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1:00 ظهرا على جدة FM.
1: استدامة.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام في إذاعة جدة، أينما كنتم وبأي طريقة كنتم تستمعون إلينا، سواء كنتم تستمعوا إلينا عن طريق الراديو في السيارة أو في المكاتب أو في المنازل أو على شاطئ بحر جدة الجميل أو في أي مكان في طبعا كنتم فيه، أهلا وسهلا فيكم، وكذلك عن طريق منصة إكس حساب الإذاعة المباشر، وعن طريق تطبيق سعودي راديو بلس الأيقونة الحمراء تستمعون طبعا للبث المباشر برنامج استدامة الآن. وموضوعنا اليوم جدة عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا جميعا في كل المواسم، ترى كيف تحقق الفرق التطوعية الاستدامة والوعي البيئي في جدة متنفسنا. طبعا نرحب بضيفنا الكريم المهندس هتان بن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة. أهلا ومرحبا بك من جديد.
3: أهلا بكم
2: مهندس هتان. طبعا شهدنا أنه دائما بيكون في مبادرة جميلة، وهي من باب أنسنة المدن اللي هي جدة تمشي، وهي أكثر من مجرد رياضة وأسلوب حياة. يعني فعالية جدة تمشي كيف تسهم مثل هذه المبادرات في رفع جودة الحياة؟
3: جدة تمشي هي أحد المبادرات المجتمعية الرياضية الصحية التوعوية بمشاركة الجهات ذات الاختصاص القطاع الصحي وقطاع الرياضي. اليوم أمانة جدة عندنا كثير من المماشي، تم عمل جميع عمل أنسنة في بعض الشوارع،
2: أنسنة وجودة حياة
3: كيف نعزز المفهوم ده؟ إحنا نتكلم اليوم كيف توجه المجتمع إنه في مشاريع تنموية صارت، في مرافق صارت، في مماشي مجهزة اليوم في منطقة المحيطة بيك قريبة منك، أطلقنا مبادرة جدة تمشي. وأنا بقول لك هي كتجربة أخذناها العام الماضي تقريبا موسمين، نسختين، النسخة الأولى كانت موسم حار والنسخة الثانية في موسم معتدل. النسخة في الموسم الحار كم مشارك كانت تتوقعي؟
2: أعتقد أنه أنت يعني غششتني
3: غششتك الموضوع المرة
2: يمكن 1.5 مليون؟
3: لا 14,000 مشارك. في نسخة الموسم كان حار في جولاي نفس الفترة دي الحالية. في الموسم كان معتدل الجو، تقريبا وصلنا أكثر من كده الضعف 37,000 تقريبا مشارك. اليوم
2: وعلى فكرة ترى في ناس ممكن ما يمشوا معاكم، هم خلاص إنه سمع جدة تمشي فراحوا في المماشي القريبة منهم، يعني اليوم يعني وصلنا للرقم.
3: بالفعل اليوم نتكلم اليوم أمانة جدة عندنا مرافق، عندنا مماشي. أنا اليوم كنت أتكلم يعني مسبقا دراج.
2: تسمح لي أقول على شيء، يعني قولي. موقف حصل لي، أنا رحت لأحد الشواطئ في جدة، طبعا شواطئ جدة مرة كثير ما شاء الله تبارك الله،
3: كان أول سابقا شاطئ واحد، اليوم شواطئ
2: شواطئ. فرحت لشاطئ يعني هو فتح حديثا، وممكن الناس كمان شافوني في التيك توك وسألوا قالوا أنت في الشاطئ، في شاطئ السيف. رحت له مع جارة يعني، فلما رحت إلا شفت أنه موظف الأمانة سبقنا في الوجود، فرحت كلمته قلت له أنا استدامة فشكرته حقيقة على الشيء اللي بيسووه، وكان فيه اهتمام. طبعا السلوكيات الفردية ما تحد من دور يعني، أو يعني مثلا نظافة دورات المياه، يعني أنت في نص صحراء وفي نص بحر بتلاقي دورة مياه وبتلاقي مياه ومجانا وبتصاميم جميلة وكل شيء متاح لك ولأسرتك ولأبنائك معمول حسابك. فالتصرفات الفردية لا
3: من
2: تقل...
3: البعض
2: نعم من البعض لا تقلل ولا تقلل جهد الأمانة ولا تقلل جهد الكل، بس هذه النقطة. فأنا رحت شكرته وقلت له شكرا وكده، وديت ملاحظة معينة فوجدت أنه فعلا كل الجهات عندك، أمانة، دفاع مدني، كل الجهات متواجدة لخدمتك ولجودة الحياة والاستدامة. يتبقى عليك أنت كفرد أنه فعلاً فعلاً تساعد، تسدد وتقارب زي ما بيقولوا، بتكون الجهود يعني تكاتف الجهود. مو معقول الأمانة بتعمل من هنا وأنا معلش أكون غير مخرب.
3: أيوة، خاصة نقول اليوم. أيوة، الجهد اللي بيصير من القطاع البلدي بتكاليف مالية،
2: بتكاليف مش سهلة.
3: يعني أنت اليوم يعني المبعثرات والحاويات اللي بتحطها أنت بتزيد التكاليف المالية. إحنا بنتكلم اليوم. نعم. أنت الخطأ الجزء اللي بتسوي أنت اليوم من ترك الحب بتكلف اليوم. نعم. أنت غير كده الموضوع اللي ترمي مخلفات مبعثات في البيئة البحرية. نعم. هذا شيء ثاني. يعني في أشياء بنتفاجئ فيها اليوم في الأمانة في القطاعات المختصة، إنه البيئة البحرية جوتها فيها مخلفات مبعثات يبغى لها وعي أكثر من الشواطئ. تخيلي،
2: أنا عندي ضيف من الضيوف ذكرتني الآن، دكتور فهد الكستاني، وجه له تحية. لما قاموا بعملة تنظيف الأمانة وكان معاكم، بقول تخيلي ايش لقينا تحت البحر. قلت له ايش لقيته؟ يعني
3: اطارات؟
2: لا،
3: سيارات،
2: غرفه نوم كامله.
3: اعتقد انا بباب التجربه. أيوة. يمكن 2016 17 كفريق تطوعي. أيوة. كفريق تطوعي لعين جده، احد مبادرات كهف تنظيف، لقوا سياره حقت شيء ما ايس كريم جتح البحر. يعني في البعض الان يعني
2: البحر هو يعني عفوا حاويه نفايات،
3: تكلم كفرات اطارات غير حقت السنانير وغير اشياء. يعني اليوم لو دخلنا ذاع جده داخل البحر
2: ما تدري ممكن يوم نعمل أكواريوم ونكون تحت البحر ونقدم الحلقة. ليش
3: عشان كذا اليوم نقول الوعي، الوعي مو بس نبقى في الشاطئ، نبقى البحر، نبقى جدة كلها، نبقى المملكة كلها. خلاص الوعي المجتمع اليوم. نعم. الثقافة تغيرت عندنا اليوم. يعني نحن اليوم ثقافة بنطلع على المحتوى، بنشوف السوشيال ميديا، بنشوف قناة التواصل. الآخرين ماذا بيصنعوا؟ طب ليش أنا أكون ما أكون إيجابي أكثر من الآخرين وأغير في نفسي، في دائرتي، في دائرة المحيطة، أكون سفير في تغيير المحيط اللي حوالي من زملائي. أتحرك أنا. هل تنتظر أن والله العامل، يعني في كثيرين في مفهومهم يقول لك العامل، يعني زي يقول لك أنت في المنزل. لا. يعني في الخادم بدفع راتب. طب أنت اليوم العامل هذا بتندفع تكاليف مالية مقابل نظافة دي. أنت اليوم يقول لك أنحى أوقف.
2: بس ممكن أقول نقطة، العامل ترى مو ملزوم. أنت يعني عفوا أنا ما أبغى أقول كلمات غير لائقة، بس أنت لست مكتوف الأيدي يا عزيزي عشان ما ترمي في الزبالة. يعني
3: أعطيك تجربة بس يعني على موضوع عمل النظافة. إحنا مبادرات لمال جدة اسمها كن مكاني.
2: كن مكاني،
3: كن مكاني، هذه مبادرة مجتمعية تقريبا أطلقنا من 10 نسخ مؤثرة. كانت لأنه يلبس الموظفين الأمانة إنه يوم تطوعي إنه زي عمل نظافة. دخلناها من التجربة،
2: يمكن بكوا صراحة.
3: أنا أقول لك بالفعل بعض الزملاء إني كان مو عارف إيش التجربة، بس لما خش التجربة عامل النظافة اللبس حقه الزي لما مارس فعليا النظافة وأنا مارستها معاهم
2: مجهدة.
3: ترى مجهدة إنك الموضوع الحاوي دف الحاوي دي ترى ليها زاوية معينة، لو دفتيها بزاوية خاطئة ثقيلة عليكي.
2: نعم.
3: إنك تلتزلي بتلتقط المبعثرات وتطلع مرة تانية جهد، تخيل هذا الجهد اللي بيصير.
2: نعم.
3: غير المصاريف اللي حيتكلم الاقتصاد الناحية المالية، الصرف المالي، صرف مالي وجهد. إيش السبب؟ إنه والله أنا رحت البحر نظيف والشاطئ جميل جدا،
2: أزيد استدامة،
3: وضعت المخلفات المبعثرات وخرجت.
2: هذه مشكلة. يعني وكمان تعرف إنه هذا بيسد نفسي، أنا أروح أبغى أمشي، يعني أمارس رياضة المشي، بأخذ أبنائي، أبغى أتنفس، أبغى جدا متنفسنا وأشوف هذه المناظر. ترى على فكرة بتقلل من جودة الحياة، بتقلل من سعادتي، بتعمل شعور غير لائق غير جميل. فخلونا حبايب على بعض ونخفف الحياة على بعض، نكون لطيفين، بلاش التصرفات الغير لائقة. وأعتقد حتى في بيته يعني معلش العاملات ما حتيجي تشيل بالطريقة والمنظر ده، ما حيوسخ بيته بالشكل ده، مستحيل.
3: مو في بيته حيحاول ينظف أكثر عشان العامل لا تبذل جهد أكثر. أيوة. وصرف راتب أكثر
2: عشان هي ما تطفش،
3: أو ما تطفش وما تدفع له راتب مثلا. اليوم لو جهد في البيت مضاعف حتقول لا أحتاج راتب يزيد،
2: وكمان أنا ما هحتاجها في مهام أخرى.
3: في مهام أخرى. طب نعكس المفهوم ده اللي يطبقه في منزلك خارجيا عامل نظافة. ما نبغى عامل نظافة، نبغى اليوم أنا استمتع. لما كنا أنا مستمتع على البحر وجالس ما لقي عمال نظافة، بالعكس انبسط. ما حد خلاص، أنا إحنا كلنا كمجتمع قاعدين بين بعضنا، ما في عمال نظافة، ما في حد جي
2: إذا يدخل. يعني خلينا نقول هو يزود إنه مستوى النظافة وإحنا
3: نحط، يزود
2: لكن يعني بدل ما أشغله في إنه يشيل البقايا أخليه ينظف أكتر، أشوف شيء
3: أجمل. الآن نتكلم أجواء جدا الجميلة، ترجع لنا إن شاء الله قريبا.
2: إن شاء الله
3: هتلاقي جلسات قريبين من بعض.
2: جدا جميلة جدا، فصول الأربع في يوم واحد.
3: فصول أربع. الشاهد أنا الآن لما أترك المكان في جنبي مجاور لي، ما هي مسافة كبيرة، لما أنا أخرج وأشيل أنا وأولادي أخرج من المنطقة دي، سبت مبعثرات البلاستيك والأشياء الثانية دي، جارج حيطايق اللي جنبي حيتضايق، واللي جنبها واحتمال بغير كذا.
2: وبعدين حتطير على البحر وتأثر على.
3: وغير كذا الحين بقايا الأكل بيجيب القطط. طب انت اليوم بعثرات جمعت القطط طب ايش المشكلة عندك؟ عندك الحاوية خلفك، اللهم خلص جمع الأشياء والبعث.
2: يا عزيزي حتى لو ما كانت الحاوية خلفك، لنفترض جدلا انه الحاوية ليست بقربك، الكيس اللي حضرت فيه مستلزماتك هو نفسه نجمع فيه وناخده معنا في سيارتنا ونرميه عند أقرب حاوية. أنا بسوي كده. وعلى فكرة أنا بتضايق لما بشوف أحد في السيارة بيمشي يرمي حاجة، بقول له كده، فأنا عارف أنا شايفني، بقول له برافو برافو والله أنت كده. يعني حقيقة أنا لا أتقبل هذا الموقف، لكن أوصل له مسج أنه أنت إنسان غير نظيف.
3: أنا أقول لك في بعض في المنطقة ساكن فيها بعض الجوار بعيد عنه الحاوية تمام، لو واحد ثاني حيخرج من بيته وحط المخلفات قدام الشاي ما في حاوية قريبة، بيحط المخلفات الحاوية الأكياس خلف فوق الشنطة حقت بالسيارة. نعم. ووصل للحاوية ويحطها في الحاوية. شكرا لك.
2: شكرا كثير
3: بالفعل حقيقة من أهالي جدا نحن بتكون نحن البعض وليس الكل، في كثيرين. نعم. ما شاء الله تبارك الله الوعي بدأ يتعزز الكثيرين. نعم. موضوع الحفاظ على البيئة،
2: وحقيقة أنه الكثير بنشوف مثل هذه المشاهد الرائعة، لكن واحد هو كده بينغص عليك، بينغص عليك جودة حياتك.
3: لازم نقضي على الواحد ده السلبي.
2: لابد. يعني في الأمن البيئي دائما شغال صراحة مخالفات، أنا عاجبيني حقيقة، وإن شاء الله نستضيفهم في الحلقات المقبلة، بس ما نبغى نوصل لهذه المرحلة إنه والله
3: هل المطلوب العقاب؟
2: أيوة يعني خلونا كده لطيفين، الحياة حلوة يعني في النهاية هذه جدا
3: الحياة حلوة وجدا أجمل وجدا متنفس، في يدك أنت تصنع التنفس للكل، لـ4 مليون، هذا سكان 4 مليون يعني نبغاهم يتنفسوا.
2: مش 4 مهندس هتان.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. استدامة.
1: حياكم الله من جديد وأهلا ومرحبا فيكم مستمعينا متابعينا الكرام. طبعا عندكم وعي بيئي وعندكم اهتمام بجدة، وكما ذكرنا إنه التصرفات الفردية تبقى فردية، لا تتجاوز قدر أنملة أصحابها فقط، وهم قلائل جدا جدا عشان ما يزعلوا مننا الناس. وإحنا نشيد دائما بالدور البيئي والتوعوي اللي بيقوموا فيه الشباب، ولو ما كان عندنا شباب فيهم الخير وأسر فيها الخير ما كان عندنا أصلا انبثاق للفرق التطوعية والمبادرات النوعية. نرحب بكم من جديد في استدامة، واليوم عنوان حلقتنا جدة عروس البحر الأحمر، جدة متنفسنا، وكيف طبعا ساهمت الفرق التطوعية في تحقيق الاستدامة والوعي البيئي في جدة متنفسنا. وضيفنا الكريم هو المهندس هتان بن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة. أرحب بك من جديد ورحب بك كمان السادة المستمعين.
2: وأكرر شكري وامتناني لإذاعة جدة لأنها الشريك الاستراتيجي في تسليط الضوء لمبادرات أمانة جدة. نتكلم رحلة المسؤولية الاجتماعية 5 سنوات، دخلنا في السنة السادسة من بدايتها، من الصفر كانوا معنا إلى اليوم وللغد إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى شركاء النجاح. الآن وإحنا نتكلم فوكس على الاستدامة الاقتصادية للمبادرات، يعني دائما لازم يكون في دعم لوجستي. كيف يمكن للمبادرات في تنهيدة عجيبة أستاذ هتان، مهندس هتان أكيد في حديث، الحديث ذو شجون، كيف يمكن للمبادرات التطوعية أنه تستمر وما تتوقف بانتهاء الفعالية؟
2: طب أنا بسألك سؤال عكسي. اليوم الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في أمانة محافظة جدة عمرها 6 سنوات، تم عدد المتطوعين وصلنا 50,000 متطوع، عدد الشركاء 220 شريك، عدد الفرص أكثر من 600 فرصة، عدد البرامج 13 برنامج مجتمعي من ملتقيات مبادرات مجتمعية. هذا الإنجاز، لغة أرقام الاستدامة والأثر دي كلها، كم التكاليف المالية اللي كلها بالكامل؟ لدينا أرقام وأرقام وأرقام، يعني
1: أكيد مليارات.
2: أنا أديك فرصة تفكر، يعني تستعيني بصديق، نستعين بالأربعة مليون.
1: الأربعة مليون يعني ما وصلت المليار، أقل.
2: أنا بقول لك اليوم 6 سنوات
1: يمكن 20 مليون
2: أثر استدامة في برامجنا المجتمعية والرياضية وملتقيات، 50,000 متطوع، عدد المشاركين 50,000 مشارك. طيب، عدد البرامج 13 50 مليون، 13 عدد البرامج 600، يعني أرقام مرة مخيفة. لو جبنا آلة حاسبة يمكن حتخلص البطارية بنحسب حسابات.
1: مليار ما رضيت،
2: أعطيك فرصة ثانية،
1: أديني 3 خيارات.
2: مليون،
1: أيوة،
2: 5 مليون، 0.
1: تبغاني أقول 0؟
2: بالفعل أوكي. 0. تخيل أنت اليوم نتكلم كمسؤولية اجتماعية مبابا الشراكة المجتمعية كمان
1: عشان في شراكة مجتمعية،
2: شراكة أيوة. اليوم نتكلم عدد الشركاء، قلتها في النقاش رمي بأسلوب كذا، أديتك المعلومة أيوة كذا أيوة. نتكلم أكثر من 200 شريك معانا اليوم،
1: المبادرات المجتمعية، القطاع الخاص، المسؤولية المجتمعية.
2: بالفعل
1: نعم.
2: اليوم
1: هي مسؤولية مجتمعية،
2: عشان كذا اليوم نعزز الموضوع القطاع الخاص إنه يدعم مبادرات المجتمعية لأمانة محافظة جدة فيها تنفيذها ودعمها وتمكينها. الدعم اللوجستي نتكلم فيها، لأن اليوم كثير من القطاعات اليوم نحتاج الدعم اللوجستي للمشاركين وشريك مع الأمانة. نحن نوصل اليوم
1: هي فعليا مو صفر مهندس هتان، هم في دفع مبالغ.
2: أنا كأمانة صفر،
1: أيوة كأمانة صفر
2: كمسؤولية مجتمعية،
1: هم ملزمين بالمسؤولية المجتمعية،
2: هو مستهدفات عندهم أيوة.

0: نعم، مسؤولية مجتمعية، ولكن صرفت في الطريق الصحيح والجميل اللي احنا لمسناه.
1: صرفت في طريق واضح،
0: نعم،
1: وفي برامج واضحة،
0: نعم، وليها أثر، نعم،
1: وليها أثر واضح، واستدامة واضحة، وليها انعكاسية. يعني اليوم كثيرين من القطاع الخاص ورجال الأعمال يقول لك أعطيني برنامج متكامل لي أثر واستدامة وينعكس في مفهوم استراتيجية المملكة ورؤية المملكة 2030، أنا حكون داعم لك بالكامل،
0: نعم،
1: سواء لوجستياً سواء في الملتقيات، سواء أعطيني برنامجك المتكامل. أمانة محافظ جدة اليوم نتكلم هي نموذج في مدن المملكة، استطاعت بالدعم والتمكين من القيادات من زملاء في الأمانة إن نصنع اليوم نموذج يقتدى به في قطاعات الأمانات الأخرى، إنه نعم. اليوم صفر نحتاج، ما عندنا اليوم تكاليف مالية،
0: ما في تكاليف مالية،
1: وهذا اليوم نتكلم اليوم انت أي مشروع،
0: نعم،
1: تكاليف مالية، إذا قلت التكاليف المالية حتقل لك الجودة أو توقف المشروع،
0: صح.
1: عشان كذا أمانة محافظ جدة في الدور العام المسؤولية الاجتماعية استدمنا موضوع إنه نبعد موضوع التكاليف، هي المفروض أسهل، بس إحنا اليوم كمان جدا،
0: نعم،
1: إقناع الشريك، صناعة الملف لي، صناعة مبادرات متميزة. اليوم حتى نتكلم إحنا اليوم في التطوع، يمكن أمانة
0: نعم.
1: محافظ جدة صناعة الملتقات التطوع النسخة الأولى والثانية والثالثة، ودخلت فيها موسوعة جينيس، موضوع الإعاقة صنعنا جدا قادرون النسخة الأولى،
0: نعم،
1: والثانية والثالثة والرابعة، موضوع جدا تمشي النسخة الأولى والثانية وقريبا خبر خاص ليكي،
0: أيوة نعم،
1: النسخة الثالثة قريبا نتكلم في مبادرات ثانية حتكون في موضوع جدا، أشياء كثيرة نتكلم فيها اليوم صارت من شركائنا، اللي نقول لهم اليوم شكرا لكل شريك اليوم،
0: نعم،
1: أنضم معانا، ونقول لكل شريك حينضم أنضم.
0: جميل. طب أنا بسألك سؤال تبادر إلى ذهني الآن، أمانة جدة تحتها تندرج عدة بلديات،
1: بالفعل
0: إيش هم البلديات؟
1: تقريبا البلدية في الأمانة موزعة على الخارطة تقريبا 12 أو 11 بلدية موزعين،
0: نعم،
1: جغرافيا، ما
0: حتى إنه لمحافظات ومدن،
1: محافظاتها برضو في جدة ومحافظات تابعة ليها،
0: نعم،
1: برضو
0: نعم. هل لهم حظ وافر من هذه المبادرات؟
1: بالفعل قريبا هترقبوا، انتظروا.
0: طيب
1: جدة الآن يعني شغالين في قطاع المسؤولية الاجتماعية مع شركائنا في القطاعات الأخرى وفي الأمانات،
0: نعم،
1: في البلديات من زملائي اللي هم أنا أقول لهم هم الصناع،
0: نعم،
1: زملائي نحن اليوم
0: صناع الاستدامة وجودة الحياة،
1: زملائي في الأمانات وفي بلدات المحافظات، إنه بالعكس اليوم أمانة جدة اليوم مسؤولية اجتماعية نتكلم اليوم يعني النموذج في أي مشروع، النسخة السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة حافظ ولا ما حافظ، السنة الرابعة إحنا،
0: نعم،
1: وصلنا اليوم نتكلم بدعم التمكين السنة السادسة لأمانة محافظ جدة الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية، وهذا النجاح التكاملي هي عبارة عن تكامل جميع القطاعات الحكومية في كل من شريك من قطاع الصحة وقطاع الرياضة والمختلفة،
0: نعم،
1: قطاعات،
0: نعم،
1: بالنسبة لشركائنا وزملائي في الأمانة، بالنسبة لشركاء القطاعات نتكلم فيها القطاع الخاص وقطاع الجامعات وقطاع الكليات، اليوم هي عبارة عن نموذج المسؤولية الاجتماعية في أمانة محافظ جدة، نموذج شركاء،
0: نعم،
1: وليس قطاع واحد يعمل.
0: جميل. يعني صراحة لما نقول إنه للسنة السادسة والمبادرة مستمرة، تعرف إيش دلالتها؟ مع نفس شركاء النجاح اللي هم طبعا الداعمين، معناتها إنه وجدوا الأثر. فهنا ما هي أهمية فعلا الشركات مع القطاع الخاص والحكومي في دعم المبادرات؟ هو الاستمرارية والتمكين،
1: هو الاستمرارية والاستدامة. أنت اليوم،
0: نعم،
1: أنا اليوم بقول لك نرجع، لو عندي مشروع بميزانية مالية صعوبة الاستدامة لي لأنه حارف على ميزانية أخرى، أما اليوم شريك اليوم أقتنع ببرنامج فيه قال لي يا مهندس أنا معاك الاستدامة النسخة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، طالما أنه أثر وفي استدامة وفي استراتيجية واضحة وبتحقق مستهدفات المملكة 2030، نحن معك، امضي ونحن معك.
0: جميل. في رؤية واضحة،
1: في رؤية واضحة
0: في
1: اليوم،
0: في شيء مكتوب، في حوكمة،
1: أرقام
0: في
1: مكتوبة ومسجلة،
0: نعم،
1: ومنصة أصدقاء جدا المجتمعية اللي،
0: نعم،
1: بتطلع عليها الآن، نتكلم 4 مليون فرصة الآن، أنت في الإشارة،
0: نعم،
1: أنت في جوالك، أنت في مكتبك، أدخل على منصة أصدقاء أمانة جدة، فرصة لك. أول شيء تبغى تقدم مبادرة أهلا بك، تبغى تكون شريك أهلا بك، تبغى تنضم كمتطوع أهلا بك، يعني اليوم الفرصة والمنصة متفاعلة لكل تحتاجه اليوم، قدم لنا فكرة نوعية وسيتم دراستها وسيتم التواصل معك، وتكون أنت اليوم صانع وليس مشارك، صانع المبادرة المجتمعية في جدة عروس البحر. الشركة اليوم يمكنك اليوم تخش بنك الشركاء تكون شريك مع أمانة محافظ جدة، تدعمنا بالكامل للاستدامة. اليوم فرصة للكل، 4 مليون وقلنا بلس، صح؟
0: يعني بلس بلس
1: البلس هامش البلس.
0: وفي شيء كمان، رواد المسؤولية الاجتماعية اللي هم القطاعات أكيد لهم دور أيضا في صناعة الأفكار، ممكن هو حابب فكرة معينة برضو حيدخل على بنك أصدقاء مدينة جدة، ولا حيجي لكم بطريقة أخرى مثلا على الأمانة؟
1: الباب مفتوح، المنصة مفتوحة، كله مفتوح، إني إحنا اليوم نتكلم شفافية مفتوحة للكل.

0: إن الدور المجتمعي ليس دور مغلق، دور مفتوح للمجتمع اللي بيتواصل معانا في حسابات الأمانة، نعم. اللي بيزورنا أهلا بي، اللي مصدر أصدقاء جدا موجودة، اللي بيتواصل معايا كشخص شخصي، يتحاور معايا، بياخذ، ما عندي مشكلة. اليوم فرصة، لأن اليوم دائما أقولها وأكد عليها، ترى الدور المجتمعي، أديك خبرة، يعني أنا كنت ماسك قطاعات الأمانة مشاريع،
1: نعم.
0: اليوم الدور المجتمعي، قيادة ملف الدور المجتمعي أصعب من قيادة المشاريع، لأنه بتتعامل مع مجتمع، بتتعامل مع إعلام بمختلف الثقافات. اليوم الفكرة كيف تولد الفكرة، اليوم تولد الفكرة انعكاسيتها نجاحتها استمرت. اليوم مو بس اللهم بس إن فكرة جات، الآن أدرس الفكرة انعكاسيتها، دور المشارك، أثر السد. أنا بفضل أفكار نتناقش فيها مع فريق العمل في الإدارة عندي، ما تخرج من الباب خاصة انتهى، ما حتكون استدام،
1: نفذت،
0: ممكن إنه ما حد نفذ، ما فيها تحديات، يعني في بعض الأشياء بيجينا أفكار لا يمكن تنفيذها، في بعض الأفكار بتجينا ما
1: تحتاج تأجيل للفكرة،
0: ما في بعض المجتمع الله يحب يجتهد كثير، نحن نقول لا هذه الفكرة لا تتوافق عليها، ما تجي مع مطالبات قطاع البلدي أحيانا.
1: هل توجهوا لمكان
0: بالفعل
1: آخر؟
0: نوجه قطاع الثاني، هذه قطاعات وزارات ثانية يمكن التواصل معهم، وإحنا ندعمك في الشيء ده، بس هي ما قطاع، لأنه قطاع البلدي اليوم ليه اختصاصات ومهامات.
1: فأنت شكرا لك بتوضح له عشان ما يشعر إنه أنت تجاهلته.
0: مو بقول هذا الشعور ترى قطاع المجتمع اليوم أصعب أصعب أصعب من قطاع المشاريع.
1: دائما لما تتعامل مع الأفراد دائما بيكون حتى في الاقتصاد قاعد، يعني كنا لما بندرس إنه يعني معادلة الإنتاج ومعادلة الاستهلاك، الاستهلاك أصعب لكن الإنتاج أسهل اللي هو المشاريع، لأنه الشيء اللي يختص بالمستهلكين في أذواق مستهلكين وفي رغبات وفي قدرات وفي أشياء غير منطقية.
0: وانت اليوم المجتمع متعامل معاك في الفعالية
1: غير
0: في الميدان،
1: يعني في الاقتصاد احنا نتكلم، يعني شخص مثلا سيارته يشغل السيارة دحين
0: ما
1: بدون اعلانات طيب. يعني مثلا سيارة بسبعة مليون وشخص يكون دخله خمسة مليون، بس هو يبغى هذه السيارة، فهو ذائقة المستهلكين ورغباتهم تكون أحيانا، يعني في الاقتصاد احنا نتكلم عشان احنا ما ننتقد، لأنه الاقتصاد له ألفاظ، ولكن أنه الحدود هنا ما في حدود مع المستهلكين والأفراد لهم رغبات، فأنت كيف تنفذها وكيف تفهمهم وكيف توجه لهم الشيء اللي بيسعدهم، فهو عنده رغبات وعنده طموح وعنده استعداد أنه يستمتع بأشياء معينة، فأنت كيف تحقق له هذا الشيء؟ يعني المساحة دي مش سهلة.
0: التعامل مع المجتمع بيجيك اليوم الشخص السليم، ذوي الإعاقة، كبير السن، الطفل،
1: انت اليوم عنده احتياجات اخرى،
0: انت اليوم تتعاملي في يعني بعض التحديات مع انك نواجهها، احنا نكون مضغوطين احيانا ضغط زيادة، صعوبة توصل رسالة المجتمع بتتعامل معاه، يعني لازم تحتوي بسرعة، يعني الشيء الداخل عندك ما يكون ظاهر، تتعامل من الخارج. اللي كثيرين اليوم بادرات مجتمعية، ذوي الإعاقة، المعاقة، اليوم المشكلة المعاق تعاملك معه يلامسك من الداخل، لو انت مثلا ضحكتي مثلا من الخارج هو قرب منك ما حس العاطفة الداخلية من عندك حيبعد عنك، تقول طب انا ببتسم لك، بس هو بيحس من الداخل. المعاق
1: على فكرة المعاقين لهم احتياجات معينة في جودة الحياة وأنسنة المدن، وكيف حتى هو بيجي في جدة تمشي
0: مشارك معانا في المبادرات، احنا كذوي الإعاقة عندنا جمعيات
1: لكن بسهل له الطريق،
0: مشارك معانا ذوي الإعاقة في المبادرات دائما جدة تمشي وجد المبادرة المجتمعية، وايضا في مبادرة نوعية لأمانة محافظة جدة انطلقت مع جمعية حياة الترفيه ذوي الإعاقة، تقريبا خلينا في النسخة الخامسة لذوي الإعاقة، رسم البسمة في موسم رمضان، وأمانة محافظة جدة دخلت فيها موسوعة جينيس.
1: أوه جميل، مع ذوي الإعاقة.
0: ذوي الإعاقة، يعني إحنا كمان جدة اليوم طيب في المسؤولية الاجتماعية.
1: لو ما كانت جدة فيها جودة الحياة وأسلوب الحياة المستدام، هل كنا حنحقق ذلك؟
0: لا.
1: طبعًا.
0: والشركاء
1: طبعًا.
0: الشركاء 200 نبغاهم اليوم، يعني العدد يتضاعف 5 أضعاف.
1: بإذن الله تعالى. طب ممكن تذكر لنا مهندس هتان نماذج ناجحة لمبادرات يعني أصبحت مستدامة ماليا ومؤسسيا؟ أنت ذكرت الآن عدة مبادرات.
0: ملتقى نحو المليون لعمل التطوعي،
1: نعم.
0: تقريبا 3 نسخ الآن، هذا أحد البرامج انطلقت من أمانة محافظة جدة،
1: نعم.
0: دعم وتمكين وشركاء النجاح اللي هم زي ما تفضلنا اللي هم مشاركين في القطاع التطوعي، جدة قادرون، كيف تكون جدة صديقة ذوي الإعاقة، قريبا خبر لك برضو النسخة الخامسة حتكون إن شاء الله لجدة قادرون، مستهدفات المنشآت إن تكون مطبقة المعيار، لأن نسمع قصة كثير من ذوي الإعاقة،
1: نعم.
0: إنه ما بلاقي المواقف المعيار للإعاقة والصورة الشامل، أمانة جدة بقطاع جمعية قادرون برنامج متكاملي، جدة تمشي، يعني اليوم مجتمعي تطوعي إعاقة وغير كذا، في مفاجآت قريبة في
1: نعم.
0: في مطبخ
1: الأمانة وكذا وأشياء،
0: في مطبخ الآن تجهيز مبادرات نوعية تنعكس في جدة عروس البحر،

0: في المباني، في الخضار، في يعني ترقبوا جدا قريبا في برامج جديدة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طيب إيش هي رسالتكم يعني ومستقبل العمل التطوعي اللي بترغبوا أن يكون جزء من صناعة الأثر؟
0: مستقبل العمل التطوعي اليوم نتكلم كمان محافظ جدا اليوم هي نموذج وحاضنة للعمل التطوعي اليوم. نعم. فرصة اليوم أنا أقول إنك كتجربة شخصية. نعم. أنا 2015 كنت متطوع وعندي فريق تطوع اسمه العين جدا، كنت أبحث عن الحاضنة الداعمة التمكين، كان لسه موضوع الاستراتيجية التطوع ما طلع عمل تطوعي ولا الحاضنات موجودة، كان في بعض القطاعات لسه الموضوع مو واضح. فاليوم عن طريق رؤية العمل التطوعي فرصة اليوم أدعو أي شخص ما عنده فكرة، عندك مساهمات، عندك أي شيء للقطاع المجتمعي سواء القطاع الربحي سواء التطوع، أمانة جدة حاضرة. وترى مو بس أمانة جدة، في كثير من الأمانات الثانية زملائي. نعم. في قطاعات الأمانات، ويمكن أوصلك تقول لي تواصل معي، يقول لي أنا عندي بادرة في الطائف في الرياض حكون لك داعم ممكن لك، لأن دور مجتمعي هو دور مفتوح وحاضر للكل، لأن عارف اليوم كل منا اليوم عنده فكرة كيف أوصلها.
1: نعم. طب لو طلبت اليوم حضرتك كمهندس فتان من المستمع القيام بخطوة واحدة لخدمة البيئة والمبادرات، ماذا ستكون؟ خلينا في خدمة البيئة.
0: إنه خلاص نكفي نتوقف على رمي المبعثرات، نحافظ على البيئة بس، ما نبغى شيء تاني منك، توقف البعض وليس الكل، لأن يعني الكل ما شاء الله
1: لا، الحقيقة الغالبية العظمى السواد الأعظم محافظ، لكن 5% هدول أو 2% معليش أنت بتجرحني،
0: 1% خلينا نزلهم، واحد هو الواحد ده، هو الواحد
1: بتوجعلي قلبي أنت بتوجعلي
0: يعني نتكلم قلبي. الواحد اليوم خلاص كفاية رمي بعثرات، كفاية نبغى نكون المنتزهات اليوم عمال النظافة قطاع البلدي في الأمانات بيعمل بكامل طاقته في تنظيف الشواطئ، في تنظيف المنتزهات، في تنظيف الحدائق في كل مدن المملكة، فريق يعمل. وزي ما تفضل سادة نهى إنه في فريق ميداني متواجد من القطاعات الحكومية. نعم. والأمان موجود. طب اليوم نبغى البعض نقول 1% اليوم انك تترك الرسالة، خلاص انت تكون سفير لبيتك، انت اليوم التحدي انت 1%، اذا ما وصلت الرسالة البيئة اللي معاك المحيطة ابنائك واصدقائك حيكونوا زيك، حيرموا حيرموا. بس لو كنا اخذناها بعكسيا، انت الشخص المبادر اللي بتحافظ على البيئة بدون مبعثرات، حتكون النواة ايجابية عكسية، حتدي نواة اخرين انه هو يحافظ مثلك. يعني زي اليوم انسان رياضي حيكون البيئة المحيطة بالرياضيين، إنسان كسول وحب الكسل وحب الأجهزة الإلكترونية والجيمينج حيكون أنت. اليوم نحتاجك اليوم تكون سفيرنا في موضوع الحفاظ على البيئة، وتكون مملكتنا وشواطئنا وجدة ومدن المملكة بلا مبعثرات
1: بإذن الله تعالى. أنت تعرف أنه ابني وإحنا ماشيين بالسيارة بيخليني أوقف عشان ينزل وينظف، وأنا بصرت بخاصمه لأنه بخاف عليه من قطع الزجاج، وهذا الشيء أصبح مؤذي له لأنه حابب يشوف المكان انظف.
0: اديك بس
1: اجيال المستقبل،
0: اتخيل انت اليوم موضوع الزجاج او البلاستيك، احنا كانت محافظه عشان نوصل الوعي اضطرينا نسوي مبادره مجتمعيه مع احد المشاركين في محافظه جده.
1: نعم.
0: تمام، سوينا اكبر جداريه من اخطه البلاستيك، وتم دخول امات محافظه جده موسوعه جينيس فيها،
1: حولناها الى فن.
0: الفن لانه وضح لك اليوم البلاستيك هذه العلب الغطاء ده اللي انت شايف انك ترميه كده، جمعه وفي جامعات تخصصية تستفيد منه، في فنانين تشكيليين يستفيدوا منه، تقدر تحول عمل فني اليوم. ترى
1: كل شيء يستفاد
0: كل
1: منه. على فكرة الأغطية يستفاد منها في صناعة الأطراف الصناعية وصناعة، يعني في أشياء طبية ومهمة جدا،
0: لكن في مواقف أجل تعطيهم الأغطية في مقابل بيعطوك هو. نعم. يعني اليوم في اليوم ما
1: في اشياء
0: نبغى لا تكاسل، نقول بدل رمي لا تكاسل في الحفاظ على البيئه، في
1: ولا تقلل الاثر. يعني هو بيشوف ايش يعني غطا، الغطا ده بيخنق طائر بحري او بيخنق كائن بحري، بيقتل سلحفاه والسلاحف لازم نهتم بيها وكل الكائنات الحيه. ممكن زي انت ما بتخاف على ابنك انه يختنق من انك ما بتخلي بقايا في البيت طفلك اللي بيحبه، نفس الشيء تعامل مع بيئتك ومع كائناتك البحريه وكائناتك الفطريه جميعا. فلا بد
0: ونتكلم كائنات البحريه، احنا اليوم مو هدفنا اليوم نقول مثلا نبى الشواطئ جميله وخلاص، لا، البحر البيئة البحرية السمك. نسمع دائما، أنا ماني غواص بس أسمع من الغواصين
1: عندنا إنه عبد اللطيف مخرجنا غواص،
0: البحر الأحمر أجمل بحر للغواصين.
1: نعم.
0: من شعب مرجانية. صحيح. من أشياء أنت اليوم بتخيل غطا واحد بلاستيك، غطا واحد دمرت بيئة بحرية كاملة. نعم. دمرت غطا واحد، فما بالك زي ما تفضلنا موضوع الإطارات وموضوع السنانير وموضوع أشياء كثيرة. هو بعض الشيء يقول لك
1: لا تستهين بيها.
0: هو المشكلة تقول لك أنا اليوم عشان أحد يشوفني إنه حطيته في الشاطئ يقوم إيش يسوي؟ ارمي في البحر.
1: يا سلام.
0: يعني هو بيقول لك لا أحد شاف الشاطئ نظيف قام أخفى داخل البحر.
1: يا سلام.
0: يعني سلام. إحنا اليوم هل مطلوب مننا نجيب رقابة كاميرات داخل البحر ورقابة كاميرات على الشواطئ؟
1: لا تشوهوا جمالك.
0: يعني أنت اليوم ما طب أنت اليوم في بعض يقول البحر ما حد شاف طالع يمين يسار ورمى في البحر. طب انت دمرت موت انت اليوم في الشواطئ بعد سويت تشوه بصري للبيئة الشواطئ جدا متنفسنا البحر دمرت بيئة بحرية كاملة متكاملة برمي غطاء فقط او علبة او زجاجة ونجي في البحر اليوم. نعم. كثير بنسمع عن كم سنة موجودة وعلى حسب معلومات ما عندي خلفية كده أدري عندي خلفية موضوع تحليل البلاستيك في البحر.
1: نعم ياخد آلاف السنين.
0: آلاف السنين عشان
1: البلاستيك ما بيتحلل
0: هو بيدمر ولسه ما تحلل
1: وبيخنق كمان وبيخنق. وبيقتل. فأنت لما تيجي بتصلي وبتدعي ربنا تذكر أنه في كائنات أنت
0: بتقتلها.
1: أجرمت في حقها فهي لها رب وبتدعي. إذا كان من هذا المأخذ دينيا فإحنا بنخاطبك دينيا ومن ناحية إنسانية ومن ناحية استمرارية الموارد واستمرارية أمنك الغذائي واستمرارية ماءك. وإحنا الآن أعلن أنه العام 2027 هو عام المستقبل المائي
0: مائي
1: للمملكة ولكل العالم. فرجاء أثر منك بسيط بيشكل
0: أثر. كلمة أثر
1: أثر بسيط
0: ثلاثة حروف
1: أثر الفراشة
0: بس.
1: نعم.
0: هي نبغاك أثر تكون أثر إيجابي.
1: إذا هذه رسالتك للشباب في
0: أثر إيجابي في المجتمع.
1: أثر إيجابي في المجتمع تمام.
0: 4 مليون نبغى 4 مليون البلاسها
1: 4 مليون وبلاس
0: نبغى اليوم كله يكون أثر إيجابي اليوم مع إذاعة جدة ومال جدة في الدور المجتمعي
1: بإذن الله تعالى. أنا أشكرك حقيقة مهندس هتان بن هاشم حمودة مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة. وحقيقي اليوم تنهيداتنا كثيرة حبا وطمعا فيكم علشان عروس البحر الأحمر جدة متنفسنا.
2: جودة حياة.
1: أعزائي المستمعين طبعا مع ختام طبعا حلقتنا اليوم دائما بتكون الوجهة سياحية داخلية. أديناكم جدة بشواطئها وبفنادقها وسواحلها وجودة حياتها ومماشيها وكل شيء. واليوم أيضا رحلتنا الختامية مع جزر ساحل منطقة مكة المكرمة كنوز بحرية تعزز السياحة المستدامة وترسم مستقبل الاقتصاد الأزرق حيث تزخر منطقة مكة المكرمة بعدد من الجزر البكر الممتدة على ساحل البحر الأحمر التي طبعا تمثل ثروة طبيعية وسياحية فريدة استثنائية بما تضم من شواطئ بيضاء ومياه فيروزية وشعاب مرجانية غنية وتنوع حيوي يجعلها من أبرز الوجهات الواعدة للسياحة الساحلية المستدامة. وتواصل المملكة تطوير هذه الوجهات وفق معايير الاستدامة من خلال مشروعات سياحية نوعية تجمع بين الاستثمار المسؤول وحماية الموارد الطبيعية بما يعزز مفهوم الاقتصاد الأزرق ويدعم تنوع المنتج السياحي الوطني. ويبرز شمال محافظة جدة دائما حاضرة منتجع ثول الخاص المقام على جزيرة وسط أرخبيل مرجاني قبالة ساحل جدة حيث تتناغم الشعاب المرجانية مع المياه الفيروزية لتقدم تجربة سياحية استثنائية تجمع بين رفاهية الضيافة والمحافظة على البيئة في النموذج يجسد السياحة الساحلية المستدامة. كما تبرز جزر الأخوات الأربع قبالة سواحل محافظة الليث وهي مرمر ودهرب وملاته وجدير لما تتميز به من شعاب مرجانية وتنوع أحيائي إذ تحتضن أكثر من 2500 عش للسلاحف البحرية إضافة إلى كونها محطة للطيور المهاجرة ووجهة. على فكرة لا تأكل الطيور المهاجرة هي طبعا وجهة لهواة الغوص والسياحة البيئية. وفي محافظة القنفذة تستقطب جزيرة جبل الصبايا الزوار بشاطئ صبا الذي يوفر تجربة تجمع بين الشواطئ النقية والأنشطة البحرية والمرافق السياحية في بيئة تراعي الاستدامة وتحافظ على المقومات الطبيعية وتجسد هذه الوجهات أعزائي رؤية المملكة في تحقيق تنمية سياحية متوازنة تجعل من حماية البيئة ركيزة أساسية للتطوير وتعزز مكانة البحر الأحمر كوجهة عالمية للسياحة الساحلية المستدامة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويستقطب الاستثمارات ويفتح آفاقا جديدة للمجتمعات المحلية. طبعا بهذا مستمعين الكرام متابعينا وصلنا إلى ختام رحلتنا اليوم من استدامة. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وزميلي عبد اللطيف جميل عنبر، وطبعا ضيفنا الكريم المهندس هتان حمودة، طبعا من جدة عروس البحر الأحمر جدا متنفسنا. نودعكم وتذكروا دائما مع استدامة تحلو الحياة.

0: جدة اف ام على هواك. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص.
1: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق للثلاثين من يوليو، تسعى المملكة لدعم حقوق الضحايا وحمايتهم، وامتداداً للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال أعلن عن إقامة أسبوع للتوعية بمكافحة هذه الجرائم خلال المدة من 26 حتى 31 من يوليو 2026.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام.
4: أحوال الطقس على جدة اف ام اليوم الخميس 30 يوليو. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة نجران والطريق الساحلي الواصل إلى جازان. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 45 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 45 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوب.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام.
0: اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
1: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
0: معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
5: جوال الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثيرية متجددة، ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطق ومحافظات ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. نرحب بكم كذلك مستمعين عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سادي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. بداية مستمعينا لكم تحيات فريق العمل، معكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة ورولا بالأحمر، ومن أمام المايك أنا روان عاشور، ومن الإخراج عبد اللطيف عنبر. من المقدمة إلى العناوين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم منتدى الرياض الدولي الإنسان الخامس في أبريل 2027. صدور الموافقة للمقام السامع على استضافة المملكة لأولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 بمشاركة 19 دولة. أمير منطقة المدينة المنورة يزور حلقة تحفيظ القرآن الكريم والمتون العلمية في المسجد النبوي. وزارة الحج والعمرة تطلق بوابة التكاملات لتوحيد التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية والخاصة وتعزيز كفاءة الأعمال وموثوقية تبادل البيانات. صندوق النقد الدولي يشيد بتصدر المملكة عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي وإسهامه في رفع معدل نمو الناتج المحلي بما يصل إلى 6%. 38 مشروع وأكثر من 200 زيارة ميدانية، المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان يقود تنفيذ المشروعات الكبرى نحو تنمية مستدامة. هيئة الأزياء تنظم لقاء الأزياء وقطاع التجزئة ربط العلامات التجارية بالمستهلكين. جامعة حائل تطلق مبادرة مسار المهندس لتعزيز الجانب التطبيقي لطلاب الهندسة، وجامعة نجران تحتفي بطلابها الحاصلين على الزمالة الطلابية للتميز المهاري. جامعة الجوف تسجل براءة اختراع في الذكاء الاصطناعي والتحقيق البيومتري.

0: على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
1: تجوال على جدة FM. تجوال.
4: حياكم الله من جديد، مكملين معاكم مشوارنا في تجوال وفي خطوة جديدة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاع الثروة الحيوانية. وقع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وجمعية فرائد التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية عقدا استثماريا لتخصيص موقع تتجاوز مساحته أكثر من 5 ملايين متر مربع في محافظة الشماسية لإقامة مشروع لتربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء، بطاقة مستهدفة تصل إلى 20,000 رأس من الماشية، واستثمار أولي يتجاوز 50 مليون ريال في مرحلته الأولى. للحديث أكثر عن هذا المشروع وأهدافه وأثره المتوقع في تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المحلي، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية فرائد التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور عبد الله السرحاني. هلا فيك دكتور عبد الله.
5: الله يحييك، يا مرحبا.
4: يا هلا وسهلا فيك دكتور. بداية حدثنا أكثر عن هذا المشروع، كيف بدأت فكرة المشروع وما الذي دفع الجمعية للاستثمار في تربية المواشي وإنتاج اللحوم؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على إتاحة الفرصة للقطاع التعاوني بالإعلام أن يوصل رسالته لمجتمعه. فكرة المشروع فكرة ريادية بدأت من الدولة، رؤية 2030 تؤكد على ضرورة الاكتفاء في الأمن الغذائي. الأمن الغذائي من أهمه اللحوم الحمراء. وصلني تواصل من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس الفضلي، كان يوم جمعة يبارك نجاحات جمعيتنا السابقة تعاونية عسير للدواجن أصول، والتي حققت أهداف مميزة في فترة بسيطة ب60 مزارع بفكرة العمل التعاوني أو ما يسمى الاقتصاد التعاوني التشاركي. هذا الاقتصاد المميز اللي يشترك فيه المجتمع قاعدة كبيرة للمجتمع ويحقق أهدافه في التوطين وفي الأمن الغذائي وفي الدورة الاقتصادية وفي المحتوى المحلي. أرادت أو وجهت الدولة أن يتكرر أيضا في اللحوم الحمراء، وبدأ مع جمعية فرائد إنشاء جمعية فرائد، وانشئت جمعية فرائد لهذا الأساس، جمعية ناشئة صغيرة بادئة الآن برأس مال مميز الحمد لله رب العالمين، وبعدد مساهمين يزيد عن 1000 مساهم. هذه فكرة المشروع اللحوم الحمراء بإذن الله.
4: ما شاء الله بإذن الله تعالى. طيب دكتور عبد الله، المشروع بيستهدف 20,000 رأس، هل حتوفرها الجمعية مباشرة ولا حيكون في شراكة مع صغار المربيين؟
5: لا، احنا على مسارين. هذه خطة البرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية المتفرع من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والموافق عليه بالمقام السامي من سمو سيدي ولي العهد. هذا البرنامج يقود هذه المشاريع فنيا واقتصاديا للنجاح، يعمل على مجالات متعددة، مجال وراثي ومجال اقتصادي وكيفية تحويل لحوم بأعلى معدل من التمثيل الغذائي. فهو دراسة علمية اقتصادية. العشرين ألف لن تكون دفعة واحدة، تكون على مراحل، ثلاث مراحل، لكي تكون الدورة دورة الإنتاج متكاملة ومتوازنة، ويكون الوفاء للسوق معتدل. أيضا في الجانب الثاني أن يشترط في البرنامج الوطني رعاية صغار المنتجين ورعايتهم فنيا، مثل ما نعمل في قطاع الدواجن، أن الجمعية تشرف على المنتجي الدواجن. عندنا 60 منتج دواجن، الجمعية تشرف على سلسلة الإمداد للمزارعين الصغار حتى يصبحون إن شاء الله متوسطين ثم كبار بإذن الله، ويقوموا بمشاريعهم لوحدهم
4: بإذن الله تعالى. طب دكتور، ما هي السلالة المستهدفة ولماذا تم اختيار هذه السلالة تحديدا؟
5: السلالة

0: السلالتين المستهدفتين الآن حريصين على اختيار إحداهما إن شاء الله مع البرنامج الوطني هي سلالة الحري وسلالة النعيم أو النعيمي. هذه السلالتين هي سلالة وطنية والوزارة تهدف إلى تأصيلها وإلى رفع كفاءتها وأيضا تحويلها الغذائي وعدد الإنتاج فيها مميز، فنحن بين سلالتين وكلاهما خير
1: بإذن الله. طيب دكتور، خليني أقول لك أنه مقر الجمعية في عسير كما نعلم، والمشروع تم توقيعه في القصيم، لماذا اخترتم القصيم تحديدا؟
0: لا لا، القطاع التعاوني مع التطور اللي صار في لوائح وتأسيس القطاع التعاوني في الجمعية التعاونية في وزارة الموارد البشرية، وأيضا انعكس على قطاعات أخرى مثل القطاع غير ربحي. القطاع التعاوني ليس كالسابق، أنت محل ما نشأت الجمعية هو للتسجيل فقط في عسير، لأن أكثر مساهمين في عسير، ثم يحق أنشطة على مستوى المملكة كاملا بناء على الميزة النسبية، وأيضا إنشاء شراكات مع قطاع الأعمال حتى يصبح اقتصاد تشاركي ناجح مثل ما نجح في قطاع الدواجن، سينجح إن شاء الله في اللحوم الحمراء.
1: نعم، يعني مقر الجمعية في عسير لأنه أغلب المستثمرين من عسير، لكن حتكون عندكم مشاريع في مناطق نعم مختلفة.
0: أي المساهمين. أما لماذا بدأنا بقصيم؟
1: نعم،
0: لأن بكل أمانة زراعة القصيم وأميرها الذي يرأس الاستثمار في منطقة القصيم. منطقة القصيم هي منطقة جاذبة ومميزة بالكفاءات اللي فيها، فهم سهلوا، هم كانوا أسرع مديرية زراعة أو فرع زراعة سهل تسليم الأراضي وتحديدها ورفعها مساحيا، وأيضا التوجهات عندهم في استقطاب أعلى استثمار في المنطقة ليعود على المحتوى المحلي للمنطقة، وبالتالي هذا التنافسية المميزة بين 13 منطقة في المملكة إن شاء الله تؤتي ثمارها، والأمر يعرض علينا من 4 مناطق أخرى نحن نستثمر فيها، لكن سيكون الاستثمار بالتدرج. بعد القصيم عندنا مكة المكرمة، أيضا عسير، كل المنطقتين هذه أوراقنا الآن جاهزة لاستلام أراضي.
1: يعني بإذن الله سنشهد مشاريع قادمة بحول الله تعالى من الجمعية
0: بإذن. قريبا إن شاء الله احنا في توسع في قطاع اللحوم الثانية. اللي احنا نقول الخطة الاستراتيجية في المرحلة الثانية بعد 5 سنوات سنكون إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طيب دكتور، ما الذي سيضيف المشروع إلى منظومة إنتاج اللحوم الحمراء في المملكة بما أنكم وقعتوا هذه الاتفاقية؟
0: لا، منظومة إنتاج اللحوم الحمراء ترى كبيرة جدا، وفي شركات يعني في القصيم في مشروعين سبقونا موجودين بشركات مميزة وباستثمار مميز، احنا نعتبر أنفسنا إذا ثالث أكبر منتج في منطقة القصيم، لكن إذا تكلمنا عن الثروة الحيوانية بشكل عام نحن نتكلم عن المشاريع الآن اللي يسمونها التربية المكثفة، لكن المشاريع الغير مكثفة يعني لو شفنا حفر الباطن وشمال المملكة متميزة في كميات كبيرة من إنتاج اللحوم الحمراء، لكن لا زالت الفجوة كبيرة في حاجة اللحوم الحمراء إن شاء الله. والهدف ما هو فقط إنتاج كميات من اللحوم الحمراء، بس هو كيف ننتج
1: صحيح وكمان جودة الجودة أفضل نعم،
0: بجودة أفضل وبتكاليف أقل، كيف نخفض التكاليف.
1: صحيح. طيب دكتور، كيف ستنعكس هذه الاستثمارات الجديدة في قطاع الثروة الحيوانية على فرص العمل والأنشطة الاقتصادية في منطقة القصيم، أو خلينا نقول كمان في مناطق المملكة بما أن عندكم مشاريع قادمة بحول الله؟
0: أي إحنا من تجربتنا السابقة أن الدولة تقود دائما الاستثمارات الاقتصادية لزيادة المحتوى المحلي. المحتوى المحلي لما نزيد المحتوى المحلي أيضا نخفض من فاتورة الشراء من الخارج، هذا رقم واحد. رقم اثنين وهو المهم جدا، توظيف الموارد البشرية وتأهيل فرص العمل لها، وهذا موجود عندنا في قطاع مثل قطاع الدواجن في تعاونية عسير، موظفين الآن 300 موظف وموظفة في سلسلة الإمداد، وهذا الموظفين أيضا عندهم ميز أنهم يتعلمون الصناعة ثم يستطيعون أن يديرون أعمال بأنفسهم خارج القطاع، فهي المشاريع هذه مولدة في الاقتصاد وفي الموارد البشرية بإذن الله، عشان توطين القطاع من الكفاءات البشرية الكفاءة الوطنية الموجودة
1: بإذن الله تعالى. الدكتور عبد الله السرحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية فرائد التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، جهودكم تذكر فتشكر، شكرا لكم، بالتوفيق يا رب.
0: شكرا لكم ولإذاعتكم المميزة.
1: شكرا. يا هلا فيك دكتور، شكرا لك.
2: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
3: تجوال على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا. في 30 من يوليو من كل عام يتجدد الاهتمام العالمي بمواجهة جريمة تمس كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص. تشارك المملكة العربية السعودية في هذه المناسبة تأكيدا على جهودها في مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا ورفع الوعي بمخاطرها وسبل الوقاية منها. في التقرير التالي نستعرض أبرز جهود المملكة في مواجهة الإتجار بالأشخاص وتعزيز حماية الإنسان وصون كرامته، مع الزميل أكرم عمر.
4: في 30 من يوليو من كل عام يتجدد اهتمام العالم بقضية تعد من أخطر الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وذلك من خلال إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، ليكون مناسبة سنوية لتعزيز الوعي بهذه الجريمة وتوحيد الجهود الدولية لمواجهتها ودعم الضحايا وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل مختلفة. وتشارك المملكة العربية السعودية دول العالم في إحياء هذه المناسبة تأكيدا لالتزامها بحماية الإنسان وصون كرامته وتعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعمل على الوقاية منها وتوفير الحماية والرعاية للضحايا. ويقصد بالاتجار بالأشخاص تجنيد الأفراد أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم باستخدام وسائل غير مشروعة كالإكراه أو التهديد أو الخداع أو استغلال الحاجة بهدف استغلالهم في أعمال قسرية أو الاستغلال الجنسي أو التسول أو الاتجار بالأعضاء البشرية أو غير ذلك من صور الاستغلال التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وفي المملكة حظيت مكافحة الاتجار بالأشخاص باهتمام كبير من خلال إصدار نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير الأنظمة ذات العلاقة، ومنها نظام العمل ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز آليات الرصد والحماية والملاحقة. كما تنفذ الجهات المختصة برامج توعوية ومبادرات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتعريف بمخاطر هذه الجريمة وطرق الإبلاغ عنها وحقوق الضحايا، إضافة إلى توفير خدمات الدعم النفسي والرعاية الصحية والمساندة القانونية، بما يضمن حماية الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع. وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة الاتجار بالأشخاص لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تبدأ برفع مستوى الوعي وعدم التهاون مع أي ممارسات تنطوي على الاستغلال أو الإكراه والإبلاغ عن أي حالة يشتبه في تعرضها لهذا النوع من الجرائم. وفي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تتجدد الدعوة إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات والمجتمعات من أجل حماية الإنسان وتجفيف منابع هذه الجريمة وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية وصولاً إلى عالم أكثر أمناً وإنصافاً للجميع.
1: مستمعين الكرام، استعرضنا لكم في التقرير أبرز جهود المملكة في مواجهة الإتجار بالأشخاص وتعزيز حماية الإنسان وصون كرامته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
5: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمه وقت الحيره،
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهه مشاكل الحياه اليوميه
2: ونعطيكم الادوات لبناء اسره سعيده ومترابطه.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
6: جدة اف ام على هواك.
3: تجوال على جدة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا، مكملين مشوارنا معاكم في تجوال، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومي 11 و 12 من شهر أبريل 2027 منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الخامسة، وذلك في مدينة الرياض بمشاركة عدد من رؤساء المنظمات والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية. وبهذه المناسبة رفع معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على الرعاية الكريمة لأعمال الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني، مؤكدا أنها تجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على دعم العمل الإنساني والإغاثي السعودي وتوسيع آفاقه في شتى أنحاء العالم. وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يسعد بمشاركة ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية في المنتدى، معربا عن أمله بأن تتوج فعاليات المنتدى في تطوير مسيرة العمل الإنساني وبناء شراكات استراتيجية مستدامة وتيسير الوصول للفئات المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة. صدرت موافقة المقام السامي على استضافة المملكة للنسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولية أنسو 2026 في مدينة جدة بمشاركة 19 دولة يمثلها نحو 120 طالب ومختص علميا وبتنظيم مشترك بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة

0: وتستضيفه جامعة الملك عبد العزيز خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من شهر أغسطس من العام الحالي، ويقام حفل افتتاح أولمبياد العلوم النووية الدولي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة يوم الاثنين 3 أغسطس 2026. ورفع الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة عبد العزيز الكريديس الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة أيدها الله على ما توليه من دعم مستمر للطلبة والطالبات الموهوبين والمبدعين وتمكين أبناء وبنات الوطن من المنافسة في المحافل العلمية الدولية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة أبرز المنافسات والفعاليات العلمية.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مكملين مشوارنا معكم مستمعينا في تجوال. انطلقت في جدة فعاليات غابة العجائب ضمن موسم جدة 2026، مقدمة تجربة ترفيهية تفاعلية غامرة تنقل الزوار إلى عالم مستوحى من الطبيعة والحياة البرية عبر مزيج من التقنيات الحديثة والمؤثرات الحسية والعروض الحية، في إضافة نوعية بتثري خيارات الترفيه العائلي خلال موسم الصيف. تستقبل الفعالية زوارها حتى 11 سبتمبر 2026 من خلال سلسلة من التجارب الاستكشافية والألعاب التفاعلية والمسارات المصممة بأساليب مبتكرة تجمع بين المتعة والتعليم وتلائم الفئات العمرية، بما يعزز تجربة الزائر ويمنحه رحلة ترفيهية متكاملة. مستمعينا الكرام، في أخبار الطقس، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول المصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الباحة، مكة المكرمة والشرقية، مع رياح نشطة كذلك على الرياض والمدينة المنورة، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على نجران والطريق الساحلي الواصل إلى جازان. مستمعينا الكرام، من أخبارنا بمناسبة اليوم العالمي لمفتشي البيئة، بتحتفي محمية الأمير محمد ابن سلمان الملكية بإتمام مفتشيها الدورية رقم 50,000 منذ انطلاق عملياتهم في المحمية البرية والبحرية التي تمتد على مساحة 24,000 كيلو مربع. وأوضح الرئيس التنفيذي للمحمية أن نجاح جهود الحفاظ على الطبيعة يرتكز على المجتمعات المحلية، وأن مفتشي البيئة في المحمية ينتمون للمجتمعات الواقعة داخل حدودها ويحملون ارتباطا متجذرا بهذه الأرض عبر الأجيال. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال، ومع تلويحة الوداع لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي صاحبكم لهذا اليوم عبر برنامج تجوال.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الموافق للثلاثين من يوليو، تسعى المملكة لدعم حقوق الضحايا وحمايتهم. وامتداداً للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، أعلن عن إقامة أسبوع للتوعية بمكافحة هذه الجرائم خلال المدة من 26 حتى 31 من يوليو 2026.

0: جمعاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كل أتباعنا
3: وحيلة. يلا انطلق
4: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا.
4: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة فلنحسن حفظها.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية. استضافة تاريخية لجدة، المملكة تحتضن أولمبياد العلوم النووية الدولي بمشاركة 19 دولة. العاصمة تتألق، الرياض تستضيف رسميا الأدوار النهائية لدور أبطال آسيا للنخبة. نحو مدن المستقبل، انضمام حاضرة الدمام رسميا إلى المبادرة العالمية لجودة الحياة. في تميز ريادي سعودي، جامعة الجوف تسجل براءة اختراع دولية في الذكاء الاصطناعي. كمظلة أمان متكاملة، التأمينات الاجتماعية تطلق حملة حنا معك لتعزيز الوعي بالحقوق التأمينية. وأخيرا نحو وعي صحي ونفسي، تجمع الرياض الصحي الثاني يحذر من اضطراب تشوه صورة الجسم.

0: السلام عليكم. يقال أن الزجاج وهو في أوج حرارته يمكن تشكيله بأي صورة، لكنه ما إن يبدأ بالبرودة يتصلب حتى يصبح تغييره مستحيلا إلا بالكسر. وهذه الحقيقة لا تنطبق فقط على الزجاج، بل تمتد إلى الإنسان وإلى الأسرة وإلى بيئات العمل وحتى إلى المؤسسات والمجتمعات. فكم من عادة كان من السهل تعديلها في بدايتها، لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى سلوك راسخ لا يمكن أن يزال إلا بالكسر. وهذه للمفارقة تركت حتى أصبحت عائقا أمام التغيير. فاليوم في حلقة نقاش نسلط الضوء على أهمية التغيير المبكر، وكيف نصنع المرونة قبل أن يتحول الجمود إلى واقع، ولماذا يكون الإصلاح في بعض الأحيان أسهل بكثير من إعادة البناء بعد الانكسار. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف عنبر في الإخراج.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
4: سوبر بيرفكتو،
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة. يلا انطلق
4: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
0: حتى لا ينكسر الزجاج، كيف نتدارك أخطاءنا وعاداتنا السلبية قبل أن نضطر إلى كسرها، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ سليمان البلادي، الكاتب المهتم بالشؤون الاجتماعية. حياك الله يا أبو عمر.
6: مرحبا أستاذ عزام، ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات عبر إذاعة جدة.
0: نعم، للأمانة اللي قدح فكرة هذا الموضوع في ذهني هو كنت أقلب في حسابك في منصة إكس، ووجدتك تكتب هذه التغريدة اللي تحمل الكثير من المعاني. تقول: يدرك مبكرا قبل غيره صانع الزجاج أنه في حرارة البداية كل شكل يمكن أن يتشكل، لكن ما إن يتصلب فإن السبيل الوحيد للتغيير هو الكسر. أولا، ما البواعث اللي دعتك لكتابة هذه التغريدة اللافتة؟
6: طبعا التغريدة هذه يعني أول شيء توفيق من الله عز وجل، ويعني أنا لا أزعم أنها يعني سبقني لها الكثير، لا لكن ممكن يعني التأملات في الحياة، وحقيقة يعني ممكن هذه يعني توظيفها وإسقاطها على كثير من النواحي، يعني مثلا في عاداتنا، في تقاليدنا، في أمور التربية، في شؤون المجتمع عموما يمكن توظيفها. فالشيء اللي ممكن يعني بدايته يكون سهل ويكون

0: يعني أداء طيع لنا في تشكيله وفي تشكله، لكن بعد أن يتصلب يصبح الأمر مكلف وفي شيء من الصعوبة. لكن هنا الإنسان يعني يتميز عن الزجاج بميزة عظيمة، أنه يمتلك حاجتين، يمتلك الوعي والإرادة، وهذه ما يمتلكها طبعا طبيعة الحال الزجاج. ولذلك إذا اشتد تصلبه يبقى قادرا على إعادة تشكيل نفسه، هذا الإنسان الواعي. وإن كان هناك يعني هذا الأمر يتطلب أمور كثيرة، مثلا الشجاعة، التجلد، الصبر، قوة الإرادة،
1: وعامل الوقت أكيد،
0: وعامل الوقت. نعم
1: نعم. طيب أبو عمر، لماذا يكون الإنسان في بداية حياته أكثر تقبلا للتشكل من أي مرحلة أخرى؟
0: طبعا هو من أعظم علامات نضج الإنسان إنه إنه يعني ليس إنه ما يتغير، لكن هو إن الإنسان يكون عنده قابلية للتغيير أو مراجعة نفسه بجملة صحيحة، يعني مراجعة نفسه حتى يعني حتى وإن تقدم العمر. الإنسان في بداية حياته يعني عادة ما كون صورة ثابتة لا عن نفسه ولا عن الحياة ولا عن العالم من حوله، وبالتالي هو يعني عنده ثلاثة أمور. الإنسان في بداية حياته هو يتعلم أكثر مما يحكم، ويستمع أكثر مما يجادل، ويجرب أكثر مما يعني يدافع عن رأيه. وبالتالي هذه الأمور الثلاثة نجدها في عند الناس اللي تقدم بهم العمر، لكن في بداية الإنسان لا، هو يكون عنده الثلاثة الميزات هذه. مثلا الطفل يعني ما يولد عنيد ولا متعصب ولا متكبر، لكن تتشكل شخصيته شيئا فشيئا عبر مثلا الأسرة،
1: التربية، البيئة،
0: المدرسة، الأصدقاء، البيئة، التجارب الأولى. وهذه التجارب الأولى مهمة جدا لأنها يعني تضع ندوب في شخصيته. البيئة التي يعيش فيها سواء أسرته أو المحيط به.
1: نعم.
0: وهنا ممكن يعني نضرب مثلا مثال، يعني الكلمة الطيبة اللي احنا بنقولها للطفل هذه ممكن تأثر فيه، الكلمة الطيبة بس، يعني وحنا ممكن ما ندرك يعني أهميتها أو أثرها العميق عند الطفل. كذلك المعلم مثلا في المدرسة قد يكون ملهم لطلابه، يرسم مستقبلهم. التجربة الصغيرة اللي تمر بالإنسان ممكن تكون نقطة تحول في حياته. كثير من الناس يعني عندما ينجح ويتحدث عن نجاحاته يقول أنا مريت بتجربة صغيرة ما كنت أتوقع أنها هي تكون فارق في حياتي. لكن مع مرور السنوات الإنسان ما يجمع الخبرات أو تتراكم لديه، هو تتراكم عنده القناعات والعادات ردود الأفعال، فتبدأ شخصيته بالثبات تدريجيا، ويصل في مرحلة متقدمة إلى ما يسمى بالتصلب. تجي هنا تبقى يعني نريد تغييره، لا يعني في شيء من الصعوبة، مو ليس بالمستحيل لكنه في شيء من الصعوبة بشكل كبير.
1: طيب بنجي لموضوع التصلب، لكن يمكن أكثر موضوع تعبر عنه هذه التغريدة موضوع العادات، اللي بعضنا يمكن يستهين بالعادات الصغيرة اللي يمارسها كل يوم وهو لا يعلم أن هذه العادات سواء إيجابية أو سلبية مع مرور الوقت تبدأ تتجذر في نفسيته وتتصلب، وبعدين ما يقدر يتخلص منها.
0: نعم، العادات الصغيرة هذه هي مثل الذرات البسيطة اللي تشكل يعني بحيرة حياتنا، يعني مثل القطرات، يعني قطرة وراء قطرة، وهي بالتالي تشكل هذه البحيرة، البحيرة الكبيرة اللي هي حياتنا. احنا ما نستهين يعني العادات اليومية البسيطة، الطقوس اليومية البسيطة، انك انت يعني ان الانسان مثلا يقوم بمهام،

0: مثلا يعني الأمور اليومية هذه البسيطة أو العادات اليومية البسيطة هذه، هذه في نهاية الأمر هي تشكل أسلوب حياته ونمط حياته.
1: يعني اللي مثلا اللي يعتاد القلق بعد فترة ما حيلاقي نفسه يقدر يتخلص من هذا القلق حتى في المواقف العادية، صحيح؟
0: نعم، وكذلك حتى التسويف، يعني التسويف مثلا عادة سلبية، لكن الإنسان اللي يتعود عليها تجد أنه يعني سوف في تنفيذ مهامه، في تنفيذ أعماله اليومية، لكن لو عود وطوع نفسه على أنه يمارس عادات صغيرة، هذه العادات الصغيرة هي تشكل في نهاية الأمر نمط حياة، وهذا النمط هو الذي يشكل يعني الصورة الكبيرة أو البرواز الكبير لحياته، أنه يعني إنسان مثابر ومجتهد ولديه أهداف يسعى لتحقيقها ولديه غاية سامية في حياته يسعى دوما لتحقيقها. لكن الإنسان الذي مثلا لديه التسويف، لو ضربنا مثال على هذا يعني الإنسان المسوف، نجد أنه يعني يسوف في هذه الأمور وبالتالي يتقاعس عنها ويتكاسل وينتهي يومه دون أن ينجز شيئا.
1: طيب، في برضو جزئية مهمة جدا والبعض يتخذها عذر أنه ما يتغير، يعني يستسلم للعادات اللي يمارسها، يقول لك خلاص أنا تعودت على كذا، يعني تصلبت وما يقدر يتخلص منها إلا أنه بأنه يكسر شيء من ذكرياته أو من نفسيته أو يكسر علاقات أو غيرها. كيف نرد على هذا الشخص اللي يضع لنفسه الأعذار في الاستمرار مثلا في عادات قد تكون سلبية ومضرة على المدى البعيد؟
0: طبعا الإنسان الذي يعيش بأعذار هو إنسان يعيش بلا إنجاز.
1: نعم.
0: لكن يعني أنا إذا مثلا أمارس حياتي وعيني على الأعذار بدون أني أنا أنظر للأهداف، سأتجه للبحث عن الأعذار وسأجدها. سأجد الأعذار، لكن يعني بدون منجز، سواء في نهاية اليوم أو في نهاية الأسبوع أو حتى في نهاية السنة بدون إنجاز. التصلب هذا ممكن يعني ما هو صعب أنك أنت تكسره أو أنك أنت يعني تغير نمط حياتك، لكن يحتاج إلى حاجتين: الوعي، الرغبة، الإرادة. هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا، يكون عندي رغبة ويكون ويعني المعرفة الجيدة بواقع المشكلة، أني أنا في نهاية الأمر مثلا أنا عندي اختبار يعني بعد مثلا شهر، وأجد نفسي أني أنا أسوف كل يوم، أقول بكرة بذاكر يعني وأسوف في هذا الأمر، سيقترب موعد الاختبار وأنا ما أنجزت شيء. المفترض أنه في خطة زمنية، في جدول زمني للمذاكرة، أنجز فيه كل يوم حد معين من هذا الاختبار أو الاستعداد للاختبار، لكن أنا بسبب هذا التسويف أنا ما أنجزت شيء.
1: نعم. طيب، أنا استأذنك أبو عمر واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: جدة اف ام على هواك. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء.

0: صحة أفضل ولياقة مثالية. كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: نقاش على جدة أف أم.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: حتى لا ينكسر الزجاج، كيف نشكل حياتنا دون أن نضطر لكسرها لاحقا، هو موضوعنا اليوم في نقاش. ضيفي هو الأستاذ سليمان البلادي، الكاتب المهتم بالقضايا الاجتماعية. أبو عمر، يمكن في بداية التغريدة ذكرت أهمية الحرارة لصقل الزجاج وتشكيله بالشكل الذي نريده. ما الحرارة اللي نحتاجها في حياتنا الواقعية حتى نصقل عادات جديدة نستطيع أن نشكلها كما نريد؟
4: ممكن تكون صعوبة البدايات، يعني عادة البدايات ما بتكون، يعني ليست بالسهولة التي نتصورها. أيضا يعني من لم يعني تكون في بداياته أشياء محرقة لن تكون نهايته مشرقة، يعني وهذا يعد من أدبيات الإنجازات. يعني الأشياء المرهقة في بداية الأمر تواجهنا، لكن إذا يعني طوعنا هذه الإخفاقات وهذه الصعوبات وهذه العقبات بحيث أنها تكون سلم للنجاح ولا تكون عائق، لكن الإنسان هنا يحتاج إلى شيء وهو ترويض النفس، ترويض النفس على مواجهة الصعوبات، وهذا اختبار حقيقي لمدى جسارتنا النفسية ومرونتنا. أيضا اختبار حقيقي لمدى تقبلنا لوجود مشكلات وعوائق في حياتنا. الإنسان لا يتصور مثلا أن الحياة سهلة وأنها يعني في متناول اليد وأن هذا المنجز مثلا يعني سهل الوصول إليه. الرياضي إن لم يعني يجتهد مثلا في صالة التدريب، إن لم يجتهد مثلا في المعسكرات في المباريات الودية، لن يصل بالمستوى المأمول سواء من مدربه أو هو من نفسه في المباريات الرسمية. هذا مثال بسيط جدا.
3: نعم.
4: صحيح أننا يعني هذه الحرارة تتمثل في الصعوبات في الإخفاقات. أديسون جرب 1000 مرة حتى يصل إلى الطريقة الصحيحة وأضاء لنا العالم. هذا يعني نموذج واقعي يعني شهدناه. طيب لو أنه مثلا هذه الحرارة التي واجهها أديسون ومكتشف أو المصباح الكهربائي، لو أنه يعني استسلم لهذه العوائق ونفر من هذه الحرارة إنجاز التعبير، لم يصل إلى مبتقى ولم يصل إلى اختراعه الذي أفاد البشرية وأنار الإنسانية يعني برمتها. هذه الحرارة لا بد من الإيمان بوجودها، لا بد من وجود الصعوبات. الآن كثير من الحالات الاجتماعية يعني يكثر فيها مثلا الانفصال أو الخلع أو هذه الأمور، والسبب في ذلك واحد من أهم الأسباب إنه الإنسان يعيش حياة وردية ورومانسية عن الشريك الآخر، إن هذه الحياة تكون خالية من المشاكل، خالية من الصعوبات، بينما عندما يصطدم بالواقع يجد مثلا اختلاف في وجهات النظر، في نمط الحياة، في أسلوب التفكير لدى الشريك الآخر، وبالتالي

0: تحدث هذه الصدمة، هذه الصدمة صدمة مشاعر، صدمة أفكار، وبالتالي هذه الحرارة تذيب هذه العلاقة، وبالتالي يبدأ في التفكير كيف في كيفية الانفكاك منها، ويصل في نهاية الأمر إلى يعني وجود مشكلات، وممكن تحتدم هذه المشكلات ويعني نصل في نهاية الأمر إلى الانفصال. لكن لو روض الإنسان نفسه ويعني على الواقعية وعلى النظر للحياة بواقعية، الحياة خلقت على كدر، وهذا الكدر هو بين قوسين الحرارة التي تم التعبير عنها في حرارة الزجاج أو حرارة الانصهار في بداية الأمر.
1: طيب متى يدرك الإنسان أنه وصل إلى مرحلة التصلب بحيث أنه صار مضطر أنه يكسر شيء في حياته عشان يتخلص من هذا التصلب؟
0: طبعا التصلب احنا اول شيء لازم نزيل اللبس استاذ عزام، انه ما هو التقدم مثلا في العمر، او ما هو مثلا التصلب في انسان كبير او يعني شيخوخه. التصلب هو جمود الشخصيه، يعني ممكن الانسان يصل الى عمر 20-30 لكن اجد ان عنده تصلب في افكاره، تصلب في مشاعره. وجدنا كثير من الناس وصل عمره مثلا 60-70-80 وحاصل على الدكتوراه، وهذا الامر يعني يؤدي الى انه كان يعني بسبب انفتاحه على التعلم
1: يكون عنده مرونه نفسيه.
0: نعم، ومظاهر التصلب هنا انه يقول انا والله ما راح اتغير، هذا انا طبعي وما راح اغيره. الامر الثاني مثلا أثناء جدالي مثلا أو أثناء النقاش أو أثناء الحوار يقول أنا هذا رأي وما في غيره مهما كانت الأدلة. هو إذن هنا مارس الإقصاء على الآراء الآخرين.
1: بس البعض يبررها بأنه هذا ثبات على الموقف، وأنه أنا ما تغير، وأنه أنا شخص طبيعتي وحدة.
0: نعم، هذا تفسير يعني ما هو بالضرورة أنه يكون صحيح، لأنه في رؤى أخرى وفي يعني وجهات نظر أخرى. يعني أنا أنظر للموضوع مثلا من زاوية معينة، لكن هناك 3-4 زوايا أنا ما نظرت لها، الآخرين هم الذين يعني نظروا إلى هذه الزوايا ورأوا الموضوع من زوايا أخرى. كون إني أنا لم أنظر للموضوع من هذه الزاوية لا يعني الغاء أو لا يعني عدم وجوده، فبالتالي لابد أن أضع نفسي. وهذه كثير من الأمور تواجهنا، يعني ما يسمى بتفهم المشاعر. تفهم المشاعر إني أنا أضع نفسي مكان الطرف الآخر أو الشريك الآخر، بحيث إنه هو كيف يفكر وكيف يشعر في هذا الموقف. يعني إحنا في العامية نقول حط نفسك مكاني، أنا صار لي الموقف هذا، أنت حط نفسك مكاني. هذا حط نفسك مكاني هو التفاهم، تفاهم سواء تفاهم المشاعر أو تفاهم الموقف. الأمر الآخر أنه التصلب من أهم تمظهرات أنه يقول أنا والله ما أحتاج، خلاص أنا تعلمت، ما أحتاج أني أنا أتعلم شيء جديد، أو أنه يعني هذا رأيه دائما يكون خطأ، وهذا تعميم، وهذا يعني ما هو بالضرورة أنه يكون صحيح. ولذلك يعني عندنا في المجتمع ما يسمى بالاستقراء الناقص، أني أنا أخذ عينة وأحكم على الجميع، هذا استقراء ناقص. يعني أنا حكمت على مدينة كاملة لأني قابلت مثلا إنسان يعني جلف الطباع، مثلا تعامله غير جيد معاي، فأنا قلت مثلا المدينة سين أهلها يعني غير مناسبين، وبسبب أنه واحد منهم. لكن هذا الواحد أو هذا الإنسان لا يمثل البقية. لكن لو طالعت مثلا بنظرة شمولية أنا تحررت أنا من تصلب الفكرة. وهنا احنا يعني الانسان يحتاج الى شيء من المرونه وشيء من التكيف. طيب التكيف والمرونه هذه كيف يصل لها الانسان؟ يصل لها عبر الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي انه انا كيف اكون ذكي اجتماعيا، بحيث اني انا انظر للموضوع في بشيء من العموميه، بشيء من الشموليه، وبشيء من العمق. اني لا ارى مثلا يعني كل شيء على الذاتيه وعلى الـ

0: فردية، لا في شيء يعني منطق المجتمع مثلا، رؤية الناس، هذا رأيي، لكن لا ليس بالضرورة أنه يكون هو الصحيح، ورأي الناس ليس بالضرورة أنه يكون خطأ.
1: طيب أبو عمر، لماذا يكون التغيير بعد مرحلة التصلب صعب وفيه أعراض انسحابية كبيرة؟
0: طبعا التصلب هذه إذا مارس الإنسان عدة سنوات، يعني هو ما يحتاج أن يغير سلوك واحد، هو يحتاج إلى يعني هدم جزء من الهوية. يعني لو مثلا يعني هذه الهوية هو بناها الإنسان عبر عدة سنوات، وحتى يتضح هذا الكلام خلينا نضرب مثلا ثلاثة أمثلة. الإنسان اللي تعود أنه يغضب 20 سنة، يعني كل ما يتحدث مثلا يتحدث بغضب، يتحدث يعني بشيء من النرفزة، يفتقد إلى الاتزان،
1: حتى في المواقف البسيطة،
0: حتى في المواقف البسيطة، يعني حتى مع أطفاله مثلا، مع يعني شريك حياته، مع أصدقائه مثلا، مع زملاء العمل، هذه تحتاج إلى طريقة استجابته للناس اللي حوله. الإنسان اللي تعود مثلا على أنه الكبر وأنه شايف نفسه على الناس، يشعر أن التواضع هو صورة يعني ممكن تضعف،
1: ما هو من هويته، يعني لما تمتزج
0: هو يفتقد لهذه الهوية، هو لا يريد أن يفتقد الهوية التي بناها.
1: مو هذه الخطورة أبو عمر، أنه أحيانا بعض العادات الخاطئة نوهم أنفسنا أنها جزء من هويتنا، وأنه ما نقدر ننفك منها، وأنه لو غيرناها إحنا غيرنا هويتنا بالكامل، مع أنه هي عادة واكتسبناها بمرور السنين، لكن عقلنا الباطن تشبع بها، وبالتالي تقول أنا كما يقال أنا مش أنا إذا غيرتها.
0: نعم، هنا يجي ما يسمى بالألم الحقيقي. الألم الحقيقي ليس في اكتساب عادة جديدة، إنما في التخلي عن عادة، أنا يعني هذه العادة أصبحت جزء من شخصيتي، جزء من هويتي، هي تعبر عني، كيف أنا أتخلى عنها؟ هذا الألم الحقيقي. الإنسان إذا أدرك جيدا وبشكل عميق إن هذه العادة اللي أصبحت جزء من هويته، جزء من شخصيته، هي شيء سلبي، يبدأ في ذلك الوقت يبدأ في التحرك نحو التغيير، ويبدأ ويسعى إلى الانفكاك من هذا التصلب ومن هذا يعني الارتهان إلى هذه العادة. يعني يقول أنا ليه ما أتغير؟ هنا أول شيء يقول أنا ليه ما أتغير، خلاص إذن هذه الخطوة الأولى، أدرك جيدا أن هذه العادة اللي أصبحت جزء من شخصيته وتعبر عن هويته أمام الناس أمام نفسه أنها عادة غير جيدة، خلاص هذه الخطوة الأولى. بعد ذلك يبدأ في خطوات إجرائية وعملية واقعية قابلة للتحقق، بحيث أنه يتخلى عن هذه العادة وبالتالي يكتسب عادة جديدة. إذن يبدأ أولا بالتخلي ثم التحلي. لابد أن يفرق الكأس أولا،
1: التخلية قبل التحلية.
0: نعم، يعني يفرق الكأس أولا ثم يملأه ويسكبه بعادة إيجابية جديدة. هنا يبدأ في نمط جديد لحياته وهوية، وتجد أنه تغير مثلا مع يعني مع الناس في معاملته، تقديره لنفسه، وهذا أهم شيء وهو الركيزة الأولى، نظرة الإنسان لنفسه بدون إفراط ولا تفريط. وحنا نعاني كثيرا من نظرية أنه أنا أنظر إلى نفسي بشكل مفرط، يعني بشكل يعني في مبالغة.
1: تقصد الأنانية يعني؟
0: نعم، أنا المفرطة. لكن لابد للإنسان التوسط والاعتدال، الاعتدال هنا محمود في نظرة الإنسان لنفسه ومن ثم نظرته للناس. كثير من الناس يعرف الصح لكنه ما يستطيع تطبيقه، ليه؟ لأنه اعتاد على عادة سلبية تجره إلى الخطأ،
1: تعيده إلى المربع الأول. طيب أنا

0: وعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
0: نقاش على جدة اف ام.
2: حتى لا ينكسر الزجاج، كيف نشكل حياتنا دون أن نضطر لكسرها لاحقا؟ طيب أبو عمر، في رحلة التغيير ما دور المحيطين بالشخص، الأهل والأصدقاء، في مساعدته على أنه يتخلص من التصلب ويغير حياته للأفضل؟
3: طبعا دور الأسرة مهم جدا، ودور الناس يعني لا يقل أهمية، لكن احنا دائما ننطلق من الإنسان نفسه. إذا آمن يعني وأيقن أنه في مشكلة وفي مأزق، يعني أدرك هذه المشكلة ومن ثم بحث عن الحل، هنا ينطلق. دور الناس ودور البيئة، في مقولة عجيبة جدا، أنت كما أنت بعد 5 سنوات إن لم يتغير فيك أمران. الأمر الأول، من تصاحب، يعني البيئة، وماذا تقرأ. أنت متوسط 5 أشخاص تصاحبهم، يعني إذا أنت مثلا في بيئة محفزة، بعد مرور من الوقت ستجد نفسك متحفز، وستجد نفسك تبحث عن الإنجاز وتبحث عن منطلقات للنجاح وهكذا. لكن إذا كنت في مثلا يعني ناس سلبيين، سيسحبونك إلى هذه السلبية وسيسحبونك إلى مستنقع السلبية، وتجد نفسك بعيد عن إنجازاتك وتركت أهدافك التي كنت تسعى إلى تحقيقها. أمر مهم آخر، المجتمع، الإنسان يحتاج إلى يعني الصداقة، وكذلك دور الأسرة ودور المجتمع ودور شريك الحياة. شريك الحياة مهم جدا جدا جدا، يعني إذا كان شريك الحياة متفهم لكثير من الأمور، الأبناء شركتهم في هذه الأمور، هم العون يعني والرفيق الجيد لك في رحلة الحياة. لكن الإنسان لا يعتد بنفسه كثيرا، يعني صحيح أن مثلا أعتمد على نفسي مثلا، لكن العون والسداد أستمده من الله عز وجل، ثم من الرفقة. هذه الرفقة هي تتمثل في الأسرة، الأبناء، العائلة، الأصدقاء، وليس كل صديق يعني يعنى بهذا الأمر. لابد للإنسان أن يختار جيدا من يرافق، أنت يعني تأمنه على عقلك.
2: طيب أنت هنا أبو عمر تتكلم عن تغيير البيئة عشان يكون جزء من رحلة التغيير وكسر التصلب، لكن يمكن البعض يرد عليك يقول لك تغيير البيئة مكلف، أنا ما أقدر أغير مثلا عملي، يمكن ما ألاقي عمل أساسا، أو ألاقي عمل أقل مثلا راتب، ما أقدر أغير مثلا المكان اللي أسكن فيه، أنا عندي ذكريات في هذا الحي، عندي جيران، عندي، فتكلفة التغيير بهذه الطريقة اللي هو تغيير البيئة كبيرة جدا، تخلي الواحد يقول أنا أستمر زي ما أنا ولا أدفع هذه التكلفة. كيف نرد على هذا الطرح؟
3: أولا، لا تؤجل إصلاح نفسك، يعني إحنا درسنا في يعني زمان في المدرسة لا تؤجل عمل اليوم إلى القد. إحنا اليوم نقول لا تؤجل إصلاح نفسك، لا تؤجل سعادتك، يعني إصلاح نفسك هذا جزء من أدبيات السعادة. يعني احرص على البيئة، حتى لو يعني انك انت مثلا في بيئه يعني غير جيده، حاول انك انت يعني تجد لنفسك حدود مثلا يعني معينه، لان ما يتكرر حولك يتحول مع مرور الوقت ومع مرور السنوات الى جزء منك.
2: ما تكرر يعني تقرر.
3: نعم، يعني الشيء اللي يعني يكون حولك وانت تعايشه يتحول جزء منك، يعني هذا مع الوقت. على الإنسان أن يدرب نفسه على مراجعة أفكار، هل هذه الفكرة اللي أنا أؤمن بها أو نمط الحياة هو يخدمني، يحقق أهدافي،

0: يعني يجلب لي السعادة مثلا، يوفر لي حياة كريمة. هذه المراجعة، المراجعة الذاتية لأفكارنا ومشاعرنا. حتى لو أنا وجدت مثلا في بيئة يعني مثلا
1: بيئة عمل، يعني بيئة اجتماعية،
0: نعم، على الإنسان أن يكون له بيئة خاصة. يعني إحنا مثلا يعني نعيش في بيئة، هذه البيئة هي ممكن تكون فرضت علينا مثل ما تفضلت، يعني أنا في بيئة عمل مثلا في حي، لكن على الإنسان أن يخلق داخله بيئة جديدة يتعلم فيها شيئا جديدا باستمرار. التعلم هذا يحافظ على مرونة العقل، على تعلمه، وبالتالي يعني يترك كثير من الأفكار اللي مثلا يعني أعاقت تقدمه وازدهاره ونموه في الحياة. أيضا على الإنسان أن يمارس مهارة تقبل النقد. الإنسان اللي ما يسمع إلا صوته يبدأ بالتصلب دون أن يشعر. يعني أنا ما أسمع إلا رأيي، ما أسمع إلا صوتي أنا، فكرتي، فبالتالي أنا يعني لن أستمع لأي رأي آخر حتى لو كان صحيح. أمر آخر، الإنسان اللي يعني الله رزقه بأبناء، عليه أن يبدأ بتربيتهم مبكرا، أسهل بكثير من إصلاح الأخطاء. يعني كثير من الآباء أو الأمهات يعني يبدأ في إصلاح الأخطاء، لابد من التأسيس أولا قبل أن يحدث الخطأ، ثم تبدأ المعالجات. المعالجات هذه المفترض أن يسبقها ما يسمى بالتأسيس التربوي. التأسيس التربوي هو قرص القيم والمبادئ في نفوس النشأ أو في نفوس الأبناء مبكرا قبل حدوث الأخطاء، ومع ذلك ستحدث الأخطاء. الخطأ لابد أن نترك له هامش، الحياة فيها هامش من الخطأ، لكن أنا أقول مثلا أنا مارست تربية جيدة، فبالتالي أنا أعيش أو أبنائي يعيشون بدون يعني خطأ، لا، لابد من وجود هامش للخطأ. وهذا حتى على الإنسان الكبير، الإنسان يعني حتى لا يجلد ذاته لابد من وجود أخطاء ووجود هامش من الأخطاء، وهذا يريحه نفسيا ويعني يسكن قلبه ويرزق الطمأنينة في نفسه، أنه أنا حتى لو أخطأت لابد يعني من وقوع هذا الخطأ، لكن لا يمنع من إصلاحه وتفاديه في المرات القادمة. هذه البيئة ليست بعذر بأي شكل من الأشكال أني أنا وجدت في بيئة مثلا غير جيدة أو أني أنا ما مقتنع بها.
1: نعم.
0: ممكن أنا أخلق بيئة داخلية لي أنا.
1: نعم. في كتاب جميل اسمه العادات الذرية لجيمس كلير، هذا الكتاب يقوم على مبدأ فيزيائي، كما نعرف أن الذرة هي أصغر جزء من المادة، فهو يرى أن التغيير يبدأ بتغييرات ذرية يعني بسيطة جدا، تتراكم
0: جدا.
1: نعم، تتراكم مع الوقت بحيث أنها تؤدي إلى تغيير جذري، وأنه خطأ كثير من الناس أنه يبدأ بتغييرات جذرية مباشرة، بعد فترة يفتر وما يقدر يستمر فيها. لكن إذا كما يقول الكاتب أنه إذا غيرت 1% من عاداتك السيئة أو اكتسبت 1% من العادات الجيدة يوميا، في نهاية العام راح تلاقي نفسك أفضل بنحو 37 مرة. كيف ترى هذا الطرح؟
0: الطرح جميل جدا، والكتاب يعني يعني أكيد كثير من الناس طلع عليه وقرأ، وهو ما يسمى بالتحسين المستمر
1: التراكمي.
0: أي نعم، لكن الأشياء البسيطة هذه هي يعني تشكل وتعيد صياغة حياتنا. الأشياء البسيطة هذه اللي وهي 1% يعني العادات البسيطة، ولذلك كثير منهم يقول لك ابدأ بترتيب سريرك. الترتيب هذا، ترتيب غرفات، كيف احنا يعني ننشئ عادات جيدة وبسيطة وصغيرة. يعني نربي أبناءنا مثلا على تربية غرفهم مثلا، تربية الأماكن اللي
1: ترتيب
0: التي الترتيب، هذا الترتيب مهم جدا. الأشياء البسيطة هذه لكنها لابد أن تحتفظ بالديمومة، يعني الحيوية والاستمرارية في التناول. يعني أنا ما مثلا، يعني لو أخذنا مثال ممارسة الرياضة، لو أنا مشيت مثلا يوميا من 20 إلى 30 دقيقة بشكل يومي، أفضل من أني أنا أمارس هذه الرياضة بس بشكل متقطع لمدة ساعة في اليوم. أيهما يعطي نتائج جيدة؟ الشيء البسيط لكنه
1: أدومه وأنقل.
0: نعم، بشكل دائم لكنه غير متقطع. لكن الشيء اللي مثلا يجي فجأة، أنا أحدث يعني تغيير مفاجئ وكبير على حياتي.
1: يمكن يعني أقرب مثال للاشتراك في الأندية الرياضية، يسجل 6 شهور وأول أسبوع ما شاء الله تبارك الله
0: وبعد
1: منتظم
0: ذلك،
1: وبعد كذا يروح مرة في الأسبوع إلين ما خلاص ينقطع.
0: إلين ينقطع. هذا الأمر مثال بسيط على كثير من نواحي أمورنا، مثلا ترتيب أفكارنا، يعني كيفية تشكيل مثلا حياتنا من أول وجديد، هي هذه الأمور البسيطة. أنا لو روضت نفسي على أنه أشياء بسيطة أمارسها في يومي، هذه في نهاية الأمر هي التي يعني ستشكل هويتي وستشكل شخصيتي في نهاية الأمر. العادات البسيطة هذه نحرص عليها كثيرا، بشرط أنها تكون مستمرة وبشكل يعني غير منقطع.
1: طيب، هل فيها أمور لا يمكن تغييرها ولا نقدر نغير كل شيء؟
0: على الإنسان أن يدرك أين الخطأ، يعني ما يسمى بالتأمل الذاتي. التأمل الذاتي يعني إيش؟ أني أنا ما أحكم على نفسي، لكن أنا أعرف فين قوة نقاط القوة ونقاط الضعف. نقاط الضعف هذه أبدأ في معالجتها، ونقاط القوة أبدأ على تعزيزها وعلى تنميتها. لكن أني أنا أقول مثلا في أشياء مستحيل أنا أغيرها، لا، ما في شيء مستحيل، هو ممكن في شيء صعب في بدايته. طيب، هذا الشيء الصعب إذا كان يشكل عائق لي أنا في تحقيق أهدافي، لابد من وضع برنامج معالجة لهذا الشيء حتى أنا أتفاداه وحتى أنا أحل هذه المشكلة. ما في شيء مثلا يعني مستحيل يتغير، يعني حتى مثلا الطفل يدخل المدرسة أو يدخل الروضة وهو لا يقرأ ولا يكتب، كيف يكتسب هذه المهارة؟ اكتسبها من خلال المداومة، من خلال الممارسة، من خلال التدريب، من خلال كثافة الحضور. هذه كثافة الحضور اللي احنا نمارسها على اكتساب عادات جديدة ممكن تجعلنا يعني نتخلى عن أشياء يعني كنا نظن أن صعب يعني نتخلى عنها، أشياء صعب إني أنا أغيرها. صعب إني مثلا لو ضربنا مثال عادة التدخين، التدخين يقول لك أنا والله أنا مستحيل أقلع عن التدخين. طيب، عادة الإقلاع عن التدخين هذه الإنسان ما يقول أنا والله فجأة أنا بنقطع تماما عن التدخين، لابد من الأمر التدريجي. التدرج في هذا الأمر هو يحفز الإنسان. يحفز الإنسان تناول مثلا أو نظام غذائي معين، هو تعود مثلا على يعني جانب أو على نمط غذائي، لكن هذا النمط الغذائي أدى به مثلا
1: إلى سمنة وأمراض مزمنة،
0: سمنة طيب. مثلا وأمراض، وبالتالي الإدراك لهذا الأمر ويبدأ بالتدريج شيئا فشيئا، وهي ما يسمى بالعادات البسيطة، العادات الصغيرة، هي في نهاية الأمر مع التزامه ستقود إلى مواجهة هذه الأمور اللي كان يظن في يوم من الأيام أنه صعب أنه يتخلى عنها أو صعب أنه يقتلعها من حياته.
1: طيب، إحنا في الأمتار الأخيرة من الحلقة، ودنا نستثمر ما بقي من تقريبا دقيقتين بقي معنا أو 3 دقائق، موضوع الثمن اللي يتوقع الإنسان أنه يدفعه كثمن للتغيير، ومتى تكون كلفة التغيير أكبر من كلفة الاستمرار على نفس النمط؟
0: طبعا الإنسان ممكن يكون عنده القدرة على التغيير، لكن كل ما كان التغيير بشكل مبكر في مراحل مبكرة كل ما كان أسهل
1: والكلفة أقل،
0: والكلفة
1: النفسية، الكلفة المادية، الكلفة الاجتماعية.
0: نعم، وبالتالي يعني ظهرت نظريات كثيرة يعني سواء في التربية أو في التعليم أو في النواحي الاجتماعية، أنه أنظر إلى مدى التكلفة. وهنا نقول إحنا التكلفة مش المادية فقط، التكلفة حتى النفسية حتى المعنوية. من الناحية الواقعية التغيير ممكن مدام الإنسان يعني لديها الرغبة، لكن درجة الصعوبة تزداد مع الزمن. يعني كل ما تأخر الإنسان في مسألة التغيير كل ما زادت درجة الصعوبة وزاد الأمر تعقيدا. الإنسان ما يفقد القدرة على التغيير، لكنه يفقد شيء من مرونته. هذه المرونة إذا ترسخت شيء من العادات وشيء من القناعات وشيء من المعتقدات يفقد شيء كثير من المرونة. وأبسط مثال، إحنا وجدنا أشخاص غيروا في حياتهم مثلا بعد بلوغهم 40 أو 50، لكن احتاجوا إلى ماذا؟ احتاجوا هذه الكلفة التي ذكرتها سيد عزام، الصدمة الكبيرة. صدمة كبيرة جدا، يعني انصدم في حياته بشيء خلى يعني أحدث لديه زلزال داخلي أو هزة داخلية أو خسارة مؤلمة، أو ممكن احنا تكلمنا عن النمط الغذائي السلبي أو إلى يعني الأمراض، نسأل الله عز وجل السلام للجميع، أو تجربة حياتية قلبت نظرته للحياة، يعني الخيبات وتوالي الهزائم هذه مضرة جدا
1: هل هذه الصدمة وهذه نقطة جدا جوهرية، هل هذه الصدمة ضرورية للتغيير ولا الواحد يقدر يغير بدون ما يتعرض للصدمات؟
0: إذا كان عنده وعي وأدرك وجود المشكلة ما يحتاج إلى إلى وجود يعني يصل إلى مرحلة الصدمة أو وجود الصدمة الكبيرة والخسارة المؤلمة هذه. لكن في كثير من الناس إنه ما يدرك نفسه إنه في مأزق أو إنه في خطأ أو في يعني هذا الطريق يؤدي به إلى مثلا هذه الهاوية، فجأة يجد نفسه إنه انجرف إلى هذه الهاوية
1: مضطر للتغيير اضطرارا.
0: نعم، لكن تكون الكلفة عالية جدا، وممكن يعني التكلفة تكون صعبة كثير في هذا،
1: حتى الوقت يكون أطول.
0: نعم.
1: طيب، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ سليمان البلادي الكاتب المهتم بالقضايا الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.
0: العفو أستاذي.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي ومشاهدي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف عنبر في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولاً.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في 60 ثانية.
3: استضافة تاريخية لجدة، المملكة تحتضن أولمبياد العلوم النووية الدولي بمشاركة 19 دولة. العاصمة تتألق، الرياض تستضيف رسميا الأدوار النهائية لدور أبطال آسيا للنخبة. نحو مدن المستقبل، انضمام حاضرة الدمام رسميا إلى المبادرة العالمية لجودة الحياة. في تميز ريادي سعودي، جامعة الجوف تسجل براءة اختراع دولية في الذكاء الاصطناعي. كمظلة أمان متكاملة، التأمينات الاجتماعية تطلق حملة حنا معك لتعزيز الوعي بالحقوق التأمينية. وأخيرا نحو وعي صحي ونفسي، تجمع الرياض الصحي الثاني يحذر من اضطراب تشوه صورة الجسم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2

يا هلا ويا مرحبا فيكم جميعا، اسعد الله مساكم اصدقائي وين ما تكونون. يا هلا ومرحبا في كل اللي ناطرينا، ناطرين هذا التوقيت، ناطرين هذه الحزه من 4 ل 6 ومشوار نهايه الاسبوع مع الخميس الونيس. حياكم الله. صراحه يعني كان اسبوع سريع، ما راح اقول خفيف، هو مو بخفيف ولكن كان رشيق، كان اسبوع سريع. انا احس ما ادري

مخرجنا انت معاي انه كان اسبوع جدا طالما جدا فمعناته انا مع جدا كمان. فيا اهلا مرحبا فيكم، معايا انا مينا العبد الله من خلف المايك والاعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام، يلا لاقونا. ساعتين أصدقائي رح أقضيها معاكم، ما ترى الترددات والتطبيقات والبث المباشر على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية بالإضافة إلى سعودي راديو بلس. وقبل نروح سناكة اليوم، قولوا لي أنتوا شون كان الأسبوع معاكم، وأنتوا شاركوني، يلا أبيكم تشاركوني من خلال الواتساب، إيش كيف تشوفون هذا الأسبوع؟ كان ظريف خفيف، خاصة إن إحنا يعني على نهاية يوليو أو جولاي، إحنا نهاية الشهر خلاص، اليوم 30 بكرة 31. قولوا لي شلون كان معاكم، شو الأحداث اللي صارت، شنو الأشياء اللي اكتشفتوها، في أقنعة سقطت، في ناس جميلين رائعين يعني كانوا تواجدوا في حياتكم، صداقات جديدة كونتوها، خاصة أن اليوم هو اليوم العالمي للصداقة، فدائما في صداقات بتضل مستمرة معانا، وفي صداقات بتدخل نقول يا الله وينهم، زمان عننا ما كانوا موجودين في السنوات الماضية، وفي صداقات للأسف يعني حتى لو كانت صداقات قديمة، لا في بيجي موقف بتحس انك ما تعرف هذا الشخص حقيقي، بتقول يا الله هذا شلون انا كل هذه السنوات انا ما كنت اعرف هذا البني آدم او ما اعرف هذه الإنسانة. بما ان اليوم هو بيصادف اليوم العالمي للصداقة، قولوا لي ايش اخبار صداقاتكم، شلونها، كيف حالها؟ كوبستاس شلون الصداقات، اعطونا شلون صداقاتكم، 100% ولا 50% ولا 60% ولا 10% ولا 0%. ومثل ما تعودنا أصدقائي، ساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناكة، سناكتنا اليوم أوبا يا سناكتنا اليوم سناكتنا أصدقائي هي مقارنة ما بين شغلتين، فاكهتين صيفيتين، طبعا الفاكهتين هذه حبيبة للقلب، محببة للقلب، الكبار والصغار ومختلف الأعمار، الفاكهتين هذه كثير بيحبونها، بيأكلونها أو بيحبون إن يشربونها، لأن مثل ما بنقول بتسرسح، صراحة بتسرسح على القلب، بنحبها في الصيف، فاكهة صيفية بحتة، فاكهة صيفية بحتة، فأعتقد المفترض الفاكهتين خمنتوها، أبيكم تخمنونها ويلا وتبدون تشاركوني، يا ترى شنو هاي الفاكهتين اللي رح يصير عليها التنافس اليوم، رح تصير فيها المقارنات، رح نتكلم عنها باستفاضة، رح نشوف من اللي يحب، ماني قايلة لا بالعربي ولا بالإنجليزي، خليكم أنتوا، أبيكم تخمنون فاكهتين تنأكل وتنشرب ومحببة للقلب، تسرسح لازم ناكلها باردة. ودي أغششكم في واحدة بس ما ودي، لا بلاش، ما نغششتكم، يلا عموما شاركوني على الواتساب على 800-244-2828. في ساعتنا الثانية أصدقائي دائما بنختم خميسنا الونيس، بنختم بنقول خميسنا فلة، وبنقول أميزنج مع صح صوتك، بيبدأ الويكند حقيقي من خلال حناجركم الذهبية، من خلال العضلات اللي بتمتلكونها في أوتاركم الصوتية، سواء كان بالغناء، بالغناء بالعربي، بالغناء بالفرنسي، الإيطالي، الألماني، الصيني، اللغة اللي موجودة في الكرة الأرضية، حياكم الله أصدقائي، أبي حناجركم حقيقي تبدأ تغرد معانا في الساعة الثانية. أيضا عندنا الفويس أوفر، عندنا اللي بيكتبون الشعر بينضمونا بمختلف أنواع الشعر، أيضا الأصدقائي اللي عندهم ملكة إلقاء القصائد، إحنا بنعرف كثير من القصائد حقيقة وصلتنا من خلال أصوات أشخاص هم مش كاتبين القصيدة، ولكن نبض الحروف وجمال الكلمات وروعة الصياغة والبلاغة فيها وصلتنا من خلال هذه الحناجر، فعلشان كده أنا ناطرة أسمعكم من خلال هذه الساعة، بالإضافة إلى تقليد الأصوات، بالإضافة إلى أي موهبة عندك في صوتك، على الأرقام إذاعة جدة التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. حاطة ورد أزرق، ما أدري شنو اسمك، ماكو اسم، المانجا غلط الثانية صح،
المانجا غلط، الثانية صح، ما بيقول شيء الثانية. بسمة حياك الله يا بسمة، منورة بسو. الأولى غلط يا بسو، الثانية صح. جبتيها صح. يلا قلوا لي شنو الفاكهة اللي راح يصير عليها التنافس اليوم بالسناكة؟ يا ترى شنو التنافس؟ مازن غلط، ولا واحدة فيهم صح، بس ما راح أقول شنو اللي كتبته علشان انت راح تخمنون كذا، أنا راح أسقط الخيارات. يلا قلوا لي شنو. أبا سعيد الحليمي، الأولى صح، وين الثانية؟ فاكهتين مو فاكهة واحدة، صح. الثانية شنو يا سعيد الحليمي؟ من الحسب رح نطلع فاصل اليوم. طبعا اليوم ما عندنا أحلى وأجمل من نوعات رح نفتتح فيها حلقة نهاية الأسبوع من برنامج في الزحمة. أغاني إن شاء الله تلامس أحاسيسكم وجدانكم ومشاعركم. أنا لما أجي صراحة أسمع لبعض الإذاعات بستمع الأغاني بنبسط فيها، بقول يا الله هذه في السفرة الفلانية أو هذه في المكان الفلاني، بسمع الأغاني فنانين حابة أني أسمعهم بستمتع. وأتمنى صراحة أنكم أنتوا أيضا تستمتعوا معي خلال هذه الساعتين من خلال الأغاني اللي رح نطرحها إن شاء الله ببرنامج في الزحمة مع مخرجنا عبد اللطيف عنبر. الجارحي الأولى صح، الثانية خطأ. فاصل ونواصل.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية وبالمرة وانت

حاجة، روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

ويلكم جايز، حياكم الله اصدقائي، اهلا مرحبا فيكم. يعني كلكم جبتوا التخمين الاول صح. التخمين الاول اليوم احنا، انا قلت عندنا فاكهتين صيفيتين تسرسح نحبها حيل، ونحبها تكون باردة، وغالبا يعني بنشربها وبناكلها، هي بتنأكل وبتنشرب، ولكن من الفاكهات الصيفية اللي تعتبر دائما في الصدارة. هي في الصدارة، قلت لكم شنو هاي الفاكهتين، كلكم جبتوا الأولى صح، الثانية ما حد قدر يجيبها، ولا واحد فيكم قدر يجيبها، إلا واحد صراحة، واحد اللي قدر يجيبها. منو هذا الواحد؟ الجارحي، وأحلى تحية لك يا الجارحي. الله الله الله، عفي عليك الجارحي. نعم، اليوم راح نتكلم عن الووتر ميلون والكنتالوب، اللي هو الرقي، الجح، البطيخ، وايضا الشمام او الخربز. عفي عليك والله، والله انك بطل، جبتها كلكم باي ذا واي، كلكم كتبتوا البطيخ، لكن الثانيه ما قدرت تجيبونها، ما حد قدر، اللي قال البرتقال، واللي قال الموز، واللي قال العنب، واللي كل واحد حط خيار، وبعدكم حطيتوا خيار بس البطيخ. انا قلت لازم تحطوا لي الخيارين، نشوف مين فيكم البطل اللي بيجيبها، وفعلا جابها الجارحي. عفية عليك صراحه بطل. اي والله، دلعه دلعه عبد اللطيف، عاش عاش الجارحي. الواتر ميلون والكنتالوب، اللي هو الشمام او الخربز، والبطيخ او الرقي. نروح لسناكت اليوم. اليوم أصدقائي عندنا جروبين، جروب البطيخ أو الجح أو الرقي، وعندنا جروب الشمام أو الخربز. اليوم أبيكم التصويت، تبدون التصويت من الفاكهة المحببة لكم وليش تحبونها. سناكة اليوم بتقول البطيخ أم الشمام، أيهما الأفضل للترطيب والهضم وأيضا صحة القلب؟ من الثلاث شغلات هذه المهمة لترطيب الجسم، الهضم، عملية الهضم، وأيضا صحة القلب. من تتوقعون الأفضل، البطيخ ولا الشمام؟ طبعا بتقول سناك ان في ايام الصيف الحاره بيتصدر البطيخ والشمام قائمه الفواكه الاكثر تناولا، بفضل قدرتهما على ترطيب الجسم ومنح احساس بالانتعاش. حتى العالم اللي بيروحون، يحبون يروحون البيتش، يحبون يروحون البحر، بتشوفون دائما اكواب الفواكه بتنحط، والمتسيده هي الووتر ميلون، دائما البطيخ او الرقي موجود كاكواب محطوطه، واذا كانت كوكتيل فواكه يعني غالبا بتكون الرقي والشمام او الخربز. طبعا بتقول لكم السناكة، رغم التشابه الكبير بين الفاكهتين، لكن الدراسات أصدقائي بتكشف أن لكل منهما خصائص غذائية مختلفة بتأثر في الترطيب والهضم وصحة القلب وأيضا أصدقائي العين، وهذا بيجعل الاختيار بينهما بيعتمد على الهدف الصحي المطلوب. طبعا لو تكلمنا عن ترطيب الجسم بيكون متقارب جدا ما بين الرقي وما بين الشمام او الخربز، ولكن راح يكون في تفوق طفيف للشمام. يقول لكم اصدقائي انه بيحتوي البطيخ على نسبه عاليه من الماء بتصل الى نحو 91%. معروف صراحه الرقي، الجح معروف، معروف انه غني بالماء، يعني هذا حالاته. أنا صراحة يعني أروح كثير يمكن للرقي، لأنه حتى لما نسوي زي السلاش نحط ثلج بيسرسح بصراحة رائع، والله العظيم إنها منافسة. صحيح صعبة، أنا اثنينهم أحبهم، ولين الحين أنا ما أخذ قرار من السيارة، أنا قاعدة أخذ قرار الرقي ولا الشمام. عموما البطيخ أو الجح حتى بتشوفونه موجود في المنيو، أي مطعم بتدشه هذا من العصيرات الفريش اللي لازم تكون موجودة، بيحتوي على نسبة عالية من الماء تقريبا 91%، بينما يقترب الشمام منه بنسبة بتقارب 90%، وهذا بيخلي اثنينهم خيار ممتاز لتعويض السوائل في الجسم خلال الحر. لكن يقول لكم الشمام بيتميز باحتوائه على كميات أعلى من المعادن. شوفوا نسبتهم متقاربة، الرقي 91، الشمام أو الخربز 90، ولكن الشمام بيتميز على الجح بشنو؟ إنه بيحتوي على كميات أعلى من المعادن مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، وهذه عناصر أصدقائي بتساعد على استعادة توازن الأملاح اللي بيفقدها جسمنا مع عملية التعرق، وبيسهم أيضا في تقليل التعب، الصداع، وأيضا التشنجات العضلية.
عندنا هنا الشمام يفوز، سجلوها في ترطيب الجسم، الشمام بيفوز أو الكنتالوب. الشغلة الثانية طبعاً الشمام بيتفوق أيضاً في دعم الهضم، في عملية الهضم أيضاً الشمام شوفوا بيتفوق. يقول لكم الشمام بيعد أسهل في الهضم. سبحان الله، أنا توقعت صراحة الرقت، توقعت البطيخ ولا الجح هو اللي أسهل، يعني حتى شكله أسهل. الخربز أو الشمام شفتوه كذا قاسي يعني نوعا ما بالنسبة لو قارناه مع الرقي، ولكن يقول لكم في الهضم، في عملية الهضم الشمام أسهل بفضل احتوائه على كمية أكبر من الألياف وقلة الحموضة. بيحتوي على ضعف كمية من الألياف مقارنة بالبطيخ، 1.25 جرام لكل كوب، شوفوا لكل كوب 1.25. الألياف اللي موجودة في الشمام أو الكانتالوب، عفوا في الرقي الووتر ميلون 0.5 لكل كوب، بس كوب واحد يعني، لا عفوا في الشمام البطيخ نسبته أعلى، وهذا بيساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من أكرمكم الله الإمساك. معناته هنا عفوا بيفوز البطيخ في عملية الهضم، البطيخ اللي بيفوز مش الشمام. طبعا أيضا أصدقائي مكافحة الالتهابات وصحة القلب، لما نروح للمكافحة الالتهابات وصحة القلب، يتميز البطيخ بأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية، أبرزها مادة الليكوبين اللي بتمنحها لونه الأحمر. الأبحاث أصدقائي بتقول أن هذه المادة بتساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف اللي بتنتج عن الجذور الحرة، وبترتبط أيضا بدعم صحة القلب من خلال أنها بتساعد في خفض الكوليسترول. سبحان الله، شوفوا بيخفض الكوليسترول وأيضا ضغط الدم، وهي بتعتبر من أهم العوامل اللي بتكون خطورة أو جدا على أو خطورة لأمراض القلب. صارت عندنا شغلتين للووتر ميلون اللي هي عملية الالتهابات القلب وأيضا الهضم، بالنسبة للترطيب الجسم الشمام، وفي شغلة ثانية أيضا يتفوق فيها الشمام اللي هي صحة العين وأيضا الجلد البشرة. ليش الشمام أصدقائي أو الكانتالوب أو الخربز يتفوق؟ لأنه بيحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكروتينات وأيضا مادة اللوتين اللي هي بتعتبر أصدقائي مركبات بتلعب دور مهم في دائما في دعم صحة العين. الشمام بيدعم صحة العين يا جماعة، مرة كلوا منه على قد ما تقدرون، وأيضا بيقلل خطر الإصابة بمشكلات مثل اعتمام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر. فحاولوا عندكم والدكم جدكم جدتكم والدتكم، كثروا لهم، كثروا الكبار اللي بيسمعوني، كثروا من الكانتالوب أو الشمام أو الخربز. كل الدراسات أصدقائي بتشير إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشمام بتساعد أيضا في حماية الجلد من التلف وأيضا تحسين صحتها العامة. This is our snack for today. دن دن، حلو والله، حلو والله، حلو حلو، لأن الفاكهتين حيل حلوة، الفاكهتين اثنين تهبل، اثنينهم نحبهم، وفعلا زي ما قال الجارحي منافسة صعبة، أنا اثنينهم أحبهم صراحة، اثنينهم أحبهم، ولكن أنا لما أجي أحكم بصراحة، البطيخة والرقة أو الجح أو الووتر ميلون أنا أحبه أكله وأشربه الاثنين، لكن لما أجي عند الكانتالوب أو الشمام أو الخربز هذا أنا ما أشربه، أنا أكله فقط، يعني لما يقطعونه صغار كذا ويحطون عليها ستيك أو ذئب الشوكة فقط. أنا بالنسبة لي الشمام أو الخربز زين أكل لكن ما ينشرب، ما أحب أشربه. البطيخ عندي يمكن مفاضلة أكثر إنه ينأكل ويشرب، أشرب عادي، لكن هناك لا، سبحان الله ما أحبه كعصير، لا. زي تتذكروا لما قلت لكم البنانة، الموز أكله بس ما أشربه، في كل واحد سبحان الله حسب مزاجه، لكن أنتم أبي أشوف فريق

البطيخ الووتر ميلن الرقي وينكم؟ وفريق الشمام الخربز الكانتلوب وينكم؟ يلا ابدوا صوتوا منو تحبون فيهم. راح ابدا اخذ التصويت بلس قولوا لي شلون تحبون تاكلونها، ممكن تاكلونها كمثلا سناكات، تاكلونها مثلا يحطونها مع الحلا سويت سلط، ممكن سلط. يلا ابدوا شاركوني اصدقائي على الواتساب، الواتسابيين على 8002 4428 8. يلا بينا

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: ويلكم، حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا بمحبين البطيخ، محبين الرقي، محبين الوتر ميلون، وينكم؟ يلا حياكم الله صوتوا، وأيضا محبين الشمام ولا الخربز، الكنتالوب، وينكم اللي تحبون الفاكهتين؟ إحنا عندنا اليوم تصويت شديد، أنا صراحة ما بطلت التصويت لأن عارفة التصويت راح يروح ويجي وما راح أحسب، ممكن أظلم واحدة منهم، فعلشان كذا راح ابدا احسب الان، راح ابدا انطلق واحسب انتوا صوتوا حق منو، حق البطيخ ولا حق البطيخ الرقي ولا حق الشمام. احنا بنعرف ولا دلاح عند اخواننا المغاربه في كازابلانكا، الدلاح وبنعرف على فكره، يعني حتى الرقي ساير اعتقد في شرق اسيا، عند الصين واليابان اتذكر، اي ثينك ان اليابان حتى صار منه اللي فيه الرق المربع المدور، في منه الاصفر الاخضر الاسود، تفننوا صراحه، تفننوا شرق اسيا حتى بالوانه، صار منه الوان حيل كثيره. فقولوا لي انتم مع جروب منه، يلا بنشوف راح نفوز مين. عبد اللطيف عموما اخذ تصويته بس ما راح اذكر لكم هو صوت حق منه، ما راح اذكر لانه عشان تتاثرون انتم، انا حصوت اخر شيء صراحه، انا اخر شيء حصوت لان ستيل انا ماني عارفه اصوت حق الرقي ولا حق الشمام. وقولوا لي شلون تحبونه، شلون تحبونه، عصير تاكلونه، تاكلونه فروت بالفواكه، قولوا لي شلون تحبونه. طيب هوبا، طيب نبدا. عبد اللطيف يطلق على البطيخ الحبحب والرقي، بعد عندنا عبد اللطيف اللي يزرع ويحصد في مناطق ثول، عندنا بثول، ثول في موجود يزرعونه على فكره، ثول وذهبان والساحل الغربي في المملكه العربيه السعوديه، اعتماد على مياه الامطار، واسم الحبحب العثري، هنا اللي بيزرع في ذهبان وثول يسمونه العثري. طبعا العثري بيتميز اللي هو التسميه المحليه لاي محصول يسقى بماء المطر والسيول بدون تدخل الآبار، طبيعي عضوي. يا سلام الناس اللي يدورون الأكل يا جماعة، العضوي كاهو عندكم موجود، ما لا يضاف له أي أسمدة، أي أسمدة كيميائية ماكو، ما في، ويعتمد على التربة الخصبة واللي بتجلبها الأودية بعد المطر. مذاقة يعرف بالعثري بالثول والذهبان بحلاوته الشديدة ونكهته القوية المقاومة للجفاف، ممتاز. أعتقد هذا اللي يجي مرة أحمر، صح؟ هذا عبد اللطيف اللي يجي مرة أحمر، مرة مرة، هذا رهيب، هذا رهيب، هذا فعلا جاء ورابق، الله عليه، والله جبتها لنا ورابق. مازن يقول أمين في رابق أيضا موجود العثري ولا البطيخ عموما الحبحب، يقول أيضا مازن، يقول أمينة أيضا موجود في رابغ. قولوا لي وين في مناطق المملكة راح نلاقي الشمام وراح نلاقي أيضا البطيخ. طب هذا مازن مصوت للحبحب، يقول صوت للحبحب، أنا مع البطيخ، هذا صوت للحبحب بعد أبو إلاف، والله كلكم رايحين للبطيخ. أحلى تحية أمين على سكر، شكرا لك يا الجارحي. منافسة صعبة، مرة منافسة صعبة، عشان كده أنا قلت بروح آخر شيء صراحة. البطيخ مع الساندويتش، ساندويتش جبنة اسطنبولي، شوفوا الدواسر أفضل. أعتقد هذه عادة في عند أهل تركيا في اسطنبول يأكلونها، أو المصريين أخواننا شقائنا المصريين بتاكلون البطيخ الرقي مع الجبنة البيضة، أو جبنة اسطنبولي زي ما بتقولون بتاكلونها وتشز، ما أدري صراحة حلوة، ممكن لذيذة. ويلا هذا صوت اللي يروح للبطيخ، هذا الجارح بصوت البطيخ. أو إلاف قلنا مع البطيخ أنا الله بدينا الشمام. نوال من سهات، حي الأهل سهات. أنا أحب الشمام لأن مينة أحلى وأطيب من الجح، الشمام فيه طعم ولذاذة. أتفق معاك، عشان كذا أنا محتارة صراحة، قلبي يرقع هناك، يرقع عند الشمام، بينما الجح ما ينفخ البطن. عفي عليكي، صح ينفخ البطن الجح. أنا مع الشمام آكلة وأحيانا عصير. شوفي أنا ما اقترحت فيك عصير، بس I think أنا قاعد عبد اللطيف يقنعني، قال أمينة والله في محلات بجدة عندنا يسوون عصير مو طبيعي، باخذ المكان وأجرب. يلا مساء الورد، مساء الورد. ماني أصلا مو مكتوب اسمك ولا اسمك، ما أعرف شنو اسمكم. أحب أكل الخربز، أوكي الخربز هذا صوت ثاني للخربز. مساكي أحلى باقة ورد أو مساك. أيضا حيا الله سلطان بن محمد، عندي قصيدة نبطية، حياك الله. أوكي هذا رقم احتياطي، بس ما قلت أنا يا سلطان خربز ولا شمام ولا دلاح، مع منه ما صوت لنا. طيب سعيد القحطاني من أبها البهية، حياك الله، يقول أنا من محبين الشمام. أبي ربع الشمام، جروب الشمام جاي يا جماعة، كثفوا كثفوا التصويت على 800-24-88-24-24. سعيد القحطاني يقول أمينة أنا من محبين الشمام، أحب أكله وعلى شكل عصير. الشمام عفوا يدخل في سلطة الفاكهة ويزيد حلاوة، حلاوة تعدد أشكالها. بالضبط هذا كنا نتكلم عنه تحت الهواء، إيش الفرق ما بين الشمام والخربز؟ اللي أنا أشوف الشمام أصفر، الخربز يروح شوية على الأخضر الفاتح، أشكاله مختلفة صح؟ زي البطيخ، الجح والرقي أو الحبحب، في الجح اللي هو بيجيب شكله بيختلف عن الرقي. نفس الحكاية الشمام، أنا أتفق معاك، هذا صوت للشمام، أنا ما حسبتك، إلا والله ما حسبتك يا سعيد. طيب أخوك أبو مالك أبا حاط صور الجح، عفية عليك، أحلى صور للجح، الله عليك. طيب إحنا كده يعني حنوقف التصويت، حنكتفي بهذا. الأغلبية يعني التصويت هذا اللي كان موجود عندي اليوم، رابطة البطيخ ورابطة رابطة الشمام. يا جماعة مساء الأنوار والخميس الونيس، أنا رح يلا اكتبوا قبل أتوقف. أحب الشمام لأن له ذكريات معاي أمينة في طفولتي، الله، وخاصة إذا كانت مستوية وأصوت لها. تحياتي من وراء الشاشة محماس، يا هلا يا مرحبا فيك يا محماس. محماس عارف إن كان الجح متقدم للرقي متقدم بصوت، أنت جيت يا محماس وعادلت الأصوات، عادلت الأصوات يا محماس بصوتك بصوتك للشمام، عفية عليك يا محماس والله أيوه عاش محماس. أنا كنت رح أعطي صوتي للشمام لو ما تدخلت أنت، لو ما تدخلت صوتي كان رح يروح للشمام عشان أعادل بينهم. طيب عندنا حسن الفاتح رح يفصل. حسن الفاتح يا سلام على البطيخ لما يكون بارد ومقطع شرائح، حبي لما يكون مقطع شرائح وبارد كذا وتحطه بالثلاجة كذا، لا وشيل القشرة من تحت، قطع كذا قطع وشيل القشرة من تحت وحطها بالثلاجة عقب الغداء، أحلى من كذا ما فيش. خليني أذكركم ممكن تحطون عليه شوي رمان، ترى رمان بارد بس حلو، يكون حلو. طيب الحين حسن الفاتح يعني عطى صوت زيادة للرقي الشمام. الوليد أبو محمد عادل التصويت الشمام أبو محمد، ونقول عصير شمام وعسل بالحليب بارد في قلبك، على قلبك أبو عمر شمام. وبكذا أقفل التصويت يا جماعة، من غير ما أعطي صوتي. صراحة اللي كان متصدر الحبحب، البطيخ، الووتر ميلن، الرقي. فآخر تصويت وصلنا من أبو عمر والوليد ومحماس، صراحة قلبوا الموازين، قلبوا الموازين لصالح الشمام. عافية الشمام، فاز الشمام معنا اليوم الكانتالوب. تفوز، مبروك لرابطة محبين الشمام والخربز، صراحة يستاهل يستاهل. وأنا ما أدري بعطي صوتي حق منه، بس صراحة اثنينهم حلوين. خلاص الشم، وكمان يلا جاء الشمام زعيمي هلالي بن علي، حياك الله يا بن علي. كمان أعطى صوته للشمام، قال مين الشمام ما يبيلها حكي. الشمام تقدم والله العظيم. شفتوا كيف لما الأفريقة تجيك زي الأرجنتين لما كانت في كأس العالم، تجيك في آخر 10 دقائق تقلب أبو وسام، حياك الله يا أبو وسام النور. شفتوا كيف يجي في آخر دقائق ويتقدم؟ هذا اللي صار. أبو وسام دش معاكم وقلبتوا، قلبتوا النتيجة للكنتلوب، للخربزة والشمام. اللي يفوز عليهم البابايا، البابايا حنشوفها إن شاء الله بعدين في أكيد مقارنات ومنافسات. عموما الفاكهتين حلوة، الفاكهتين صيفية، الفاكهتين جميلة حقيقة ونحبها في الصيف. العالم بنلاقيها حتى لما نسافر برا بنلاقيها موجودة. البطيخ موجود عندنا في ذهبان وعسفان، بينتجونه صراحة من المنتجات السعودية الجميلة. لحظة، هذا كاتب منه ستوب، كاتب لحظة الحبحب حتى لو صوت حسبت حسابك، الشمام ما زال متصدر. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لجروب زحمة الساعة 4 اللي شاركونا في تنافس اليوم ومقارنة اليوم. رح أطلع فاصل، بعد الفاصل رح نروح لساعة صوتك لكل اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية في الغناء، في كتابة الشعر، الفويس أوبر. عندنا مراسلين مذيعين، حياكم الله من خلال أرقام إذاعة جدة التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. خلينا نبدأ الويكند من خلال حناجركم، أيضا كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800 244 28 28.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: جدة FM على هواك.
4: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
5: الإتجار بالأشخاص هو استغلالهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد بالقتل.

0: قوة. وفي ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الاتجار بالأشخاص، أنشئت لجنة وطنية معنية بهذا الأمر.
1: معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

0: الساعة 5:03 دقائق في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وينما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية وختامها مسك دائما بتكون ختام مشوار أسبوع كان جميل معاكم بساعة صح صوتك. بساعة صح صوتك هذه الساعة اللي لكل اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء، بكتابة الشعر، بمختلف مجالاته وأنواعه. أيضا اللي عندهم موهبة إلقاء الشعر، كثير زي ما دائما بقول لكم إنه كثير كلمات ونبض الحروف وإحساس الشعراء حقيقي بتوصلنا من بعض الحناجر الجميلة اللي إحنا ممكن ما نعرف حتى منه اللي كاتبها. طبعا اللي عنده موهبة الفويس أوفر، الإلقاء، أيضا الدوبلاج، تقليد الأصوات، المراسلين حابين تجربون تجربة أنكم تكونون مذيعين، حياكم الله، رح نعمل لكم بايلوت من خلال البرنامج. كل هذه المواهب الجميلة من خلال الأرقام التالية على 6477154 كثف اتصالاتكم ومشاركاتكم، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012، ويلكم بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-242-8-28. ويلا بينا نبدأ مع خالد عدل. خالد شلونك؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أقوى مراسل في درب التبانة.
1: خميسكم فل.
0: وخميسك إن شاء الله يا رب.
1: يومكم جميل وسعيد إن شاء الله، أتمنى لكم كل الخير.
0: أنا كثير والله ما تتخيل قد إيش سعيدة يا خالد إنك حقيقي بتكون معانا
1: دوم يا رب،
0: ودائما جمال الفقرة هذه بتكتمل بتواصلك، تكتمل بالإبداع اللي بتنثرى بالزحمة في أسبوع. حنبدأ مع بعض؟
1: نبدأ إن شاء الله.
0: يلا الزحمة على
1: جدة اف ام. مساء الخير لكم أعزائي مستمعي برنامج في الزحمة، وإليكم موجز الزحمة في أسبوع، وإليكم ما جاء فيه من عناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بذكرى توليه الحكم. وزير السياحة يزور مهرجان العسل 18 بالباحة ويطلع على منتجات النحالين. انطلاقة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والمملكة تؤكد التزامها بحماية الحقوق وتعزيز مكافحة العمل الجبري. وصندوق التنمية الدولي يوضح سياسة سماء نقدية بإدارة السيولة توازن صلابة القطاع المالي في المملكة. وحرس الحدود بعسير يقبض على مخالفين من الجنسية الأثيوبية لتهريبهم 46 كيلو جراما من الحشيش. وهيئة الطرق 5 مسارات رئيسية بين الرياض وجازان لتعزيز الوصول إلى الوجهات السياحية والزراعية. وإلى أخبار متفرقة من الموجز، المطاعم الأمريكية والأوروبية تمنع دخول مؤثرين والبلجرز. حرائق غابات جديدة تجتاح أسبانيا وتجبر المئات على الفرار من منازلهم. وارتفاع للدولار عقب إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغير. ورياضيا، الألماني ماتياس يابلسا يعلن رحيله عن الأهلي السعودي رسميا. والسعودية تحصل على حق استضافة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة في النسخ الثلاث القادمة. دمتم في رعاية الله.
0: مبدع مبدع مبدع مبدع يا خالد، مبدع صراحه، عيني عليك بارده يا خالد.
1: الله يعطيك العافيه.
0: ما ادري ايش اقول، يعني الكلام

0: ما أنا أحس أني ما رح أوفيك حقك خالد، إبداع وتمكن. نعم صحيح يا أماني، والله إبداع وتمكن وفن، فن إلقاء ما شاء الله تبارك الله. الأخ خالد في كل مرة يبدع يا أمينة، استمر يا أخويا وإلى الأمام، صوت إذاعي قادم وبقوة. هذه نوال من سيهات،
1: الله يسعدها.
0: أتفق مع أماني وأتفق مع نوال، صوت جميل وصوت، ولو أنا ترى خالد استل تعبان واضح من الصوت، ولكن صوت جميل، مخارج حروف جميلة، تنقلات رشيقة، تنقلات رائعة، صياغ أنا بتبهرني يا خالد في كتابتك، في كتابتك للمحتوى. المحتوى اللي أنت تكتبه ترى مو بأي أحد يكتبه، مو أي أحد يكتبه، يعني حط هذه الصورة ببالك. فهذا اللي أنت أكثر شيء بتبهرني فيه، في كتاب تنقلاتك الرشيقة.
1: أنا شاكلك.
0: ولو أنك، أنا لما جيت الاستديو أول ما دشيت لقيت زميل عزام الخديدي ولقيت مخرجنا عبد اللطيف عنبر زعلانين على الخبر الرياضي اللي ذكرته.
1: وأكيد خبر المدرب الأهلي اللي هو رحيله عن النادي الأهلي.
0: أيوة لقيتهم زعلانين وتناقشون نعم. فيحق لهم عموما مدربهم أكيد. شكرا لك يا خالد. وأيضا عندنا خالد مبدع وفنان ومتمكن جدا، أمينة الوليد أبو محمد فعلا متمكن، متمكن لأبعد الحدود. شكرا لك. أنا بالنسبة لي خالد أفضل من كثير مراسلين أنا قاعدة أسمعهم برا صراحة، أكثر من مراسلين كثير أنا قاعدة أسمعهم، خالد أنا بالنسبة لي نمبر ون. مش عشان ببرنامج في الزحمة لا، لكن أنا من تقييمي وخبرتي في الإذاعات كلمة مبدع قليلة، ما في كلمة غيرها أعطيه غيرها، بشارة خضر فعلا مبدع مبدع مبدع كثير خالد. طيب ناخذ اتصال، نروح لسلطان. عدل سلطان شلونك؟
2: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا، شلونك السلطان، شخبارك؟
2: هاي بسيط على نيرام
0: إن شاء الله.
2: مساء عليك بالخير على المخرج الجميل
0: عبد اللطيف.
2: والله حضرني اسم عبد اللطيف.
0: عبد اللطيف نعم.
2: ونعم والله، وحي الجماهير ونحيي المبدع خالد خرجاوي.
0: أبدع
2: يعني
0: صراحة
2: ما شاء الله تبارك الله. من بداية فقرة صح صوتك ما شاء الله تبارك الله ومستمر.
0: وأنا سعيدة عارف. إيه أنا سعيدة. أنا سعيدة يا سلطان لأن أعطاني بساعة صح صوتك أعطاني افتتاحية وأعطاني إنه يكون صراحة عندنا خانة. يعني أنا أتمنى، أنا ما بيضغط عليه ولا أتمنى يكون خانة يومية يكون خانة يومية صراحة معنا.
2: لا ما شاء الله. لا وبعد أيضا ترى عندي تقليد ما شاء الله أصوات يقلد الأئمة
0: بعد ما شاء الله عليه. هذه جديدة، هذه جديدة يا خرجاوي.
2: لا لو قعدنا أنا وياه يمينة والله مشوفين عجائب.
0: هبا الله الله الله يخليكم لبعض إن شاء الله يا رب.
2: آمين يا رب.
0: دوم مع بعض، دوم مع بعض.
2: مسي على أخوي مازن بعد. مازن
0: إن شاء الله حيكون معنا مازن إن شاء الله.
2: الصوت بدأ يروح.
0: يلا طيب يلا.
2: الصوت راح يمينة.
0: سام نسمعك، سامعينك.
2: أنا
0: نسمع
2: في خرفشة.
0: لا لا لا سمعينك واضح يا سلطان، صوتك طيب صوتك واضح مرة. يلا انطلق انطلق.
2: والله مقطع. طيب. أغار والنار في صدري لها طاري. طبعا هذه قصيدة نبطية حامية من كلماتي.
0: أوكي.
2: أغار والنار في صدري لها طاري، والخاطر السمح لجلك ينقلب عصيان. مو شك مير المحبة تعمي الأنظار، يا كيف يرضى تقسيم الملك سلطان. أغار والنار في صدري لها طاري، والخاطر السمح لجلك ينقلب عصيان. مو شك مير المحبة تعمي الأنظار، يا كيف يرضى تقسيم الملك سلطان. أنا ابن محمد ولا أرضى شريك فيك، حتى النسيم العابر لا لمسك غيران. أبيك لي وحدي من ناسك ومن أهلك، يجمل الناس في عيني ويا الخلان. أبيك لي وحدي من ناسك ومن أهلك، يجمل الناس في عيني ويا الخلان. تملك عيوني وتملك كل نبضاتي، وفي غيرتي لك غرام يشعل الوجدان. هذه مشاركة.
0: الله الله الله يا سلطان.
2: الحين الصوت هذا في وحدة قصيرة تبغى نعطيك اياها؟
0: طب عطنا اياها. يلا عطنا اياها.
2: انا الذي سلطان هام بغرامك، واسمي ابن محمد بالشرف نعتزه، قلبي يميل صوبك بكل نبضة، والحب في صدري غدالك معزة يا صوحة المسك العتيق العريق شوفك يداوي الذي الهم هزة يا صوحة المسك العتيق العريق والحب أنا الذي سلطان هام بغرامك واسمي بن محمد بالشرف نعتزه قلبي يميل لصوبك بكل نبضة والحب في صدري والحب في صدري غدالك معزة يا صوحة المسك العتيق العريق شوفك يداوي الذي الهم هزة خذني مع نسمات عطرك أمانة صوتك عبير في الخفوق نستفزه وسلامتك
0: وصح صوتك وصح صوتك صح صوتك يا سلطان شكراً.
1: شكراً
0: تسلام وشكراً لك يا سلطان وما شاء الله يعني مازن قاعد يكتب لك كلام حيل كثير يعني وصح لسانك يا سلطان يا رائع
1: أشكرهم جميعا كل المشاركين وإخواني خواتي اللي في الزحمة كلهم على العين والرأس ولا نفضل أحد على أحد وكلهم لهم المحبة والتقدير
0: تسلم شكرا لك سلطان يومك جميل إن شاء الله شكرا لك صح بوحك يا سلطان أماني وعندنا فهد المبتسم منور يا فهد يقول فنان والله خالد وين فنان وبس عند حدود الفن مبدع يا سلطان فنان كلهم فنانين صراحة ومبدعين كلهم في الخانة اللي هو قاعد يقدمها طيب نروح لأبو تميم أبو تميم عدل
3: يا هلا يا أمينة
0: يا أهلا وسهلا ازيك أبو تميم سلامات
3: أنا زعلان قوي يا أمينة
0: أنت ما وقفتش على جنبي ليه
3: والله يا أمينة أنا أول مرة من 7 سنين أخذ مخالفة جوال بسببها
0: يا ويلي شوف
3: والله أحلم أحلم طول الليل من الجوال بيدري ورايا
0: هذا الحلم شكله تحقق على أرض الواقع شوف
3: أنا هعمل أنا هعقد معاك اتفاق يا أمين
0: قول بقى قول
3: أنا هعمل لك إبداع خاص بالبرنامج ليكي
0: أوكي
3: بحيث إن أنا شارك معاك كل يوم شرط وجود إبداع حقيقي
0: إزاي يعني إبداع حقيقي؟
3: أي حاجة أنت بتتكلمي فيها أنا هشارك فيها بصفة إبداعية
0: طيب ما عندي مانع
3: حلو جدا شرط انتوا تدفعوا لي الغرامه بتاعتي
0: حاضر ان شاء الله نسوي
3: علشان الغرامه دي لما اتدفعتش انا مش هتصل فين
0: لا هتتصل ان شاء الله وابشر ان شاء الله وابشر
3: خلينا بقى نقول اللازمه بتاعنا
0: يلا اللازمه بتاعتنا لحظه
3: والان مع برنامج في الزحمه مع امين عبد الله انتم على جدة
0: الله عليك يا جدة اف ام الله عليك يا جدة اف ام
3: عبد اللطيف انا اديتك رقمي يا عبد اللطيف ومستني
0: اتصالك يا
3: اي حاجه سكريبت رايتر فويس اوفر اي حاجه ابداعيه انا عينيا ليك وشرط تدفعوا لي الغرامه
0: طيب ان شاء الله ندفع لك الغرامه ولا يهمك طيب
3: عايز اشارك معاكي لحاجه لفؤاد حداد فؤاد بقى جدا فؤاد حداد ده شاعر مشهور الله يرحمه
0: اوكي شاعر طيب يلا
3: فؤاد حداد كان له حته كده بيقول
0: اوكي
3: كان في حد من اصحابه بيتريق على شعره اللي هو مش فاهمه هو بيقول
0: لحظه ابو تميم هذا الشعر اللي قلت زي اللي قلت المره اللي طافت
3: لا
0: مش الكلمنتيشي ماني عارفه ايه
3: لا ده مش حلمنتيشي هو شعر عمي ولكن مش حلمنتيشي
0: يلا اوكي يلا ندخل معاك
3: قال لي حبيب من احبابه
0: اوكي
3: فرحان بروحه وشبابه وجسمته فاهمه شرابه قال لي مش فاهم زجلك قلت أجل في معاده واعمل على استبعاده لابد الاثنين يتعادوا شيء سليم للي يسلمه علي سهم الله وسهمه لابد الاثنين يتفهموا نهار وليل أجلي وأجلك فهمت حاجة؟
0: لا
3: ولا
0: انا قاعده بحاول اربط يعني ولا انا فهمت الله يكرمك جزمته يكرم السامعين جزمته وشرابه بس دل
3: بصي يا امينه مغزى الموضوع ان هو كان في ناس من قرون وتحط لفؤاد حداد كانوا مش فاهمين زجلك اللي هو الشعر بتاعه يعني فهو رد عليهم بشياكه على اساس ان هم ما بيفهموش.
0: اه وهذا نوع ترى يعني شوف ابو تميم هذا نوع من الابداع لما انت للشخص يكون متميز بشيء غيره مو موجود صحيح. عنده هذا النوع يعتبر من التميز فعلا ويحق له ويحق له صراحه. طيب
3: انا عايز اقول لك ان انا مره برضو حد كان بيتريق انا كنت بكتب شعر ايام الكليه وكنت بعمل حفلات ستاند اب كوميدي وكده. آه. انا فاكر ان كان في حد طبعا امال ايه على فكره من خلال البرنامج بتاعك ويا رب يكون سمعنا انا بوجه تحيه لصديقي الفنان عمرو وهبه وعاوز اقول له لو هو سمعني دلوقتي انت وحشني جدا يا صاحبي اخر مره اتكلمنا في التليفون كان تقريبا من سنتين وعايز اقول لك على قديمه يا عمرو على قديمه.
0: طيب يا عمرو وهبه اذا تسمعنا اتصل على البرنامج احنا راح نوصلك بابو تميم ان شاء الله نوصلكم بقى مع بعض. طيب شكرا لك يا ابو تميم يومك جميل ان شاء الله
3: الغرامة يا أمينة
0: خلاص ده انت الكل سمع شكرا لك
3: انا بواجه رسالة اللي بيسمعونا الغرامة
0: قطية بنسوينا يا جماعة. طيب شكرا لك يا ابو تميم يومك جميل. قبل لا أطلع الفاصل أصدقائي كل اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية كل اللي بيمتلكون العضلات وأوتارهم الصوتية سواء كان بالغناء سواء كان بالشعر بمختلف أنواعه بمختلف مجالاته أيضا الغناء بمختلف اللغات درب التبانة أيضا الفويس أوفر حابين تجربون تجربة أنكم تكونون مذيعين رح نعمل لكم بايلوت أيضا المراسلين تقليد الأصوات والدبلاج من خلال أرقام إذاعة جدة FM على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة

0: ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا بكل الأصوات الجميلة الموجودة في الكرة الأرضية، واللي حابين يشاركوني إن شاء الله بيسح صوتك. إحنا ناطرينكم بهذا التوقيت من 5 إلى 6 كل خميس علشان حقيقي نبدأ الويكند من خلال حناجركم الذهبية. فكل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي بالصيني بالأوردو، وين ما كان جمال صوتك أصدقائي شاركني وسمعني. طبعا سمعونا أصواتكم، أيضا الشعراء اللي بيكتبون الشعر، الخواطر، المقالات، اللي بيلقون أيضا الشعر، الدوبلاج، عندنا الفويس أوفر، حابين تجربون بايلوت أنكم تكونوا مذيعين أو مراسلين من خلال أرقام إذاعة جدة FM التالية. كتبوا اتصالاتكم وسمعوني على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطات بجدة على 012. ويلكم بكلمة مشاركة، وأرحب صراحة وأحيي لجنة الحكم اللي معايا من البداية وقاعدة حقيقة تشجع وتحفز وتعطي آرائها بالمشاركين على 800-242-8828. والروح لصوت جميل، صوت رائع صراحة. أنا أول ما شفت كلمة مشاركة قلت يا هلا ويا مرحبا، وأسفلت وانورت يا فاتن. شلونك يا فاتن؟
1: الحمد لله، أخبارك
0: أنت؟ تمام تمام، أنت كيفك؟ منورة يا فاتن.
1: والله زينة، تعبانة شوي بس يلا.
0: تعبانة شوي، عموما الكل تعبان، حتى عندك الكل تعبان حرفيا. أنا البيت كلهم تعبان، فمتفردة كذا بغرفة ما في حد يعديني
1: من حقك.
0: إيه والله، سلامتك حبيبتي، خطاك السوء ما تشوفين شر.
1: الله يسلمك.
0: يلا مع الصوت كذا يكون شوي كذا هادي وده بيطلع حلو، ولا يهمك
1: إن شاء الله.
0: يلا حبيبتي نبدأ معاكي.
1: يلا

0: وانتهى كل اللي بيني وبينها. يا زماني كيف رجع، كيف رجع،
1: كيف رجع.

0: الله الله يا فاتن، الله الله الله، شنو هذا يا فاتن؟ فاتن شنو هذا؟ تقولي لي مريضة، بسم الله على قلبك.
1: ايش هالحس؟
0: ايش هالحس؟ ايش هالاحساس؟ ايش هالجمال؟ ابدعتي ابدعتي والله، يا ليتك يا ابو طلال سامع، يا ليتك يا ابو طلال سامع بس اللي سمعنا. حقيقي ابدعتي، جميله، واديتيها باحساسك وبطريقتك وباسلوبك، ويعني بطريقه حقيقي فاتن رائعه يا فاتن، رائعه. انا يعني اتمنى اني اسوي برنامج تلفزيوني وانت وبفوزك على طول. بقول لك
1: البجيب. لا لا، في احسن مني، عندك ما شاء الله فنانين واجد
0: والله، بس انت صراحه الهوى شرقي وقلبي هاوي الشرقيه، ما اقدر. في عندنا الحين تتكرر سمعينها بعد. اماني تقولي يا امينه حرام صوت فاتن ما نسمعك اليوم، ونشهد ونشهد ونشهد يا اماني. ايضا يعني هذه نوال من سيهات، ايضا من سيهات من الشرقيه، روعه يا فاتن، معطيتك احلى صفقه. نوال اجمل الاصوات، صوت فاتن ما شاء الله تبارك الرحمن يا امينه، بشاره خضر. وايضا مازن، الله عليك يا فاتن، الله والله الكل يعني فعلا استمتعنا معك مع جمال صوتك يا فاتن.
1: ممنون يا امينه، انا استمتع معكم في برنامجكم
0: والله، انا سعيده فيك، شكرا لك، ممتنه حقيقي كثير لك انك بتشاركيني اليوم هذه وهالدقائق، شكرا لك يا فاتن، شكرا
1: حبيبي.
0: شكرا يا حبيبتي، شكرا. اميزنج صراحه، اميزنج اميزنج. طيب نروح لي امتنان تذكار.
2: ألو،
0: يا هلو، مرحبا، صوتين غنائية ورا بعض، يلا. يا هلا يا توتة، شلونك، شخبارك؟
2: يا هلا والله أمودي،
0: يا هلا يا هلا يا هلا، حي الله تذكر،
2: منورة يا ملكة الماي،
0: يا بعد يا بعد يا بعد قلبي فديتك،
2: الوجه المشرق للمملكة العربية السعودية،
0: الله يا بختي فيكم وبهالتشجيع وبهالسنة هالسبورتينج وهال يعني الإنسان بيكون شمعة بتضوي لما يكون في حوالينها ناس بتقعد تشوف هالشمعة وبتقعد تحاول إنها تكون فعلا تبرق يعني إلين أن يشاء الله. فأنا يعني شكرا لك حقيقة، والكل اللي دائما بيكونون سبورتينج لي سواء على المايك على الهواء أو حتى في صفحتي على منصة إكس، شكرا يا تذكار حقيقة، شكرا. طيب إيش بتسمعينا؟
2: والله في أغنية عراقية ودي أغنية،
0: يلا نروح للعراقي، الله يا سلام نسمع.

0: الله الله الله الله الله الله الله يا تذكار، شنو هالابداع، شنو هالابداع، شنو هالجمال صراحة، ايش ما شاء الله تبارك الرحمن، ايش قاعدة انا اسمع اليوم، يعني انت وفاتن صوتين يعني نسائيات، نسائيتين سعوديات من الحناجر الجميلة اللي انا بسمعها، بلس انكم انتم التليفون من الموبايل، يعني انتم لو تكونوا متواجدين في استديو ويضبطوا لكم صراحة التون ويضبطوا لكم كل شيء، راح يكون شيء رائع، شيء رائع حقيقي. انا كثير سعيده فيكي تذكار، وسعيده انك بتشاركيني، خاصه انك انت يعني بتلعبين بخانه ماكو احد حولك، بروحك يعني.
1: الله يسعدك امو، الله يسعدك
0: ويسعدك، وممتنه كثير لك حقيقي. يعني اماني صراحه تقول تذكار صحت حنجرتها، وانا اتفق معك يا اماني، الله عليك يا تذكار، شنو هذا الابداع. مازن صديقنا، مازن نغمة بدوية جميلة جدا جدا جدا، الله عليك، النغمة في صوتها روعة يا أمينة، فعلا أتفق معك يا أبو مالك. اليوم أنا الحكم أمون، تذكار أبدعت رائعة، أتفق معك. مين نوال من سيهات، الكل صراحة ما شاء الله أبدعت يا أمينة، صوت واعد ورائع تذكار. سعيد القحطاني حقيقي صراحة إبداع إبداع إبداع ما شاء الله عليك. وأيضا عندنا بشارة خضر، ما شاء الله تبارك الرحمن، والله ما شاء الله تبارك الرحمن، عين عليك بعد يا تذكار، شكرا لك يا حبيبتي، شكرا، تستاهلين كل هالكومنتات الجميلة، تستاهلينها،
1: amazing،
0: شكرا لك وفي أمان الله. روح الإبداع، الإبداع إبداع ورقي لأبعد صراحة مراحل الرقي والإبداع، لما أقول كده معناته إحنا راح نروح ونحلق إلى السماء السابعة مع شعر علي عبدو، مساك الله بالخير يا علي، يا هلا ومرحبا فيك شاعرنا المبدع. صح،
2: الله يمسيك بالخير والسعادة، أشكرك على المقدمة اللي دائما والله أنت مثرية حتى في في في في في لك كاريزما معينة تختلفين عن الباقين.
0: تسلم، أنا بس قاعدة أقدم، لسه ما قلت الاسم على طول حطوا لي علي عبدو، على طول أول وحدة أماني كتبت علي عبدو، كلهم عرفوا خلاص، روح الشعر الإبداع معناته علي عبدو. يلا تفضل ننطلق مع حضرتك.
2: أكتب حروفي،
0: الله،
2: أكتب حروفي على طيف الخيال، يمكن تلامس شعور المتعبين، يا وجودي وجد عود للعيال لانتخاء، كل يقول الله يعين، لهفة اشواقي تنادي لك تعال، لهفة الماء للعطاش التايهين، والله اني ما تمنعت الوصال، لين شفتك تسفك بدم الحنين، كل مقبل كني حمول انتقال، ما تصدد رغم حلفي باليمين، ذاك قال وذاك قال وذاك قال، في مهب الريح ضمن العابرين، اقفل اذنك اقفل اذنك وافطن المد الحبال، لا ترخيها كلام الحاسدين، والله نحملي كما وثن الجبال، ما انت وحدك تايه وقلبك حزين، حال ضيقي لا تزيد الحال.

0: الحال لا تزيد الدين فوق الدين دين. كلنا ضحى حاضيقي لا تزيد الحال حال لا تزيد الدين فوق الدين دين. ما حد منا وصل حد الكمال ولا حد وده يكرر غلطتين ولا حد أنا معطي الثاني مجال ولا حداني الحال درب المترفين. رحلتي وحدة ولا الفضي وصال حتى لو قلبي من اللهفة سجين لا تحسبها مكوث وارتحال. رحلتي ما هي تكرر مرتين المحبة والوفاء لب الخصال. تذكرنا بالوفاء متعاهدين حس في قلبي وجاوب هالسؤال ليه متى نبقى كذا متعاندي. كلنا ضحى بعطيك المثال كبرياء الذات يفضح الحنين. وكلنا ضحى وباسم الحب وباسم الحب قال ما يربي شوقنا غير الأنين. الصباح أقبل وهرج الليل طال ما نقص حبك على مر السنين. ما حد ميت على قطع الوصال البقى لله رب العالمين. طالبك تقفل ملفات الجدال يمكن بنصحى وحمة صالحين. سلامتك.
1: الله الله الله يا علي الله الله. إيش هالنزف إيش هالكلمات إيش هالحروف إيش هالإلقاء صراحة إيش هالتون يعني أعجز حقيقي أعجز أعجز فعلا والله. شوف مو بس أنا اللي بعجز يا علي حتى المستمعين قاعدين يكتبون يعجز اللسان عن التعبير يا علي عبده ما شاء الله متمكن ربنا يوفقك. هذا بشارة خضر والله أنا أضم صوتي لصوتك يا بشارة. يعجز اللسان
0: أكبرته من قدري أكبرته من قدري
1: لا ما أكبرنا هذا الحقيقة وهذا الواقع. لما أقول أنا يمكن في كثير من القصائد إحنا ما نعرف من أصحابها يعني وما ظهروا على العلن لكن نسمع واحد يقول قصيدة نقول مين اللي كاتبها دلونا عليه منه. لكن أنت صراحة يعني أنا بشوف أنت يعني أنا بسمع أنا بحب الشعر يا علي وبسمعه فصرت كل ما بدخل مكان وبسمع على طول أول شخص بيجي صار في يعني في ذاكرتي أنت بتجي بصورة لأني أنا بسمع بس بقول لا في واحد أجمل في واحد أرقى في واحد حروفه وتعبيراته طلوعاته ونزولاته ما في أروع منه في درب التبانة علي عبده. أنا شاكرة صراحة
0: حياتي للذائقة وهالإطراء وهالكلمات الجميلة اللي ما هي غريبة عليك في في في في
1: تسلم. خليني أبو مالك يقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن شاعر ومتمكن إلقاء كلام أسلوب شيء جميل وشيء رائع ونشهد والله ونشهد. سعيد القحطاني من أبها يقول صح لسانه وإحساسه إلقاء مميز مفردات القصيدة أكثر من رائعة. أتفق معك يا سعيد. علي شاعر مبدع والله شاعر مبدع يا أماني وماكم منا اثنين ماكم منا اثنين. مازن غانمي أيضا صح صوتك صح لسانك وشكرا لك يا علي ممنون لك يومك
0: لك.
1: جميل يومك جميل have a nice weekend thank you amazing amazing هذا اللي راح أقوله فقط amazing. طيب ختامها مسك صراحة لين كان كله كواكب كان كله رائعين كل واحد فيهم ابتدينا بفاتن وتذكار وعلي عبده كل واحد أثر صراحة. فحابة أني أختم حلقة هذا الأسبوع مع الصوت الجميل والصوت العذب أماني والكمي أماني وحياك الله
2: مساء الخيرات
1: يا هلا يا مساء أعتقد تمام علي المفروض أعطاكي طاقة إيجابية دفع الحين
2: دول والله كلهم تذكار وفاتن وعلي كلهم
1: اليوم الكل أبدع الكل صراحة يعني أنا قاعدة مذهولة يا أماني إن قاعدين احنا نصعد لمراحل انا ما توقعتها صراحه
2: من ابداعها والله فضلكم انت يا امون
1: وفضلكم انتم وفضلكم حبيبتي يلا ننطلق معاكي نختم معاك يلا
2: يلا امون طلعنا ذكريات حديث ذو سجون ففي بعض الناس يحبون يعيشون الذكريات بتفاصيلها بالزمن بالمكان ولو بيدينهم يرجعون نفس الاشخاص يرجعونهم الابيات اللي راح اقولها تضمن هالموضوع على الذكرى
1: الله
2: على الذكرى ترى الميعاد باكر تبادلني مشاعرك الدفينة.
1: الله.
2: أنا وشوقي وإحساسي ومشاعر وله متعب ومال حزينة. بقايا حلم بقايا حلم من أحلام شاعر يدور ما بقاله يا مدينة. أحاول أحاول بس أنا ما بقادر رهين الوصل وشواقي رهينة. إذا تقدر على المطلوب بادر إذا تقدر على المطلوب بادر ترى من يستعين الله يعينه ترى من يستعين الله يعينه. قبل ما ينكسر للحب خاطر تذكر تذكر لحظة القلب وحنينة. متى بتوب متى بتوب من كسر الخواطر متى بتوب من كسر الخواطر. أنا البحار وانتظر السفينة. إذا وفيت أنا مقدر وشاكر إذا وفيت أنا مقدر وشاكر وإذا قصر زمانك عادرينا.
1: الله الله الله الله. استمر يا أماني. صوت جميل وعذب ورائع. نوال من سهات ومازن أيضا استمر يا أماني.
2: حبيبتي طول بعمركم.
1: أنا صراحة أماني سعيدة سعيدة. خير قد إيش سعيدة. والله سعيدة وفخورة فيكم. إحساس جميل. أنا أختم حلقة اليوم وأنا حاسة في قمة سعادتي من اللي قاعدة أسمع من هالجمال وأنكم صنعتوا هذه الحلقة بجمال مشاركاتكم وبجمال صراحة إبداعاتكم.
2: بدعمك أمور بدعمك حبيبتي.
1: الله يا أماني صح لسانك. قاعدين يكتبونك والله كل يوم خميس بنتظر موعد حضورها يا أمينة. بنتظر أماني ما شاء الله عظيمة ورائعة. هذا أبو ملك اليوم الحلقة نار وشرار مبدعة يا أماني حقيقة كلكم أبدعتوا. شكرا أنكم ختمتوا حلقة اليوم بهذا الجمال. شكرا حبيبتي يومك جميل. أنا أسبيك أماني أنا أسبيك هاي أميزينج. شكرا لكم أصدقائي. شكرا لهذا الإبداع اللي نثرتوه اليوم وختمتوا فيه مشوار برنامج في الزحمة لهذا الأسبوع. أبدعتوا فخورة فيكم وسعيدة حقيقي. شكرا لكل اللي شاركوني حلقة الخميس الونيس من خلال الاتصالات الواتساب وأيضا على منصة إكس. شكرا لي عبد اللطيف عنبر حقيقي تواجده اليوم معانا من الإخراج. وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم بقية نهار مبدع وسعيد مع كافة باقة برامجنا برامج جدة FM. فمان الله وهاف أ نايس ويكند. Bye-bye.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
1: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
0: معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: لون سيفك، ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
5: اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص.
6: الاتجار بالاشخاص هو استغلالهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو إيواءهم أو استقبالهم عن طريق التهديد بالقوة. وفي ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الاتجار بالأشخاص، أنشئت لجنة وطنية معنية بهذا الأمر.
5: معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
7: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
8: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
9: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشق طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله

حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
3: تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
2: معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
4: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
1: جوري، أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.
1: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
0: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
2: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
1: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
1: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي.

0: على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة، مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت شو يقول؟
2: أوه كلام خطير.
3: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم، في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية. والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه. اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
4: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الموافق للثلاثين من يوليو، تسعى المملكة لدعم حقوق الضحايا وحمايتهم. وامتداداً للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، أعلن عن إقامة أسبوع للتوعية بمكافحة هذه الجرائم خلال المدة من 26 حتى 31 من يوليو 2026.
3: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
1: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
2: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: المملكة تسمي عام 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً، دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جدة اف ام أينما كنتم تسمعونا. حلقة جديدة ومشوار جديد، انطلاقة جديدة من برنامجكم اليومي صيفنا أحلى. هذا البرنامج الذي يأتيكم على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. اليوم معكم من الإعداد والتقديم أنا وسام الغريبي، والإخراج وسام بحة. عندنا الأكيد الكثير من الأخبار، الفعاليات المقامة في مختلف مناطق المملكة، وأيضا كثير من الزوايا المختلفة اللي راح تكون معانا في حلقة اليوم، وكمان سؤال واستطلاع اليوم. اليوم راح نتكلم عن يعني موضوع خفيف لطيف، الموضوع هذا يتكلم عن المواهب. راح نتكلم أو راح نقول لو عندك الآن فرصة إنك تكتسب أي موهبة، إيش راح تختار هذه الموهبة ولماذا؟ يعني في ناس ممكن يختاروا الغناء، الغناء، الرسم، التحدث بجميع اللغات، العزف على آلة موسيقية، أو أيا كان موهبة حاب تكتسبها الآن لو عندك هذه الفرصة. شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 ومن خلال الواتساب

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة اف ام. البداية من جدة وتحديدا من فعاليات غابة العجائب اللي انطلقت ضمن موسم جدة 2026، بتقدم تجربة ترفيهية تفاعلية غامرة بتنقل الزوار إلى عالم مستوحى من الطبيعة والحياة البرية عبر مزيج من التقنيات الحديثة والمؤثرات الحسية والعروض الحية، في إضافة نوعية تثري خيارات الترفيه العائلي خلال موسم الصيف. الفعالية تستقبل زوارها حتى 11 سبتمبر 2026 من خلال سلسلة من التجارب الاستكشافية والألعاب التفاعلية والمسارات المصممة بأساليب مبتكرة اللي تجمع بين المتعة والتعليم وتلائم مختلف الفئات العمرية، بما يعزز تجربة الزائر ويمنح رحلة ترفيهية متكاملة. الجميل أن غابة العجائب بتاخذ مرتاديها في رحلة داخل بيئات تحاكي الغابات وتزخر بالمجسمات الواقعية والمؤثرات البصرية والسمعية والتقنيات التفاعلية، كلها بتوفر تجربة غنية بالاستكشاف والتشويق وتفتح آفاق جديدة للتعلم والترفيه خاصة للأطفال والعائلات. طبعا الفعالية تقام داخل قاعة مكيفة تمتد على مساحة واسعة، بما يهيئ بيئة مريحة للزوار خلال فصل الصيف، فيما تستقبل مرتاديها يوميا من الساعة 4 عصرا حتى 11 مساء وسط مرافق وتجهيزات بتراعي أعلى معايير الجودة والراحة والسلامة. طبعا غابة العجائب بتعكس تنوع الفعاليات اللي يحتضنها موسم جدة 2026، ودائما تهدف إلى تطوير المنتجات الترفيهية والسياحية وإثراء تجربة الزائر، كمان زيادة جاذبية المدينة بوصفها وجهة رئيسة للترفيه والسياحة، بما يدعم الحراك الاقتصادي ويرسخ مكانة جدة على خارطة الوجهات الإقليمية انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. طيب نذكركم بموضوعنا اليوم للي حاب يشاركنا. لو عندك الآن فرصة إنك تكتسب أي موهبة، إيش بتختار ولماذا؟ شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28، وكمان اللي الحاب يشاركنا على منصة إكس على @جدة_راديو هاشتاج صيفنا أحلى. حنروح لفاصل قصير مع وسام وبعدها راجعين مكملين معاكم.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى على جدة FM. من جازان مراسلنا هناك محمد عبد يامي، متواجد في أحد المواقع السياحية. يا هلا ويا مرحبا محمد.
4: هلا أسامة، تحية مسائية لك في هذا الصيف، يعني الصيف المشتعل في جازان، يعني بكل الفعاليات والأنشطة والبرامج، أيضا يعني حتى في الشواطئ يا أسامة، حتى في الأماكن العامة، يعني صيف مختلف عن الحقيقة في جازان، يعني أينما تتجه تجد إنه في حراك، يعني حراك صيفي في المناطق الجبلية، ما شاء الله تبارك الله، يعني الأسواق الشعبية تعج بالكثير والكثير من الزوار، من المتنزهين، الشواطئ في جازان، في الشقيق، في بيش، في لكن الحقيقة أنا يمكن توقفت قليلا عند بيت الثقافة في في في في جازان، وخير من أتحدث حقيقة عن يعني عن الجهود المقدمة من قبل الحقيقة من قبل يعني فيما يتعلق في البرامج الثقافية، يعني اللي يستهدف فئة الشباب والشابات من خلال تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج. يعني اليوم بيت الثقافة جازان يعني يوميا يقيم العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج، يعني هذا اليوم هنالك ورشة يعني ورشة عمل تدريبية علمية، يتعرف المشاركون على أساسيات الرسم الرقمي تمهيدا للانتقال الى مراحل اكثر. ايضا هنالك فعاليه اخرى يعني اسمها مساحه ود بمناسبه اليوم العالمي للصداقه. الى جانب ذلك بالتاكيد الاعلام هو شريك اساسي في الحقيقه في هذا الحراك الجميل. اسعد بان يكون الى جواري الان الاستاذ حمد بن علي الدقدقي، طبعا وهو الحقيقة يعني أجده في كل مجال، في التراث، في الثقافة، في السياحة. أستاذ حمد، إحنا برنامج صيفنا أحلى، نقول لك صيفك حلو إن شاء الله وجميل.
5: الله يمسيك بالخير يا محمد، وتحياتنا إلى كافة الزملاء في إذاعة جدة.
4: نعم، الحقيقة يعني نحن الآن تقريبا على مقربة من بيت الثقافة، وفي ما شاء الله يعني أكثر الفئات المستهدفة، شاهدت إنه فعلا هم فئة الشباب وفئة الشابات. بإيش يوحي لك هذا الحراك أبو عبد الرحمن؟
5: والله أولا تسمح لي أستاذ محمد أن أتحدث قليلا عن ما تعيشه منطقة جازان في هذه الأيام.
4: حلو.
5: فهي حقيقة تعيش أجمل فصولها السياحية.
4: صحيح.
5: فهي منطقة من أحسن المناطق في المملكة العربية السعودية، التي حقيقة تمنح الزائر ثلاث مشاهد متباينة: زرقة البحر، وخضرة الجبل، واتساع السهم. حقيقة هذه الإجازة الصيفية حقيقة تشهد شواطئ منطقة جيزان ومرتفعاتها حركة لافتة من الأهالي والزوار، وأيضا الأمطار التي تسقط هنا وهناك تسهم في جمال هذه الأجواء في وإضفاء أجواء منعشة على المرتفعات وبعض المحافظات الجبلية أو حتى الساحلية. وهذه أيضا جهود الدفاع المدني ولا تخفل هذا، فهي تقوم بتوعية الزوار والمتنزهين
6: وحتى أيضا حرس الحدود، يعني أيوة. الشواطئ
5: كما هم على الساحل أيضا كورنيش جيزان حقيقة كنت قبل المغربية تمشى في شاطئ جيزان وشواطئها، حقيقة الزوار مع ساعة الغروب شهر
6: وصلنا حتى جهة المضايا تقريبا
5: تلك التي حقيقة امتزجت بالبحر وبألوان السماء الذهبية التي شاهدناها. وحقيقة كما شاهدت أنه الواجهات البحرية مزدحمة بالعائلات بالعائلات، نحن نعيش الليلة ليلة خميس
6: صح
5: كما يسمونه ليلة الخميس الونيس
6: صحيح،
5: وهو مزدحم بالعائلات. أيضا الجبال احنا كنا نتواصل مع زملائنا
6: صحيح
5: الجبال في فيفا والدائر والريث والعارضة، يعني يعيشون وسط لوحات طبيعية تكسوها السحب والضباب.
6: واحد من الزملاء كان يقول سوق النفيعة.
5: نعم ذهب إلى سوق النفيعة وإلى أيضا مطل الخطم وإلى المطل المشهور في فيفا، وحقيقة يعني كانوا يشاهدون المرتفعات وأيضا المدرجات الخضراء.
6: صحيح جميل جميل جدا.
5: أيضا لا ننسى أيضا لأنه منطقة يعني قابلة لزراعة الفواكه الاستوائية وأيضا كما يسمونها عاصمة البن
6: صحيح
5: اللي هي محافظة الدائرة.
6: يعني ما شاء الله احنا نجمع بين ثلاث بيئات، الجبل والسهل والساحل.
5: احنا محمد معليش لا نغفل يعني السهل التهامي حقيقة، شفت المزارع والقرى الريفية الحقيقة والأغنام يعني لوحات جميلة يعيشوها الزوار، حتى أننا زملائنا وأحبابنا في الرياض وجدة الآن يقضون ساعات جميلة في الأرياف والأمطار
6: خاصة أبناء المنطقة اللي مثلا من مناطق بعيدة
5: وأيضا يتمتعون بليالي الأعراس للشباب
6: جدا
5: ويزاولون ويمارسون الألعاب
6: بمناسبة حقيقة الأعراس. احنا عندنا الآن موسم الفل، وإذا ذكر الفل فالحديث معك يكون ذو شجون أكيد.
5: أيوة حقيقة الفل هذا يعني يضيف إلى أبناء جيزان.
6: ترى أسامة يشم ريحة الفل الآن.
5: خلاص نفسه. جيزان اليوم يعني حقيقة وجهة سياحية ويعني جميع المتنزهين والزوار لمنطقة جيزان يتمتعون بزرقة البحر شتى جميل والخضرة والجبال وأيضا يعني يعيشون بكل حواس في حواس الصيف في الجنوب، أيضا حكايات مختلفة من عناوين الجمال في منطقة
6: جميل. وأنت أيضا عضو في لجنة سياحية أستاذ حمد، يعني دور اللجان السياحية أيضا في مثلا فيما يتعلق باستقطاب الناس المتنزهين، ارشاد الخاصه اللي بيجوا من خارج المنطقه. يعني
5: حقيقه يا استاذ محمد انا اشكر الجمعيات الغير ربحيه، يعني متطوعين اكثر من 3000 متطوع
6: ما شاء الله،
5: يعني يقومون بتنظيم الفعاليات كما شاهدنا البارح في شاطئ السباحه في مدينه جيزان، يعني أقاموا فعالية الدفاع المدني وأيضا الاتحاد السعودي للإنقاذ وتحت مظلة أمانة جيزان بأيضا مشاركة الهلال الأحمر وحرس الحدود، وأقاموا فعالية ويعني شراكة المجتمع
6: في هذه كيف تحمي نفسك من الغرق.
5: أيوة نعم فيقومون هذه الجمعيات بدور كبير ومشاركة فاعلة، فحقيقة يعني منطقة جيزان من خلال الثلاث البيئات هذه كل بيئة لها طقوس أخرى ولا
6: جمال. أسامة طبعا كان حديث الأستاذ حمد دبلي وهو بالأمان يعني رجل يتحدث فيه. إحنا طبعا ما تطرق لموضوع التراث مع لأنه أعرف ارتباطه أيضا بالقرية التراثية في جيزان، لكن ما شاء الله يعني أخذنا معاه كثير من الجوانب. تحب تضيف شيء أستاذ حمد؟
5: والله بالنسبة للتراث حقيقة عندنا أكثر من 10 مواد للمتاحف الخاصة في العيدابي في جبل طلان في محافظة الدائر في فرسان أنت معروف معرض متحف إبراهيم مفتاح، يعني يزورون من كل مكان وفي أشياء جميلة جدا أيضا في متحف العالية محمد محسن الدغريبي صحيح. وفي بيش أيضا من أكبر المنتزهات التي أقامتها يعني مدينة صناعية أو مدينة جيزان للصناعة التحويلية في شاطئ بيش شاطئ جيزان صحيح. هذا شاطئ كبير ويستقبل الآلاف من الزوار واحتوى الكثير من أبناء منطقة جيزان.
6: أيضا نشكر الأستاذ نور غزواني
5: وهو واحد من المتاحف التي يعني استقطبت الكثير ليعيشون ويمارسون أجواء جميلة وطبيعية في هذا
6: المكان. يعني حديث ثري جدا محمد.
5: أيضا لا نغفل بيت الثقافة وهيئة
6: التنمية يعني على مقربة من
5: الآن أبوابها الاستقبال. هناك متحف كبير نعم. في هيئة التراث في مدينة جيزان ويستقبل الزوار من الساعة 10 صباحا إلى
6: أنا للأمانة كان ودي ندخل للبيت لكن والله أول ما شفتك يعني قلت فرصة إن إحنا نأخذ معك اللقاء لأنك تعطينا أيضا يعني كثير من الجوانب فيما يتعلق ب
5: أيضا لا ننسى فرع في الثقافة والفنون تقيم العديد من الورش والتعاون كذا أيضا جمعية أدبي جيزان يعني استقطبت الكثير من الأدباء والشعراء وهناك يعني يستضيفون الكثير من الشعراء مثل حسن الصلهبي وجبران
6: بحل
5: وأيضا الأمسية الكبيرة التي تحدثت عن الشعر في محافظة فرسان هذه كلها فعاليات صيفية
6: نعم.
5: فهي تستقطب الشباب
6: وما زالت يعني نحن الآن تقريبا يعني ما زلنا في فصل الصيف بالتأكيد أنه الأسابيع القادمة ستشهد الكثير من الفعاليات
5: هناك ورشة لتعليم صناعة الخزن في بيت الثقافة في مكتبة يعني كل يوم من أيام الأسبوع اللي هو يوم السبت تقام ورشة للتعليم حتى بعض الاحتياجات الخاصة يمارسون مثل هذه
6: الصحيح. جميل الله يعطيك العافية أستاذ حمد أسامة
3: الله يعطيك العافية أنا أشكرك زميلنا محمد عبديامي والشكر أكيد موصول للأستاذ حمد يعطيك العافية وأنا شايف ما شاء الله التنوع الفعاليات عندكم في جازان سواء تنوع فعاليات الأنشطة البحرية الأنشطة الجبلية وما شاء الله الأجواء هناك يعني تساعد كثير ومشوقة جدا
6: صحيح. لا وبعدين يا أسامة يعني حقيقة تحتار أين أين أين تتجه يعني
3: إلى الجبل أم إلى البحر
6: إلى الجبل أم إلى البحر أم إلى السهل يعني فالحقيقة يعني اتفقت مع الأستاذ حمد إنه إحنا يعني خلينا نكون في الوسط شوية ونسمع أخبار الجبل يعني كنا في تواصل مع بعض الأخوان الزملاء أفادوا إنه في كثير من المصطافين يعني منهم اتجه إلى المنطقة الجبلية يكون برودة الأجواء هناك
3: نعم صحيح.
6: الأجواء لطيفة جدا وفيه عندهم برامج وفعاليات وأنشطة في داخل المدينة ما شاء الله تبارك الله سواء كورنيش الجنوبي أو الشمالي أو الأوسط هي أيضا تعج بالكثير من في الجزر في السواحل يعني مهما تحدثنا والله لن نستطيع أن نغطي الموضوع بكافة التفاصيل صحيح
3: إن شاء الله نغطي قد ما نقدر إن شاء الله في الأسابيع المقبلة من منطقة جازان شكرا زميلنا محمد عبديامي يعطيك ألف عافية واستمتع بالأجواء هناك يومك سعيد إن شاء الله يا رب
6: إن شاء الله في أمان الله
3: شكرا جزيلا

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
3: تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
2: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
4: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
6: صيفنا احلى على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد، عودة مجددة لكم في صيفنا أحلى، وما زلنا في أخبار الفعاليات. معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ أعلن إقامة بطولة سيكس كينج سلام ضمن فعاليات موسم الرياض 2026 في 21 22 و24 أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين. تشهد البطولة مشاركة 6 من أبرز نجوم التنس العالمية، يتقدمهم الإيطالي يانيك سينر حامل لقب النسختين السابقتين، إلى جانب الأسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك ديوكوفيتش والألماني ألكسندر زيفريف والأمريكي تايلور بريتس، فيما تشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للإسترالي أليكس دي مينور في البطولة. منافسات هذه البطولة ستنقل عالميا

عبر منصة نتفليكس لتصل إلى جمهور واسع حول العالم وتعزز مكانتها بصفتها واحدة من أبرز بطولات التنس اللي تجمع نخبة من اللاعبين. تقام البطولة بنظام خروج المغلوب، يتأهل الفائز في كل مواجهة إلى الدورة التالية حتى المباراة النهائية، مع إقامة أيضا مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع. كما سيحتضن موقع البطولة منطقة للمشجعين بتقدم مجموعة من التجارب والأنشطة المصاحبة بما يعزز تجربة الزوار طوال أيام الحدث. أعلن عن هذه البطولة لأول مرة في عام 2024 وأقيمت منها حتى الآن نسختان، حيث نجح الإيطالي يانيك سينر في الفوز بلقبيهما، بينما استقطبت البطولة نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين وقدمت مواجهات استثنائية بين كبار المصنفين، مما أسهم في ترسيخ مكانتها بصفتها واحدة من أبرز بطولات التنس على الساحة الدولية. طبعا هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية العالمية اللي بيستضيفها موسم الرياض، واللي عززت مكانة المملكة كونها وجهة رائدة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية الدولية من خلال تنظيم منافسات تجمع نخبة الرياضيين في مختلف الألعاب وتقديم تجارب متكاملة للجماهير والزوار من داخل المملكة وخارجها. طيب للي حاب يشاركنا في موضوعنا اليوم، خلينا نذكركم فيه، لو عندك الآن فرصة إنك تكتسب أي موهبة، إيش راح تختار وقول لنا ليش؟ شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي متكاسل دق علينا هاتفيا يقدر يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. فاصل ونواصل.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى. وصلنا إلى ويندر جاردن. يا هلا والله بكل اللي يسمعونا. رحلتنا اليوم مميزة وجامعة لكل تفاصيل المتعة والإثارة في قلب العاصمة الرياض. وجهتنا اليوم يا ويندر جاردن بحلتها الكاملة من عوالمها الساحرة إلى باقاتها الترفيهية الاستثنائية لصيف 2026.
2: لما نتكلم عن ويندر جاردن في صيف 2026 احنا بنتكلم عن اكبر عالم خيالي ترفيهي متكامل على مستوى المنطقة، مصمم بعناية عشان ياخذ الزوار في رحلة استثنائية خارج المألوف، وهي واحة مترامية الاطراف بتجمع بين سحر الطبيعة الخلابة والخدمات الذكية والابتكار العصري، بتهدي العائلات اروع الاوقات في اجواء مفعمة بالبهجة، كمان تعكس شعارنا الدائم بان صيفنا على كيفنا. أول ما تدخل بوابات ويندر جاردن حيطوقك الجمال والإبداع. تحتضن هذه الوجهة الفريدة أكبر حديقة تفاعلية لبيت الفراشات، واللي بتضم آلاف الألوان والأنواع الملونة والنادرة في بيئة محاكية لطبيعتها الأصلية. كمان في بحيرة الفلامينغو الساحرة اللي بتضفي طابع هادي وخلاب. كتجربة بصرية وذهنية فريدة بتدمج بين روعة الطبيعة وبهجة الأجواء الترفيهية الحية. كمان بتمر بالألعاب الحماسية والمقاهي العالمية الفاخرة في نزهة متكاملة بتعيش فيها تفاصيل صيفنا على كيفنا. زيادة على كده، وعشان تجربة أكثر راحة وسلاسة وتنظيم، حتبرز الباقة الثانية كأروع خيار عائلي وجماعي مصمم خصيصاً عشان يخدم العائلات والمجموعات بحد أقصى يوصل إلى 5 أفراد. هذه الباقة الذكية ما بتوفر بس مرونة التخطيط، كمان تعطيكم تذاكر المرور السريع المخصصة لجميع ألعاب الحديقة. هذه الميزة الثمينة بتضمن لكم الاستمتاع بكافة الألعاب الحماسية والتجارب الخيالية بكل سهولة ومن غير ما توقفوا طوابير في الانتظار الطويل. بتوفروا كمان وقتكم ضعف متعة الصيف ضمن خيارات صيفنا على كيفنا. ما توقف المتعة عند هذا الحد، بتتيح لكم هذه الوجهة الاستثنائية بباقاتها وعوالمها المتنوعة الاستفادة القصوى من سلسلة العروض المسرحية المبهرة والفعاليات المتجولة اللي بتملي الممرات حيوية، وكمان في المساحات الخضراء المبتكرة اللي بتضفي على زيارتك بهجة ما تتنسى وذكريات محفورة في الذاكرة. بتساهم هذه الخيارات المتميزة في تقديم ترفيه مستدام بيجمع الرفاهية العالية والسرعة الذكية والجمال البصري، ويصنع لكل زائر ذكريات جميلة بتعكس من جد معنى صيفنا على كيفنا. يعني إذا كان جدولكم العائلي هذا الصيف يحتاج لجرعة عالية من البهجة والمغامرة وما تهدروا وقتكم، ويندر جاردن بانتظاركم بكل شوارعها وأضواءها. اتأكدوا دائما إن التجربة هناك فعلا غير.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
0: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد في صيفنا أحلى. لو عندك الآن فرصة إنك تكتسب أي موهبة، إيش راح تختار وليش؟ شاركونا على 012-64-7715-4 أو على 012-64-95-54 اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. أول اتصال معنا اليوم محمد الحربي، يا هلا ومرحبا.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: سهلا نوار، كيف حالك محمد؟
1: الله يسلمك، كيف حالك أستاذ
0: أسامة؟ الله يسلمك ويبارك فيك. ها، كيف الأجواء معاك؟ كيف الإجازة الصيفية؟ كيف الويكند؟
1: والله الحمد لله، الله ما تحمد
0: محتاج. الحمد لله، ما رحت ما جيت.
1: والله إن شاء الله بكرة متجه على العاصمة
0: إن شاء الله. متجه على وين؟ العاصمة؟
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله. تونا كنا نتكلم أو كان في تقرير تكلمنا فيه عن وندر جاردن، أحد الأماكن السياحية في العاصمة الرياض. إن شاء الله بإمكانك أنك تزوره يا محمد.
1: إن شاء الله إذا مرينا إن شاء الله بنمر عليه نزوره إن شاء الله
0: بمشيئة الله.
1: نزور جميع الفعاليات الرياضية في العاصمة.
0: حلو حلو،
1: أشياء كثيرة يعني.
0: حلو جميل. طيب محمد، لو عندك فرصة أنك تكتسب أي موهبة الآن، إيش راح تختار وليش؟
1: بالنسبة لي أنا أشوف موهبة الترنيم، يعني أن الواحد ظالم يغني يعني كده.
0: الغناء؟
1: نعم صحيح.
0: طيب قد جربت قبل كذا غنيت؟
1: أيوة، أنا كنت أغني في برنامج مع هبة الشعبان. كان برنامج اللي يجي الخميس العصر.
0: حلو.
1: يعني أنا قلت إيش رأيك يا هبة؟ قال لا، الصوت ما يحتاج. قلت أنا يكفيني شهادتكن، إذا اكتفيت بشهادتك فأنا أصير عندي موهبة الغناء. قالت لا مرة غني على مسؤولية.
0: طيب يبدو لي إنه عندك الموهبة هذه، لا إحنا نبغى يعني فرصة إنك تكتسب موهبة ثانية هي مش عندك.
1: أنا نفسي يعني مثلا هواية الرسم، يعني
0: الرسم
1: عندي موهبة.
0: حلو.
1: نعم.
0: ليش؟
1: عندي عشان أبغى يعني أرسم أشياء كثيرة. من ضمنها يعني زي البيت عندنا والوالدين زي كذا.
0: والله يعني صوتك بعيد يا محمد ترى.
1: أبغى ذاكرة، أبغى تبقى يعني في الذاكرة، يعني ذاكرة خالدة.
0: تبغى ترسم لوحات وحاجة زي كذا، تبغى في الذاكرة إن شاء الله.
1: أيوة زي.
0: حلو، الذكرى هذه بتخليها يعني في البيت عندك.
1: ايوه، بس يعني اخذ صورة للوالدين كده.
0: نال الوالدين. حلو.
1: نعم.
0: جميل. شكرا. شكرا يا محمد، الله يعطيك العافية.
1: انتم منورين دائما، كل اسبوع دائما منورين.
0: الله يسلمك، تشرفنا وتنورنا يا محمد، يعطيك العافية.
1: يا
0: الله. طيب اتصال معانا اخر، محمد النعيمي، هلا ومرحبا. مساء الأنوار، حياك الله. ترفع لي صوتك يا محمد.
2: صوتي واضح
0: ذحين؟ واضح. كيف حالك؟
2: خير الله يسلمك.
0: من وين تكلمنا؟ والله واضح من اللهجة، بس بتأكد.
2: تأكد؟ لا تأكد.
0: لا قول. قول أنت.
2: في شيء عندكم في جدة بحر صح؟
0: ايه.
2: وفي جاي جهة بحر ثاني
0: شرقية.
2: ايوه انت كذا.
0: من وين؟ من الشرقيه بالتحديد.
2: من انا طبعا اجمع الظهران.
0: ما شاء الله.
2: والخبر والدمام.
0: حلو. كلها جنب بعض.
2: ايه.
0: طيب.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: اجواء جميله، بس صحيح انه في حر. شوف انا استغرب اني الناس في الشتاء تجيها انفلونزا صح؟
0: اي.
2: انا العكس. أنا أشوف الحين في إنفلونزا من الحر.
0: لا عادي، فيروسات الصيف هذه متعودين عليها.
2: إيه.
0: حتى أنا قبل أسبوعين ثلاثة يعني حاشني فيروس من هالفيروسات اللي في الصيف.
2: الله يكفيك شر الناس اللي تجي مرة خالصة تعطيك إياه شو على طول.
0: والله الواحد يعني يحتاط قدر الإمكان، لكن عاد الواحد إيش يسوي أحيانا يعني لازم عاد يختلط بالناس، لازم يخرج ويروح.
2: الحمد لله بلدنا فيها أماكن كوفيات محقمة، مطاعم محقمة، تعقيمات كلها جاهزة عندنا على الطاولة محطوطة
0: الحمد لله. ما تشوف شر والله يا محمد.
2: الله يسلمك.
0: طيب محمد قل لي لو عندك الآن فرصة أنك تكتسب أي موهبة إيش راح تختار وقل لنا ليش؟
2: أنا أشوف اللي حوالي ناس صاعين سمك.
0: صيد سمك حلو.
2: يستخدمون أشكال والألوان في الصيد، مثلا الشبك، القزل، السنارة، تحقطون حق السمك بأشياء كثيرة، يفرش لها في البحر زي الشبك يسمونه القزل. وهذا اللي أتمناها أنا أبدا، أن أكون موهبة عندي بالشيء هذا.
0: يعني صيد سمك؟
2: أنا أصيد سمك بطريقة اللي حوالي الناس، يعني تحط شبكة صيد وتحطها في أماكن، سبحان الله هم يعرفون الأماكن اللي فيها سمك.
0: محمد أنا دحين تهت شوية، أنت عندك موهبة صيد السمك صح؟
2: والله ما عندي، أتمنى.
0: أوكي تتمنى. أوكي أنا قلت يمكن عندك الموهبة بس يعني تبغى تطورها ولا شيء. أي
2: زي كذا بس لأن هي لها ناقصها يعني، عرفت؟
0: اي طبعا اهل المناطق اللي على الـ على الـ على الساحل على البحر اهل الصيد اهل السمك، سواء عندنا في جده في في في جازان في في المنطقه الشرقيه
2: لهم طرق وقسم بالله اشوفهم قدام عيني احيانا يسوون لها مثلا قزل، احيانا يحطون لها كذا للاسف يصيدونها باشياء رهيبه يعني اشياء رهيبه تصاد بقزل شبك
0: اي يعني افكار مختلفه.
2: اي افكار مختلفه ومزيف ناس معاي جالسين مع شرق من شرق اسيا من شرق اسيا يقعدون على الكورنيش وعندهم سنارات يصيدون سمك.
0: هذول ما شاء الله بالهم طويل يا محمد، يقعدون بالساعات. انا والله ما احب الجلسه بالساعات، اطفش والله امل والله، فما ما تنفع لي ما هي.
2: انت زي ما تفضلت انت لهم بال طويل في الشيء هذا
0: ما تنفع لي،
2: طول طال عمرك سبيكر اغاني في اذانيهم يقعد يصيد براحته وكذا.
0: والله ما شاء الله تبارك الله عليهم، الله يعطيك العافيه. شكرا يا محمد، شكرا لاتصالك.
2: ابغى منك شيء واحد.
0: امرني.
2: لازم ندعم الفنانين السعوديين.
0: اكيد اكيد طبعا.
2: منهم الفنان عايض عنده اغنيه اهديها لك واللي معك كله في الاستديو.
0: الله يسلمك. شو اسمها؟
2: اسمها فوق السحاب.
0: فوق السحاب يا وسام، اذا إيه. موجوده عندنا
2: ابشر. هذه هديها لك بالذات.
0: والله تسلم يا محمد النعيمي، شكرا على الاهداء.
2: كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
0: انت بخير، الله يعطيك العافيه، يومك سعيد ان شاء الله يا رب. طيب معانا اوصاف.
3: الو.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا وصاف؟
3: مساء الخير
0: استاذ وسام،
3: كل فريق العمل يعطيكم العافية.
0: مساء الانوار، حياك الله. ها يا وصاف، كيف الاجواء معك؟ كيف الاجازة؟
3: الحمد لله كل شيء تمام. يلا كل حمد لله، نسأل الله ان لك الصحة والعافية.
0: ها وين رحتي في الرياض؟
3: والله فيه يعني طلعت فيه مهرجانات يعني يعني، بس
0: حتى
3: الرياض
0: حار
3: شوية ما خلينا نطلع كثير.
0: والله شوف احنا ما نبغى نشتكي من الحر، لأنه لازم نتعايش احنا مع الأجواء يعني، فالأجواء هذه ما ما ما بتعيقنا ان نخرج ونروح ونستانس وننبسط.
3: لا الحمد لله يعني بعد العشاء هناك يعني شوية
0: جو بعد
3: شوي.
0: بس انتم يعني في الرياض اللي يعني اللي اشوفه وعرفته من بعض الأشخاص اللي راح الرياض، انه يعني في الليل يعني بيجلسوا خارج بيجلسوا او الدور يعني في الاماكن المفتوحه يعني الاجواء مقبوله.
3: اي اكيد بعد لو نقعد في البيت عاد نستني لين يبرد الجو ما تعب، لازم مثلا نطلع نتاقلم مع الجو
0: نمشي. حلو. طيب اوصاف، لو عندك فرصه انك تكتسبين اي موهبه الان ايش راح تختارين؟
3: انا دائما انا عندي اخواني يعني فيهم اثنين رسامين.
0: ايش؟
3: أخواني اثنين فيهم رسامين ما شاء الله، وفيهم بعضهم يكتب شعر. أنا ودي أكون رسامة زيهم، عندي موهبة الشعر وموهبة الرسم.
0: أنت تبغين يعني تبغين تجمعين بين موهبتين الرسم والشعر؟
3: إيه أكيد. يعني لأن أخواني كلهم عندهم مواهب ما شاء الله، خواتي كلهم
0: ما شاء الله
3: موهبة الخط والرسم والشعر يعني كلهم موهوبين ما شاء الله تبارك الله. أنا حبيت يعني أمارس هذه المهنة زيهم.
0: جربتي قبل كذا الرسم؟
3: لا والله رسمت لكن عاد يعني بعد ما هي في بالي ذيك الرسمات.
0: والشعر ما قد جربتي؟
3: والشعر يعني أبيات بسيطة كذا.
0: يعني يمكن عندك الموهبة بس يمكن أنت ما اهتميتي فيها.
3: اي في بس ما هو زي ما أشوف خواني خواتي ما شاء الله، لكن يبعد يعني شوي
0: أمام. بس حلو الرسم والشعر، حلو يعني أنت جمعتي حاجتين حلوة حقيقة. اي
3: في بعض الأشياء يعني مهنة الخياطة بعد يعني ما زلت يعني أتدرب عليها، يعني في أشياء نحبها يعني نمارسها فيها خصوصا في الأطلاق الصيفية
0: يعني في أوقات الفراغ يعني عموما.
3: أيوه الفراغ يعني نمارس هذه الأشياء.
0: طيب شكرا يا أوصاف، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك، يومك سعيد إن شاء الله.
3: شكرا لك.

طيب احنا متواصلين معكم. موضوعنا اليوم، لو عندك الان فرصة انك تكتسب اي موهبة ايش راح تختار ولماذا؟ شاركونا على 012-647-7154 وعلى 012-649-5154. محمد النعيمي، هذا عايض واهداء، اهداء لك انت كمان، شكرا لك.

0: تغطيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا احلى على جدة اف ام. خلينا نذكركم بموضوع أنا يقول لو عندك الآن فرصة أنك تكتسب أي موهبة إيش راح تختار ولماذا؟ طيب معانا سليمان، هلا مرحبا.
2: هلا حي، شلونك أخوي؟
1: يا هلا مرحبا، حياك الله.
2: هلا والله فيك، شلونكم طيبين؟ موك زينة؟
1: والله بخير الحمد لله، كيف حالك سليمان؟
2: والله الحمد لله، بعك أخوك سليمان التميمي من الدمام أنا.
1: ونعم والله، حياك الله.
2: والله أنت ما تمشينا بالغرب وحنا بالشرق، حد ما يحتاج.
1: ما إحنا بعيدين عن بعض. في الأجواء، في الأجواء، مو في المسافة.
2: في القلوب، القلوب قريب.
1: اي نعم، اي والله كلنا قلوبنا قريب.
2: بس الاجواء حنا حر، حنا حر ترى، حنا حر والله منكم. حنا
1: والله ما بعرف، انا لازم، انا لازم اجرب بنفسي.
2: تعال والله العين وسعلك من البيوت.
1: الله يسلمك، الله يسلمك ويبقيك.
2: شوف اخوي، انا مختصر عليك عشان ما وقتكم وقت البرنامج. انا تدري ايش ودي؟
1: قول.
2: بس يعني ودي طول العمر وانا اخوك اعرف وش اللي جاي نتقبل علي، وش اللي في مخه وش اللي في راسه، عشان اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيه، لان الناس والله صارت تحب مشكله يا اخوي، والله العظيم يا اخي اقسم بالله يا اخي، ناس صارت نواياها ما ادري كيف، فلذلك ودي اعرف هو جاي كذا من بعيد. عقلي يقول ترى هذا كذا.
1: انت تبغى يكون عندك حاسه اضافيه كذا، تعرف ايش ايش يفكر فيه الشخص اللي قدامك.
2: اها يا سلام عليك، عشان يدف في دور. اقول له روق يا ابويا.
1: في حلقه زمان في طاش مطاش كانت تتكلم عن هذا الموضوع، كان يقرا افكار الناس. اتوقع
2: أذكر صادق، بس برضو أرجع أفكر أقول والله كيف بعيش كده إذا أقرأ، يعني الناس والله العظيم ما تعيش ترى.
1: لا لا لا، صعبة صعبة يا سليمان، لأنه والله بتقعد تفكر في كل شيء يفكرون فيه، وبتقرأ أفكار الآخرين، أنت اللي بتتعب ترى، هو ما بيتعب.
2: صحيح والله، شيء مالك إلا الظاهر. صحيح يا
1: أخوي. إيه والله
2: صادق،
1: مالك إلا الظاهر، عشان تريح دماغك. والله احنا صادق. احنا يا محمد يا سليمان، احنا كذا ويا الله الخراج.
2: والله يا الله الخراج، الحمد لله الصبيات كل يوم صب دخلين، الحمد لله. لا ما بعرف، ما بعرف، خلي يجي على عماه وانا على عماي، ماشي بالدنيا.
1: اي والله احسن لك،
2: مشكور مشكور. شكرا جزيلا،
1: شكرا يا سليمان، يعطيك العافيه.
2: شكرا لك والله.
1: يا هلا ومرحبا، حي الله عبد العزيز.
3: السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، حي الله عبد العزيز، كيف حالك؟
3: نهايه اسبوع ان شاء الله جميله.
1: امين ان شاء الله يا رب، علينا وعليك.
3: اليوم جميل جدا بسماع اصواتكم.
1: الله يسلمك، والله شرفتنا ونورتنا يا عبد العزيز.
3: الله
1: يسلمك. ها عبد العزيز، لو عندك فرصه انك تكتسب اي موهبه ايش راح تختار؟
3: في هذه الأيام صراحة أنا أحب موهبة إدخال السرور للناس. شايف يعني حلو. في جميع الرحلات لما نطلع مع بعض، كانت عندي رحلة أمس في الهدى، لكن ربنا ما أراد،

0: يعني كانوا الشباب شروة من أكلم كده يعني ناس في قمة الطيبة. الأدب والأخلاق وزي كده. المهم إن أنا أحب إنه إدخال السرور لجميع الناس.
1: طيب هذه الموهبة عندك أنت عبد العزيز، واضح إنها عندك.
0: أي طبعا. لا برضو في حاجة تانية، إدخال السرور لو قلت لك لمين؟ لعمال النظافة اللي يكونوا في الشارع، لما تحترمهم وتضحك في وشهم وأديتهم مثلا يعني كده أكل ولا أي حاجة، هتشوف البسمة في وجوههم.
1: طيب عبدالعزيز، عبدالعزيز هذه سلوكيات،
0: بس برضو هذه
1: ما هي موهبة، يعني هذه سلوكيات شخص. احنا نتكلم عن المواهب.
0: احب ادخال السرور للناس، يعني لما اكون معهم في البشكة احب اني اكون مرح، يعني اشياء كده ما نبغى يكون في وسطنا واحد، حتى لو واحد كان مكتئب احاول انه يعني اعمل اشياء كده تضحكه على اساس انا سيء الحاجة اللي هو يعني فيها، سواء كان زعلان من مرته ولا زعلان من حاجة زي كده. إدخال السرور في أخوك المسلم هذه تعتبر حاجة جميلة، ولما تكون أنت يعني في وسط أصحابك بس ما تخلي المجال تأخذه أنت وتسيب الباقية، لا أنت تطفي على هذا يعني المجلس، إذا كان جميل تخليه برضو أجمل بالكلام الطيب بالابتسامة بهذه الأشياء، عشان يحسوا انه يعني تحس انك معاهم، تلعب بلوت، تسوي اي شيء، اذا كان في يعني مثلا اكل ممتاز، اذا كنت طباخ زي كذا، هذه الاشياء كلها اللي هي تجلب السرور، تخلي الانسان يعني زي ما هو. والحمد لله والحمد لله، يعني رغم اني انا بعيد من اصحاب المدرسين، لكن بنحاول اننا نجتمع، اول ما يجتمعوا اساعدهم مثلا، احضر معاهم في الافراح في الأحزان في كل هذه الأشياء، تخلي الإنسان يعني موقفه قدام أصحابه جميل ويحبوه، حتى لو غاب عنهم يذكروه بالخير. وأتمنى زي ما أنتوا غايبين عن عيوننا لكن في قلوبنا.
1: الحين تقدر تشوفنا صوت وصورة يا أبو عبد العزيز.
0: مختلفنا، بس أنا أحيانا أكون ماشي في الخط السريع أو جاي من
1: محل. لا ما الحين مالك عذر، لا تشوفنا صوت وصورة عادي. إذا أنت في الخط السريع معذور.
0: أنا شايفكم بقلبي قبل عيني.
1: الله يسلمك.
0: يعني من زمان أعرفكم.
1: شكرا يا عبد العزيز، الله يجزاك
0: خير. أمر يا حبيبي، الله
1: يعطيك العافية، وشكرا لاتصالك، يومك سعيد إن شاء الله يا رب.
0: الله يسلمكم من كل شر، مع السلامة.
1: آمين إن شاء الله. طيب معنا إبراهيم.
2: هلا والله. هلا،
1: كيف حالك إبراهيم؟ من وين تكلمنا؟
2: أكلمه من جيزة.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله. كيف حالك إبراهيم؟
2: والله الحمد لله.
1: كيف الويكند معاك؟ كيف الأجواء؟
2: والله الأجواء طيبة الحمد لله، تمام
1: الحمد لله، عساها دائم.
2: أنت أخبارك يا أسامة غريب؟
1: والله بخير الحمد لله، أبشر كل شيء على ما يرام
2: الحمد لله.
1: قل لنا لو عندك فرصة أنك تكتسب أي موهبة، إيش راح تختار وليش؟
2: أكون مهندس.
1: مهندس؟
2: أي نعم.
1: لا إبراهيم، نبغى موهبة مش مهنة.
2: والله إيه؟ والله لا،
1: يعني غنى، رسم، شعر.
2: انا
1: تعزف على آلة موسيقية مثلا؟
2: اي اغنية، اي اعرف علي.
1: ها
2: اغنية اغني
1: تغني؟ قد جربت؟ طيب
2: والله ما جربت، اتعلم لك
1: علي. انت واضح ان صوتك حلو ترى في الغناء.
2: انا ودي والله اكون الحقيقة اكون مهندس.
1: انت ودك ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب انك تصير مهندس.
2: حاول كثير.
1: لا حاول ان شاء الله ان شاء الله، بس واضح انه عندك الموهبه هذه، بس يمكن انت ما جربتها.
2: ماي مهندس؟ مهندس
1: لا الغنى، الغنى
2: لا ما ابغى هذه. اقول مهندس انا افضل.
1: الله يحقق لك كل امالك وكل طموحك ان شاء الله يا رب، وكل احلامك.
2: آمين.
1: شكرا يا ابراهيم، شكرا على اتصالك، يعطيك العافيه. طيب معانا اليوم آخر اتصال، امتنان.
3: ألو.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
3: أهلين، يسعد لي مساكم بكل خير، كيفكم؟
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله. من وين تكلمين يا امتنان؟
3: من تبوك.
1: كيف الأجواء عندكم؟ كيف
3: والله مرة تجنن على فكرة، مرة الأجواء باردة بزيادة يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله، باردة بزيادة؟
3: أي والله مرة، يعني نحن دائما متعودين على الصيف أنه بيكون حر.
1: إيه
3: يعني على طول في المساء وفي الصباح. بس الأيام هذه يعني ما شاء الله من قبل الأجازة حتى، وهي الأجواء مرة حلوة.
1: الله يديمها إن شاء الله يا رب.
3: يا رب.
1: هايم

0: اشعار ال يعني ناس اخرين.
1: ايوه هي من اختياراتي بس انا مو اللي كم يعني.
0: تختارين القصيده وتلقينها. والله باقي لك النصف الثاني الشعر ان شاء الله يجي باذن الله.
1: ان شاء الله باذن الله.
0: شكرا يا امتنان، يعطيك العافيه، يومك سعيد ان شاء الله.
1: سعيد عليكم يا رب.
0: حياك الله.
1: هلا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: طيب حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة صيف بأمان. اليوم راح نتكلم إن شاء الله عن قبل السفر في الصيف، إيش اللي تفحصه في السيارة وإيش أول شيء تفحصه في السيارة. لكن خلينا نتفق أنه لا يوجد شيء واحد يكفي لفحصه، لكن أول وأهم ما ينصح به للبدء به هو الإطارات، لأن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من ضغط الهواء داخلها، وقد يرفع احتمالية انفجار الإطار إذا كان تالف أو ضغطه غير مناسب. لكن يستحسن فحص بعض النقاط التالية، زي الإطارات زي ما قلنا، تأكد من ضغط الهواء حسب توصية الشركة، فحص عمق النكشة وعدم وجود تشققات أو انتفاخات، التأكد من سلامة الإطار الاحتياطي، أيضا نظام التبريد، لازم نتأكد من مستوى سائل التبريد اللي هو الريديتر، وفحص الخراطيم والتأكد من عدم وجود أي تسريب، والتأكد من عمل مروحة التبريد بكل كفاءة. كمان زيت المحرك والسوائل، نفحص مستوى زيت المحرك وجودته، نتأكد من سوائل الفرامل أو المقود إن وجدت، ومساحات الزجاج أيضا. وكمان ما ننسى البطارية، نتأكد من ثبات الأقطاب وعدم وجود تآكل، نتأكد أنه البطارية كمان بحالة جيدة خاصة إذا مضى على استخدامها عدة سنوات. كمان المكابح والأنوار، لازم نختبر الفرامل ولازم نتأكد من عمل جميع الأنوار والإشارات. كمان مستلزمات الطوارئ، لازم يكون معنا حقيبة، ضروري والله يكون معك حقيبة إسعافات أولية، مثلث تحذيري، أدوات لتغيير الإطار، شاحن للهاتف، مياه للشرب، هذه يعني الأشياء ضرورية خصوصا إذا كنت في طريق سفر. الخلاصة، إذا اضطررت لاختيار شيء واحد فابدأ أول شيء بفحص الإطارات، هذا أهم شيء، ثم انتقل إلى نظام التبريد، لأنهما من أكثر الأسباب المرتبطة بالأعطال والحوادث خلال السفر في الأجواء الحارة. طيب احنا متواصلين معكم، نروح لهذا الفاصل القصير ونرجع لكم إن شاء الله مع آخر جزئية من حلقتنا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد. نختم بهذا الخبر. يشكل متحف الذهب الأسود في الرياض إحدى الوجهات اللي تثري تجارب زوار العاصمة ضمن برنامج صيف السعودية 2026 تحت شعار صيفنا على كيفنا، بما يقدمه من تجربة متحفية تستعرض قصة النفط من منظور فني وإنساني في رحلة تجمع بين الفنون المعاصرة والسرد التاريخي، وتبرز أثر هذا المورد في تشكيل الحضارات والمجتمعات والتحولات اللي شهدها العالم عبر العقود. إن شاء الله غدا راح نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذا المتحف، متحف الذهب الأسود. يعطيكم العافية، شكرا لكم أنتم مستمعين. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. تكلمنا كثير، كان عندنا كثير من الفعاليات اللي في مختلف مناطق المملكة، وتكلمنا عن الموضوع، موضوع الموهبة. لو عندك الآن فرصة أنك تكتسب أي موهبة، إيش راح تختار ولماذا؟ فسمعنا منكم الكثير من المواهب المختلفة. حتى مازن الغالمي يعني على الواتساب، أنا توني أشوف الرسالة، يقول أنا لو تجيني الفرصة يا أسامة راح أختار موهبة تقليد الأصوات. حلو، موهبة حلوة، جميل، تقليد الأصوات. معنى أتوقع أنه هذا عندك أنت يا مازن، موجود الموهبة بس يبغالك تطورها شوية. إن شاء الله ألتقيكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. كان معكم من الإعداد والتقديم أنا وسام الغريبي، ومن الإخراج وسام بحة. يومكم سعيد، في أمان الله.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الموافق للثلاثين من يوليو، تسعى المملكة لدعم حقوق الضحايا وحمايتهم. وامتداداً للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، أعلن عن إقامة أسبوع للتوعية بمكافحة هذه الجرائم خلال المدة من 26 حتى 31 من يوليو 2026.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: المملكة تسمي عام

0: 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً، دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء البهجة، ومساء الأخبار السعيدة. أكيد أنتم معانا في الحرف 29، وأكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. طبعاً الإخراج والإبداع منورنا في اليوم مخرجنا عبد الله الكعهد. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تواصلهم الرائع وتفاعلهم الحلو. شكرا لكل أيضا اللي بيرسلوا الافتتاحيات الحلوة. خلينا نروح لافتتاحياتكم على الواتساب اللي بترسلوها. الصداقة بلا صدق كظل بلا شمس، والمعاملة أوكي. والمعاملة بلا احترام كأرض بلا ماء، والعهد بلا وفاء كقلب بلا نبض. كل شيء إذا تجرد من جوهره صار قشرة خاوية، صورا بلا حياة. الإنسان لا يقاس بجسده ولا بلسانه، بل بما يزرع في القلوب من رحمة وما يترك في الأرواح من أثر طيب. الرحمة هي نور القلب. من بن حنين، يا هلا وسهلا بيك. طيب كمان مساء الخير مريومة والمايسترو محمد عبد الله الكعيد من صديقنا فؤاد، يقول ستكون بأطيب حال وسوف تشهد حياتك نقلة حقيقية وانفتح داخلك باب الاتزان والتحرر من الألم، لكن بشرط واحد، أن تسقط عنك وهم الضحية، فلا تحمل الناس ولا الظروف مسؤولية حياتك. واجه نفسك بصدق وقل أنا من يتحمل مسؤولية نفسي وخياراتي، أنا من يملك قرار سعادتي وسوف أمضي فيه بحكمة، ولا تستسلم لتلك الحالة السلبية التي تمر بها. قد يهمس بداخلك صوت يدعوك للعزلة واليأس ويقنعك بأن الأبواب قد أغلقت، لكن لا تصدقه، تنبه وانهض من جديد، فالحياة ما زالت فيها جوانب جميلة لم تكتشفها بعد. طيب هذه بعض من افتتاحياتكم الحلوة. نروح لموضوعنا اليوم. اليوم راح نتكلم عن أثر الكتابة. ماذا يحدث فيك شخصيا، في شعورك، في دماغك عندما تكتب مشاعرك؟ ليش تشعر بالراحة بعد الكتابة؟ وخليني أقول إنه موضوع الكتابة هو مش بس إنه والله أكتبه خلاص، ولا يعني تسجيل للكلمات وكتابة، هي عملية إعادة تنظيم للعقل نفسه. عشان كده بيستخدموها علماء النفس والأطباء النفسيون كوسيلة علاج في كثير من الحالات. الكتابة ما هي مجرد كتابة وكلمات وتسجيل على ورق، الكتابة أكبر من كده. الكتابة هي طريقة الدماغ لترتيب الفوضى. قبل ما تكتب المشاعر، أي مشاعر كانت، سواء كانت مشاعر غضب، مشاعر استياء، مشاعر حزن، مشاعر ضجر، مشاعر شوق، أي مشاعر أي نوع، دائما بتكون بدون لغة. لما تغضب ولا تحزن ولا تخاف ما يكون الدماغ في أفضل حالاته، تزداد نشاط منطقة معينة في الدماغ مسؤولة عن الاستجابة للمشاعر القوية. لعشان كده نقول أحيانا أنا ما أعرف أنا حاسس بإيه، مش عشان والله أساسا الإحساس مش موجود ولا المشاعر غير موجودة، بل عشان هي هذه المشاعر وهذه الأحاسيس ما تحولت إلى كلمات. تخيلوا كيف إنه الموضوع سهل أو تفسيره بهذه البساطة، بس مش عارفين، إحنا مش عارفين أهمية إنه الإنسان يفضفض سواء بالكلام أو بالكتابة. مو كلنا عندنا أشخاص إحنا نثق فيهم، مش كلنا نقدر نفضفض أو نتكلم. يعني إذا وجد شخص في هذه الحياة يسمعك، شخص واحد بس يسمعك وإنت واثق فيه وتقدر تكلمه في أي شيء يزعجك أو تفضفض، فأنت محظوظ. أحب أقول لك إنك أنت يعني في نعمة،
وفي حظ كبير. عشان كده أنه في بعض الناس ما عندهم حد ممكن يفضفضوا له أو يتكلموا أو يثقوا فيه أو يقولوا كل اللي في خاطرهم بدون ما حد يحكم عليه أو ينتقدوا أو يعاتبوا أو يعايروا، أوكي؟ فهو أحسن شيء أنه هو يلجأ إلى الكتابة. المشاعر المكبوتة هذه كلها رح تتغير ورح ترتاح، مش عشان أنت ما عندك مشاعر، عشان أنت كتبتها وتحولت إلى كلمات. يعني بكل بساطة، لما أنت تبدأ بالكتابة، أنا زعلان، أنا حزين، أنا خايف إلى آخره، يعني في دماغك على طول ينتقل يعني إلى مرحلة ردة الفعل، إلى التحليل، إلى الشعور، وبعد كده ممكن تشعر بفوضى، لكن في النهاية تنتهي إلى النظام. في كثير من الدراسات العلمية والاجتماعية والنفسية تكلمت عن أهمية الكتابة وكيف ممكن إحنا زي ما يقولوا نبرد خاطرنا في الكتابة. على الأقل الورقة والقلم يسمعوك وما يحكموا عليك أبدا. هذا هو موضوعنا اليوم. نغني مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 و800-244 28-28 رقم الواتساب. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. أيضا حساباتي على منصة إكس وسناب شات، تقدروا تراسلوني على الدايركت مسج لأي اقتراحات لقادم الأيام من الحلقات. كمان تقدروا تشاركوا، وهلا وسهلا بالجميع. اليوم موضوعنا عن الكتابة وأهمية الكتابة وتأثيرها على شعورك، وماذا كده يحدث في الدماغ وفي الشعور وفيك أنت شخصياً لما أنت تكتب. عالم النفس جيمس بينكر أجرى سلسلة من الدراسات على ما يسمى الكتابة التعبيرية، وجد أن الأشخاص الذين كتبوا عن تجاربهم المؤلمة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة على عدة أيام أظهروا تحسن في الصحة النفسية وانخفاض في التوتر وتحسن في بعض المؤشرات الصحية مقارنة بمن كتبوا عن موضوعات محايدة. الفكرة مو إنه الكتابة تمحو الألم يعني بشكل كامل، أكيد لا، بل إنها تساعد الدماغ على فهم هذا الشعور ومن ثم تحليله وتفكيكه وتنظيمه. الكتابة بتحول المشاعر إلى قصة. المشكلة مو في الألم فقط، المشكلة إنه الأحداث هي تظل داخلنا، داخل رؤوسنا، داخل عقولنا، بتكون متناثرة، عبارة هنا صورة، هنا ذكرى، هنا إحساس، هنا جملة، هنا كلمة قالت، هنا خوف، هنا سمعت لوم، هنا أنا انخذلت، هنا أنا خفت، هنا أنا حزنت. يعني مشاعر كثير كلها بتكون مع بعض، لكن لما أنت تكتبها تبدأ تترتب وتبدأ تتنظم وتحاول. أكيد حتفهمها، أكيد لما تحط كل شيء في مكانه وتنتهي هذه الفوضى، راح ممكن تتحول من إعصار كبير قاعد يعصف بك إلى قصة لها بداية ووسط والنهاية. طيب، على الواتساب مازن، هلا وسهلا مازن، يقول أنا عن نفسي يوم أكتب أرتاح نفسيا، هي اللي الكتابة هي اللي بتخليني أخرج من الضغوطات وأعبر عن مشاعري، وهي اللي بتخليني أرتاح بشكل كبير. نعم أكيد، يعني ما في شك. كمان سطام بن نواف، يا هلا وسهلا بيك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مساء الخير والنور والورد، الله يعطيك العافية وشكرا على برنامجك الراقي. والله انتم الراقيين والحلوين، وشكرا لكم ولوجودكم دايما معانا. يقول سطام، الكتابة هي الأثر الذي يبقى بعد غياب صاحبه، فهي تحفظ الأفكار وتنقل المشاعر وتوثق الأحداث وتبني جسور التواصل بين الناس عبر الزمان والمكان، وبالكلمة المكتوبة تنقل المعرفة وتغير القناعات وتخلد الإنجازات، ولذلك كان أثر الكتابة عظيم في حياة الأفراد والمجتمعات. سطام بن نواف، الله يا سطام، أكيد أتفق معك طبعا. أيضا فهد الهذلي من جدة، يا أهلا وسهلا. طيب يقول فهد، الكتابة نعمة من الله علينا، لذا يجب أن نخصص وقت يومي لو ربع ساعة نكتب ما يدور في داخلنا، وأفضل أن تكون الكتابة بخط اليد. أفتكر في المرحلة الابتدائية عام 1420 كان عندنا مادة اسمها التعبير، وكنت جدا سعيد بوجود مادة في المدارس مثل التعبير. والله كلنا أنا كان عندها طبعا مادة التعبير، أنا كانت المواضيع ما تعجبني، أنا أختار موضوع غير الموضوع اللي تقوله الأستاذ، الله يذكر هذيك الأيام بالخير. طيب كمان مين معانا؟
اكتبوا أسماءكم بليز، لأنه والله قاعدة توصلنا مشاركات كثير بس بدون أسماء. حاعطيكم فرصة تراجعوا مشاركاتكم وتشوفوا أنتوا كتبتوا ولا لا تمام أسماءكم، اكتبوا أسماءكم وشيكوا ونروح نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعين، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضمنا الوقت نصف ساعة وأربع دقائق، أهلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الأكيد الجميل لمخرجنا المبدع عبد الله الكعيدي. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن ليش أو تأثير

لما ضاقت الكلمات في داخلنا اتسعت الفوضى، وكلما خرجت الكلمات إلى الورق بدأ العقل وبدأت النفس تستعيد هدوءها. الكتابة ليست مجرد حبر، هو حوار صادق بين الإنسان ونفسه، وأحيانا تكون أول خطوة نحو الفهم وأول خطوة كمان نحو التعافي. عارفين إذا بنتكلم عن الكتابة وأهميتها في محاور، خلينا نقول إنه المحور الأول أنت ما أنت لا تكتب ما تفكر فيه، أنت تكتشف ما تفكر فيه أيضا. أحيانا تكون الأفكار موجودة كاملة داخلنا، لكن الحقيقة بتكون يعني غير واضحة. مع الكتابة أكيد راح نعرف الموضوع وأبعاده، وراح نحط كل شعور في مكانه وكل شيء في قيمته الحقيقية وفي حجمه الحقيقي. ليش الإنسان قالوا يعني أنه ممكن الإنسان يكون أذكى لما يكتب؟ لأنه العقل لما يفكر يفكر بطريقة سريعة وفوضوية، لكن لما يكتب يضطر إلى ترتيب المنطق، لا يستطيع أن يكتب يقول مثلا يعني كلمات غير مفهومة مثلا، هو لابد أنه يكتب جمل مفهومة، عشان كده هو يضطر أنه يكتب بمنطق. طيب خليني أقول كمان شيء مهم، شيء مرة مهم، وأتمنى فعلا أنه أحيانا إحنا نكتب، في بعض الأشخاص يكتبوا كل ما كتبوا يرجعوا لنفس الألم مرة ثانية، تمام؟ كأنه قاعد يعيد الألم ويعيد الماضي. الكتابة هي المفروض أنها توقف اشترار الأفكار. في فرق بين أنك تفكر وأن تكتب، التفكير يدور في دائرة، أما الكتابة فأنت تجبر الفكرة على الخروج. عشان كده دائما يقولوا في علم النفس أنه العقل هو مكان لإنتاج الأفكار مو يخزنها. طيب كمان من حقائق الكتابة، الكتابة تخلي الإنسان يشعر بالسيطرة أحيانا على حياته، لأنه كثير من التجارب اللي يمر فيها الإنسان، الصدمات إلى آخره، كده فجأة يحس الإنسان هو أنه الحياة طلعت من بين إيده، يعني خرجت عن سيطرته، تمام؟ فلما هو يكتب تمنحه إحساس بأنه لسه قادر يكتب، قادر أنه يصف ما يشعر فيه. الكتابة ما هي للذكرى، أوكي؟ يعني بدليل أنه بعد ما تكتب تقدر أنك تحرق هذه الورقة أو تمزقها، تمام؟ الكتابة مو للذكرى بس، الكتابة هي لإعادة بناء الهوية. كل مرة تكتب فيها أنت مو قاعد توصف الحدث، أنت قاعد تختار، ولازم تكون صادق في كتابتك. من هو الضحية؟ من هو البطل؟ من هو المخطئ؟ من هو الذي كان على حق؟ إيش أنت تعلمت؟ هل انتهت القصة ولا ما انتهت؟ هل بدأت؟ عشان كده الكتابة تغير طريقة رؤيتك لنفسك. طيب في شيء مرة مهم إنه لازم نتكلم عنه، إنه الكتابة ما راح تكون علاج كامل أو علاج سحري. إنك تكتب عشان أنت تعيد تشتر الألم والتعب، فبليز لا تكتب. إذا كانت الكتابة كل يوم قاعدة تعيدك لنفس المنطقة، لنفس المرحلة، لنفس البداية، لنفس الجرح نفسه، دون محاولة للفهم أو التغيير، فيمكن هذا الشيء قد يزيد التعلق بالألم. الكتابة العلاجية إنه تسأل في النهاية أنا إيش تعلمت؟ إيش تعلمت؟ يعني لابد أن تكون صادق مع نفسك في الكتابة هذه، حتى ما تجامل نفسك لأنه ما في أحد راح يشوفها غيرك، أوكي؟ فلازم حتى لو كنت أنت غلطان تقدر تكتب، أوكي؟ لازم تسأل نفسك هذا السؤال، طب أنا إيش تعلمت؟ أنا إيش تعلمت؟ كل يوم إحنا نسأل نفسنا هذا السؤال، إحنا إيش تعلمنا؟ في اللي يقدر يجاوب على نفسه، وفي اللي يهرب من نفسه، وفي اللي كده يطلق السؤال في هذه الحياة كده هو ماشي بينه وبين نفسه. أحيانا يعني يكابر ويقول
عن

أني ما غلط وأنا عادي، لكن لابد أنه في درس وفي فكرة وفي شيء لابد أنك أنت اتعلمته. طيب عبد السلام القادري، عبد السلام القادري من اليمن، يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا بك، شكرا على كلماتك الحلوة الطيبة. يقول مواضيعكم أكثر من رائعة. طيب يقول التواصل الاجتماعي والإنترنت خلت الناس تنسى الكتابة والقراءة. أنا عندي تواصل اجتماعي بس أحيانا أغلق النت، بس أمارس الكتابة والقراءة لأنه مهم جدا. تحياتي لكم جميعا وكل من يسمع رسالتي، عبد السلام القادري. يا هلا وسهلا بك. طيب أرجوان، يا هلا وسهلا بصديقتنا أرجوان، تقول مسا السعادة، ما أجمل ذاك الإحساس الذي يحكي تجربة صادقة لا تقرأ من الكتب، ذلك هو القلم الصادق. نعم. طيب نختم قبل ما نطلع فاصل، نختم مع أبو ناصر كالعادة كلماته الحلوة. يقول السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا أبو ناصر، مساءاتك سعيدة. يقول حينما أكتب أجد نفسي وأجد ذاتي، أجد قلمي يراقص حرفي على الورق، أحس بالعبارات وكأنها ورود وعبق، ومعاني أجدها تأبى أن تتوارى في الأفق. سأظل هكذا أكتب سطرا بسطر، وأكتب إلى أن ينتهي الورق أو يفنى العمر ويحترق. أبو ناصر، الله على الكلمات الحلوة. ابن اليمن، يا هلا وسهلا خالد، يا هلا وسهلا ابن اليمن. يقول الكتابة تشرح الصدر وتمنحنا الشعور نحو السلام الداخلي، وتنشط الذهن وتخفف التوتر النفسي. صح يا ابن اليمن. مكملين نغني مع عبد الله وراجعين.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وأبحث عني رويدا رويدا، ويغلق دوني سبيل التمني، ولا زلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني.

وأبحث عني رويدا رويدا، ويغلق دوني سبيل التمني. ولا زلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني. فأجرح يوما وأفرح يوما، وأكسر يوما ويوما أغني. ولا زلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني. فأجرح يوما وأفرح يوما، وأكسر يوما ويوما أغني. وكانت أغاني لحنا خفيا، رسائل حب إلي ومني.

0: في 60 ثانية.
1: المملكة تسمي عام 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً، دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار

0: ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً، بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه، واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.
3: وعشرين الآن على جدة FM. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن. يا هلا وسهلا بالجميع.

تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم. أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. مساء الخير والسعادة والأخبار الجميلة. 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدروا تشاركوا كمان على الديركت مسج في منصة إكس أو سناب شات أكيد الخاصة. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل أصدقائنا. فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحيا وجميع المستمعين. يقول حافظ على قلبك نقيا دائما مهما كانت معاملة الآخرين لك، فلا تفقد الخير بداخلك بسبب تصرفات الآخرين السيئة. لا تندم على كونك تعاملت بطيبة يوما مع أشخاص اكتشفت لاحقا أنهم لا يستحقون، أو ساندت ودعمت من كان في الخفاء يصفك بالسذاجة والغباء. لا تندم على تعاطفك مع أرواح اكتشفت بعدها أنها بلا ضمير ولا روح. إن سيد قومه هو المتغابي، وما قدمته من خير حتما سوف تقطف ثماره. نعم أكيد، هذه الافتتاحية الجميلة من فؤاد، شكرا لك يا فؤاد. طيب نروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا اليوم. اليوم احنا بنتكلم عن شيء مهم يمكن كلنا سويناه، سواء كنا قاصدين أو مو قاصدين. عارفين دايما نسمع إنه النهايات أو فكرة التشتت تمام، أو إنه النهاية ما كانت مش ولا بد. اليوم نتكلم عن ليش إحنا نغير الطريق قبل ما يعطينا النتيجة، تمام؟ يعني نتكلم اليوم عن شيء اسمه البدايات، أو تعب البدايات، أو تشتت البدايات. ليش نترك كل شيء قبل إنه ينجح أو يصل لمرحلته الأخيرة؟ هل المشكلة في الطريق؟ هل المشكلة فينا إحنا؟ هل المشكلة في صبرنا؟ بدون أدنى شك في أشخاص بحياتنا يمكن إحنا نكون منهم، تمام؟ حياتهم مو سلسلة من الإخفاقات، لا، هو سلسلة من البدايات. يبدأ مشروع ويتركه قبل ما ينتهي، يبدأ يتعلم مهارة معينة أو لغة معينة ويمل ويتركها، يدخل نادي وما يستمر ويترك النادي، يبدأ يقرأ كتاب ويبغى يصير مثقف ويتثقف ويضيف لنفسه معلومات مهمة ما يكمل قراءة الكتاب، ينتقل من فكرة إلى فكرة، يتحمس لكل فكرة جديدة ويكتشف فجأة إنها ما تناسبه. عندما يتنقل من طريق إلى طريق، من فكرة إلى فكرة، من مشروع إلى مشروع، وبعد سنوات أو بعد فترة طويلة ينظر لنفسه، ينظر لحياته، يجد إنه هو بدأ عشرات الأشياء، أوكي؟ شغلات كثير بحياته بدأها ولكن لم يستفد من ولا شيء وما أتقن ولا شيء. طبعا هو كده يظن إنه هو ما وجد الطريق المناسب، ما وجد الهواية المناسبة، ما وجد المهارة المناسبة، بينما في الحقيقة قد تكون شيء آخر تماما، إنه لم يمنح أي مشروع أو أي فكرة أو أي طريق الوقت الكافي ليصبح شيء ملموس على أرض الواقع. أتوقع خلاص فهمتوا الفكرة، يمكن كلنا بدأنا فيها يعني، أو عندنا هذه الشغلات حقيقي يعني في ناس عندهم بنسبة كبيرة، أوكي، وفي ناس بنسبة متوسطة، وفي ناس بنسبة بسيطة. هذا هو موضوعنا اليوم. 800-244-28-28 نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا. اكيد انتم معانا في الحرف 29. اليوم بنتكلم عن تشتت البدايات. لماذا يعني تترك كل شيء قبل ان ينضج؟ ليش احنا نغير الطريق قبل ان يعطينا نتائج او نشوف يعني اللي احنا الفكره اللي احنا مشينا فيها او المرحله او المشروع او الهدف اللي نبغى نوصله قبل ما يكون على ارض الواقع نتركه. وقلنا قبل الفاصل انه في اشخاص حياتهم مو بس سلسله من الاخفاقات، ولا عندهم اخفاقات كثير، احيانا تكون سلسله من البدايات الغير مكتمله. تمام، الانسان يحب البدايات بشكل عام، دائما البدايات لها بهجة ولها فرحة ولها حماس وتكون ممتعة دائما، زي أول يوم مثلا في أول يوم في مشروعك، أول يوم في النادي مثلا، أول أسبوع في أنك تتعلم مهارة جديدة، أول كم يوم في مشروعك، تحس أنه البدايات واو كده مليئة بالأمل وحلوة وإلى آخره. بس توصل لمنتصف الشيء هذا تحس بالملل، وتحس أنه خلاص يعني، أو تكتشف فجأة أنه هذا مو طريقك ولا هذه البدايات اللي أنت تبغى تكمل فيها. طيب، في علم النفس في مفهوم اسمه The Novelty Effect. تمام، هو إيش؟ إنه دماغ الإنسان بيفرز كمية أكبر من الدوبامين لما يبدأ شيء جديد، لكن بعد فترة ممكن هذا الهرمون أو الدوبامين ينخفض هذا الشعور. هنا يظن الإنسان إنه أنا شغفي انتهى، بينما في الحقيقة هو إنه دماغه أو عقله اتعود على هذا الشيء. أحيانا إحنا ما نبحث عن بدايات جديدة لمجرد إنها بدايات جديدة، أو نبحث عن إننا نشوف هدفنا أو فكرتنا أو مشروعنا مكتمل على أرض الواقع. أحيانا إحنا ما نبحث عن النجاح، أحيانا نبحث عن الشعور بالحماس، وهذا فرق. يعني الحماس شعور والنجاح عادة. الشخص الناجح ما يشتغل عشان هو متحمس، بل هو عشان هو ملتزم. عشان كده علماء النفس أو علماء السلوك يقولوا الدافع هو اللي يخليك تبدأ، الدافع هو اللي يخليك تبدأ، لكن الانضباط هو اللي يخليك تواصل وتستمر. طيب، عبد الله بركات على الواتساب 800-244-28-28 يقول تعب البدايات شعور يمر به كل من قرر أن يغير شيء في حياته، ففي البداية تبدو الخطوات ثقيلة والنتائج بعيدة، ويختلط الحماس بالشك والتعب، لكن أكثر الأحلام لا تفشل لأن أصحابها غير قادرين، بل لأنهم استسلموا قبل أن يروا ثمار صبرهم. والنصيحة أن لا تحكم على رحلتك من أيامها الأولى، وامنح نفسك الوقت لتتعلم وتتطور، فكل بداية متعبة تحمل في داخلها نهاية تستحق، ومن يصبر على مشقة البداية يقطف

لذة الوصول. طيب كمان معتز يوسف من السودان، هلا وسهلا، يقول مساء الخير، مساء النور مريم صاحبة الحرف والإخراج الجميل لسلطان، والتحية لكل المستمعين. شكرا لك يا معتز، يا هلا وسهلا بيك. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع سلطان ونرجع؟ لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. 800 244 28 28. اليوم نتكلم عن ليش احنا بنترك البدايات، يعني اي بداية نبدا فيها ما بنكملها. الفيلسوف نيتشه كان يقول: من يملك سببا يعيش من أجله يستطيع تحمل معظم الطرق. المشكلة أحيانا ما تكون في الطريق، المشكلة تكون إننا إحنا ما نعرف ليش إحنا أصلا مشينا في هذا الطريق. وهج البدايات الممتع. قلنا كمان أنه أحياناً بتكون حياة الإنسان مو سلسلة من الإخفاقات، هي سلسلة من البدايات الغير مكتملة. أبحاث عالمة النفس أنجيلا دوكورت قالت حول مفهوم الجريت أو المثابرة طويلة المدى، وجدت أنه النجاح في الدراسة والعمل والرياضة وأي نشاط كان يرتبط بالمثابرة والاستمرار نحو هدف بعيد أكثر من ارتباطه بالموهبة وحدها. بمعنى يعني أنه الموهوب اللي بيترك كل مرة يخسر، والعادي الإنسان حتى لو ما كان عنده موهبة بس قاعد يستمر هو يتفوق. ليش إحنا كلنا بنحب البدايات؟ بكل بساطة لأنه البداية لا يوجد فيها حكم، كل شيء فيها احتمال، احتمال أنجح أو ما أنجح، احتمال أكمل أو لا، يمكن أوصل يمكن ما أوصل. لكن بعد فترة ممكن تبدأ النتائج، وهنا ممكن الإنسان يخاف لأنه النتائج بتكشف الحقيقة. هل أنا فعلا أستطيع؟ هل أنا جيد كفاية؟ هل راح أكمل؟ هل راح أفشل؟ فيهرب، يترك البداية الأولى هذه في نصف الطريق ويهرب إلى بداية جديدة، ويرجع يعيش الاحتمالات مرة أخرى بدلاً من مواجهة الواقع. اليوم خلينا نسأل نفسنا سؤال: هل إحنا فعلاً نبحث عن النجاح أم نبحث عن الإحساس بأنك بدأت شيء جديد؟ طيب نروح لمشاركاتكم على الواتساب. يحيى، يا هلا وسهلا، يقول: ما أجمل عندما تكون البداية بتحقيق أهدافك ولكن تحصل أسباب تمنعك أنك تحقق هذا الطموح الذي أنت بنيته بداخلك كبداية لانطلاقك لتحقيق أهدافك، فتظل محتار بين البداية الجميلة التي بدأتها والنهاية التي رسمتها. تحياتي لنجمة المايك مريم ولفخامة الإخراج السلطان ولكافة المستمعين يحيى. أكيد أتفق يا يحيى. كمان مازن يقول: التشتت الدائم في المرة الأولى هو كده، هي تكون كده البدايات، يكون فيها تشتت وخوف وبعد كده الأمور تمشي تمام. طيب على الطميح، يا هلا وسهلا على الطميح، يقول: التشتت والبدايات الناقصة هم نتيجة طبيعية لغياب التركيز وتعدد المهام والشلل التحليلي الناتج عن كثرة الخيارات. إن محاولة إنجاز أو تعلم أشياء عدة في وقت واحد تمنع إكمال الأعمال وتؤدي إلى التعب الفكري. على الطميح أكيد يا علي. كمان صديقنا هادي من اليمن، هلا وسهلا، يقول: أنا من متابعين إذاعة جدة اف ام وشغوف بمتابعة برنامج الحرف 29 والذي يذاع مباشرة في 10 مساء والذي تقدمه المذيعة المتألقة مريم، فهل تقبلوني صديقا لكم؟ أكيد أنت صديق لنا في 29 وكافة برامج إذاعة جدة، ونرحب فيكم أكيد. ومكملين بعدما انتصف الساعة ونطلع نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. يقول أو كتب أحدهم فقال: المخيف حقا أنه يوجد مرة أخيرة لكل شيء، مثلا مرة أخيرة لكونك لطيف، مرة أخيرة لرؤية شخص ما، مرة أخيرة لمكالمة هاتفية، مرة أخيرة لكونك تحمل شغفا لشيء ما، مرة أخيرة لكونك تحاول. هناك مرة أخيرة دائما قبل أي غياب. طيب، اليوم إحنا بنتكلم عن البدايات، كيف كلنا نتحمس في بدايات كثيرة، وقلنا أنه الإخفاقات مش الإنسان مش سلسلة، أحيانا يكون من الإخفاقات أو عنده إخفاقات كثيرة، أحيانا تكون عنده بدايات كثير ما اكتملت. اليوم هل إحنا نبحث عن النجاح ولا نبحث عن الإحساس بأنه إحنا بدأنا شيء جديد؟ طيب، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. خلينا نروح، ولا قبل ما نروح خلينا نتكلم شوية عن دراسة علمية. في دراسة علمية أظهرت في علم الأعصاب إنه مجرد توقع النجاح أو تخيل النجاح أو المكافأة اللي تجي بعد هذا النجاح ينشط نظام المكافأة في الدماغ، يزيد إفراز الدوبامين حتى قبل تحقيق الهدف. لذلك إنه بعض الناس ممكن يشعروا بحماس كبير لما يخططوا، وعند الإعلان عن مشروع جديد ينخفض هذا الحماس عندما تبدأ مرحلة العمل الفعلية الواقعية. يعني أحيانا الحقيقة الثانية ممكن البداية ما تحتاج إلى شجاعة، لكن الاستمرار هو اللي بيحتاج. في البداية الكل ممكن يقول لك فكرة حلوة جميلة، الكل يقف بجانبك، الكل يشجعك، والكل يتمنى لك التوفيق، لكن ممكن بعد شهرين ثلاثة تبدأ الأسئلة: ها كيف العمل، كيف المشروع، ها كيف النتائج، ها نجحت، هل تعلمت، كم وصلت، وين رحت، وين جيت. وهنا من الأسئلة هذه يبدأ الإنسان يخاف، لأنه فعلا الإنسان كده يحس وقتها إنه هو انتقل من مرحلة الحلم إلى مرحلة الاختبار. طيب، كمان من الأمور أو الحقائق في هذا الموضوع، عرض البدايات أو البدايات هي مو شيء إلزامي، لابد أنك تتكمل كل الطريق. أحيانا من الجيد أننا إحنا لو بدأنا في شيء وحسينا أنه ما في نتيجة، خلاص بلاش نكمل، نوقف ونشوف طريق آخر. يعني لأنه في بعض الناس كمان ما يخافوا من الفشل، هم يخافوا من النجاح. ليش؟ لأنه النجاح في النهاية يعني مسؤولية، يعني إنه الناس راح تتوقع منك المزيد، يعني إنه يعني الإيمج تبعك أو صورتك صارت على المحك، عشان كده ينسحب قبل أن ينجح. فعلا بيصير هذا الشيء على فكرة، بيصير لأنه ما يبغى يتحمل أي مسؤولية. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم على السناب شات. طيب أصدقائي على سناب شات، أكيد أنا أرحب بكل مقترحاتكم ومشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء سناب شات أو منصة إكس، وتقدروا تشاركوا، كمان تقدروا إنكم تقترحوا أي مواضيع. طيب سارة، يا هلا وسهلا يا سارة. سارة من مكة طبعا، تقول مساء الخير مريومة وسلطان، مستمتعين جدا معاكم. شكرا لك يا سارة. تقول يعني هذا كلامك أنا معايا ينطبق على الدايت، كل مرة أقول إني أبدأ دايت وما وأبدأ وما أكمل.

أكمل وأدخل دورات وما أكمل وأشتري كتب جديدة وأتركها. هنا بيتعدد البدايات، لابد إنك خلاص مسكت طريق واحد كمل للنهاية. طيب إيش رأيك نروح نغني مع سلطان؟ يلا.

أهلا وسهلا بكل أحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: خذني إليك وضم فؤادي لأغفو طويلا على راحتيك. خذني إليك وضم فؤادي لأغفو طويلا على راحتيك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. تعبت وأرقني نبض قلبي وطول انتظاري وشوقي إليك. خذني إليك فإني تقلبت بين حنيني وخوفي عليك. تعبت وأرقني نبض قلبي وطول انتظاري وشوقي إليك. فقد عشت عنك بعيدا بعيدا، أنام وحيدا وقلبي لديك.